0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، ينفعش هيك يا قلبي.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بوني فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تواصل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج، معبرا عن تمنياته لرؤساء البعثات الجدد بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم. وأشاد رئيس الوزراء خلال لقاء بالدور المحوري الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، وكذلك دورها في رعاية المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض مقترح تنفيذ مبادرة القرية المنتجة لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية، مؤكدا أهمية أن تقوم المبادرة على الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل قرية وتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها، بما يسهم في تطوير الأنشطة والحرف والصناعات القائمة والارتقاء بجودة المنتجات المحلية، مع توفير ما يلزم من تدريب وتمويل ودعم فني وتسويقي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ومحافظ الوادي الجديد حنان مجدي وضعا حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات المصرية بهضبة أبو طرطور باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار، وذلك لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية وتحويل الخامات إلى منتجات وصناعات ذات عائد اقتصادي مرتفع. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للخماسي الحديث وأبطال المنتخب المصري بعد تصدر مصر الترتيب العام لبطولة العالم للخماسي الحديث للجامعات، عقب حصد لاعبي ولاعبات المنتخب 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر
2: 1990 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Yunus.
3: Your favorite morning show is on.
2: 1990 FM. Tune in now.
3: It's Eunice time.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعا رقم واحد في الطعم أكيد اللي أكبر في الحجم.
4: واخد عليكي واخد هدية.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
6: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره في امان وفي ابتسامه السلامه في العلامه.
2: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتامن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
1: السلامة في العلامة.
3: Day with Ahmed Yunus.

صباح الخير، صباح الفل، اهلا بصبحوا حلقه جديده من صباحكم وطرحك على راديو 90 FM. حلقه الويكند، يعني مزيكا كتير جدا جدا جدا جدا. معكم احمد يونس من دلوقتي ولحد الساعه 9 صباحا. يلا صباح علينا على واتساب راديو 90 010 400 90 94. موسيقى

درجة الحرارة في القاهرة 35-24، اسكندرية 31-23، الإسماعيلية 35-22، العريش 33-26، شرم الشيخ والغردقة 36-28. يلا صبحوا علينا على واتساب في راديو 90 90 010 400 90 90 4.

0: هرجع لك كمان شويه عشان اقول لك على الافلام المرشحه ليك تدخلها في السينمات الويكند ده. عندنا Above and Below, The End of Oak Street, Armstrong, وكمان Panda Plan, The Magical Tribe. هنعرف تفاصيل الافلام دي, بس احنا بنسمع مزيكا كتير جدا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. تعالوا نصبح على الصبحيه اللي صبحوا علينا على واتساب راديو 90 محمود صبر, صباح الفل يا حوده, كمان مينا, صباح الفل مون, صباح الفل نسرين, مريم, صباح الجمال, اسكندراني, صباح الهنا, احمد ابراهيم, صباح الفل, كمان نسمة, صباح الجمال يا نسوم, صباح الفل سيد مجدي, وفاء, كمان احمد يوسف وعبد الهادي, وصباح الفل منال, الهام, صباح الفل مكرم ومرنا, منورين الدنيا كلها. صباح الخير لهند وطارق, صباح الفل, مش عايز انسى حد, بس الله يخليكم اكتبوا رساله هي جمله واحده علشان انا بقرا الرسائل من بره, فاللي بيبعت لي موضوع تعبير ما بشوفش الرسائل, بيجي لي اخر كلمتين. النبي الله يخليكم اكتبوا صباح الفل انا فلان عشان اعرف افهم. صباح الفل,
1: صباح الخير, صبحاوي على طول يا عم, بقول لك صباح الخير
0: وانا بقول لك صبحاوي على طول, يا امل صباح الخير, يا صباح الفل محمد علي الشبراوي ومحمد من عين شمس وعماد, صباح الفل يا عمده, يا سومه

عبير قدوس، جميل ناجي، لوليتا رشا، صباح الفل ليكم جميعا، وعمرو الشيمي وحنان بدران، وصباح الفل الجوجو بتصبح على دودو، صباح الفل ليكم جميعا، وعلى عمارة واحمد هشام صباح الفل، واحمد منسي صباح الجمال. انتوا لسه معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام. واقول فيلم هرشحه لك هو اباب ام بيلو، هو فيلم جريمه واكشن بيحكي عن مجموعه من الاصدقاء بياخدوا الاجازه مع بعض، ولكن الاجازه بتتحول لكابوس لما بتهاجمهم عصابه لتجاره المخدرات في عرض بحر وبيتورطوا في اعمال اجراميه مش مسؤولين عنها. الفيلم في السينمات حاليا. الفيلم التاني بنتكلم عنه تاني الاسبوع التاني، هو مستمر ومحقق نجاح كبير جدا، The End of Oak Street، فيلم خيال علمي وتشويق بيحكي عن عائلة بيصحوا من النوم فجأة يلاقوا الحي كله اتنقل لعصر الديناصورات، الحي بالكامل اتنقل وبيواجهوا الديناصورات، وبيبقى فيه سر الانتقال للحي ده، وبيبدأ الموضوع بان فيه برق شديد وضوء شديد بيملى الدنيا. يصحوا بعد كده الصبح يلاقوا الديناصورات مالية المكان والحي كله اتنقل لما قبل الميلاد.

تخيل لما بونوكيو يرجع ولكن بشكل مرعب وفانتازيا ورعب في نفس الوقت، بتدور الأحداث لما فيلم بونوكيو الجديد بيدور في أحداث النجار صنع بونوكيو بيحكي لحفيده عن العروسة المعجزة اللي عملها، وبيحاول الحفيد يطلعها تاني للعالم، وبيحاول ويحاول ويا ترى هيحصل إيه. فيلم أنسترونج وبونوكيو. وأخيرا باندا بلان The Magical Tribe، فيلم عائلي أكشن كوميدي بيحكي عن إصابة بتستهدف الباندا هو وبيضطر جاكي وفريقه يتحدوا مع بعض علشان يواجهوا العصابة مرة تانية ويخوضوا مغامرات جديدة لحماية الباندا. كل الأفلام دي موجودة في السينمات ومحققة إيرادات عالية جدا. Above and Below، The End of Oak Street، Unstrung، Pinocchio، The Magical Tribe، باندا بلان. اسم كبيرين صباحكم أطرحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: In the mix.

فاكر دي يا ترى؟ النهارده نتكلم عن ايه في الويك اند؟ هنتكلم عن انغام، النجمه انغام، واغنيه لاليلي لالي. انغام من مواليد اسكندريه يوم 19 يناير، والدها طبعا الموسيقار محمد علي سليمان وعمها المطرب الراحل الفنان الجميل عماد عبد الحليم. بدات تغني انغام من وهي عندها 6 سنين مع والدها، وتخرجت من المعهد العالي للموسيقى العربيه. بدايه انغام الحقيقيه كانت سنه 88 لما اصدرت اول البوم ليها، وكان اسمه في الركن البعيد الهادي. الاغنيه اللي كانت في الاخر تلاقي انغام في الاخر اتزولت وكانت رايحه معاد وهو في معاد تاني اصلا، وعملت فيلم كده دراما كوين، وفي الاخر طلعت ظلمه الجدع يعني. وخلال سنتين توالت الالبومات لحد ما وصلنا لمحطه مهمه جدا سنه 1990 لما اصدرت انغام خامس البوم ليها، وحقق نجاح كبير جدا، وهو البوم لاليلي لالي. وكان بيحتوي على اغاني وحشني يا والدي، برسم لك صور، بكره العيد، سافرت بعيد، وتعالى نحب صح. وكان الالبوم بالكامل من الحان وتوزيع الموسيقار والد النجمه انغام، موسيقار محمد علي سليمان. اغنيه برسم لك صور كانت من توزيع يحيى الموجي، والاغاني كلمات خيري فؤاد، صلاح فايز، ايمان بكري. اما اغنيه لاليلي لالي اتصورت ونزلت فيديو وحققت نجاح وانتشار كبير جدا، مش بس في مصر لكن في كمان الوطن العربي. تعالوا نفتكر مع بعض اللاليلي اللالي الأرغام. على اعتقادي الأغنية دي اتصورت في الحديقة الدولية تقريبا. فاكرين الكليب بتاعها؟ طب اللي فاكر يفكرني. فاكرين؟ كانت لابسة شيرز.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: يلا بينا نروح للبرج في الدرج ونشوف عيد ميلاد بقى اللي عيد ميلادهم النهارده وبكره وبعده هنقول لهم ايه. بس تعالوا نبدا على طول ببرج الجدي. بيقول لك في الويك اند ده اعمل اللي يريحك ويسعدك ويبسطك، مش اللي يسعد الناس ويريحهم. المره دي انت نفسك بقى. الدلو من عادتك الثابته انك كل ويك اند تصرف اي حاجه. طب انت ما معكش حاجه، خلاص لم بقى. احنا داخلين على سبرايز وحاجات كتير وليله كبيره احنا اوريدي دخلنا فيها حضرتك. طيب الحوت في الويكند ده محتاج قعده هاديه في مكان جميل مع مشروبك المفضل ومزيكا حلوه تشحن طاقتك وتبقى لوحدك. على فكره ده الحمل، ده الحوت، اسف الحوت. طيب الحمل بقى محتاج في الويكند ده تشوف حاجه انت واعد حد بيها جوه البيت او بره البيت وتعملها. خروجه، هديه، ايه في حاجه انت واحد حد بيها، ف يعني افتكر كده واعملها يا حمل. طيب نروح للثور في الويكند ده محتاج تكسر الملل اللي انت حاسس بيه مؤخرا وتعمل حاجه جديده تبسطك وتغير مودك شويه. طب الجوزاء الصبر والبال الطويل ممكن يكونوا نصيحه متكرره بتسمعها كتير، بس هما فعلا اكتر حاجه انت محتاجها في الويكند ده يا جوزاء. حتى يعني مثلها كده لحد ما تيجي بجد. سرطان في الويكند ده اسمح لنفسك تعيش شويه في الخيال وتنفصل عن الواقع، حتى لو عن طريق كتاب تسرح معاه او فيلم تسرح معاه او مسلسل تتسحل معاه. اما الاسد واحنا داخلين على الويكند محتاج تفتكر دايما انك ما تفضلش تتكلم كتير مع نفس الشخص في نفس النقطه وتعيد وتزيد. اتخانقوا. اما العذراء فالتفكير الزياده بيقلب معاك بنكد، عشان كده افصل دماغك شويه في الويكند وبطل تفكير في كل حاجه واي حاجه مهما كانت صغيره او حتى صغيره. الميزان الويكند ده الحظ يعني بقى له مده كده شغال معانا حلو، يعني يا حلو قوي او وحش قوي، فكل ميزان اضرب نفسه. بس بيقول لك يعني هو في الويكند ده الجرعه هتزيد سواء كان حلو او كده. ده الميزان. اما العقرب فمع بدايه الويكند قرر من جواك تنسى بقى وتفتح صفحه جديده لنفسك انت مش لحد، سيبك منهم يعني التأنيب الضمير خلاص بقى خلاص، يعني عشان خاطر ربنا يا اخي افتح صفحه جديده لنفسك. انت مش وحش على فكره، انت وربنا عسل عسل عسل عسل، بس فكر نفسك بس قول يونس قال عليا عسل على فكره. والقوس بقى الختام بيقول لك في شويه ذكريات كده لما بيجي الويك اند وبتلاقيش حاجه تعملها بتفكر نفسك بيها. احنا عشان خاطرنا برضو مش هنفكر نفسنا بالذكريات الكدابه الاليمه. اعذر الناس وسامح علشان انت برضو عندك عيوب اكيد زي كلنا ما عندنا. العيد ميلاده النهارده، كل سنه وانتم طيبين. عيد ميلادكم 20/8، عيد ميلاد سعيد. شخص بيسعى يكون افضل في حاجات كتير، متسرع، مندفع، بيتعصب، ما بيمسكش لسانه، ودي مشكله كبيره. ما بيحبش حد يسيطر عليه او يملكه او يتحكم فيه. العيد ميلاده بكره الجمعه 21 اغسطس 21/8 يعني. عيد ميلاد سعيد، كل سنه وانت طيب وانت طيبه. عيد ميلاد جميل ليكوا. شخص اجتماعي متقبل الاراء بشكل نسبه كبيره بصراحه. طموح عالي، بيدور على نجاح كبير. قماص يعني وحساس اوفر. طيب العيد ميلاده بقى هيبقى يوم السبت اللي هو بعد بكره 22/8. كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد برضو عشان الويك اند مابقاش موجودين. شخص متحمل للمسؤوليه وبيحب يعمل كل حاجه بنفسه، ما بيصبرش ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا لما يشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. طيب يلا نرجع للمزيكا عشان لطيفه غنت اصلا. يلا بينا.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تواصل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. مكتب التنسيق يبدأ اليوم فتح باب التقدم في مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tanseeq.digital.gov.eg. رئيس جامعة الأزهر محمود صديق صدق على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المنتظمين أو المنتسبين بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2026-2027. جنوب لبنان يتعرض لقصف عنيف وغارات بصواريخ ارتجاجية تستهدف علي الظاهر ودوحة كفرمان ومنطقة الدبشة في قضاء النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل ومتواصل على المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إطلاق ما وصفه بأشد عملية اقتصادية مدمرة تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة، متوعدا إيران بحرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق. وهدد ترامب الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم أي دعم لإيران، قائلا إنها ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة روتانج في جزيرة فلوريس الإندونيسية صباح اليوم في هزة جديدة تضرب المنطقة بعد 5 أيام من زلزال مدمر خلف عشرات القتلى ومئات المصابين. اقتصاديا، البنك المركزي المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس الجاري، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر ذاته. ورياضيا، منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يخوض مباراة ودية أمام الجزائر اليوم على صالة المقاولون العرب في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة إفريقيا المحدد لها الفترة من 23 من أغسطس الجاري وحتى 4 من سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
4: نجحنا بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية،
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
5: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقت لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
4: يلا نتصل حالا،
5: رقمهم 16541. الرقم الضريبي 530-638-312.
0: صباحك ومطرحك على راديو 99.

اعتقد الصوره واضحه دلوقتي. اطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها من اغاني الطفوله الجميله. يلا بينا دلوقتي لحد الساعه 9 اغاني اطفال اتربينا عليها وليها ذكريات عظيمه معانا. عشان اللي عايز يسمع واللي عايز يسجل واللي عايز يعيش حياته على واتساب راديو 9090 ابعتوا لي حالا 010-400-9090-4 كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها من اغاني الطفوله الجميله. جيل الطيبين العظمه اللي بيسمعني طاقه

دعاء طلبة صفاء بالسعود. عايزين محمد ثروت من تليفون اخره 95، علم سمسم من تليفون اخره 89. ما تكتبوش اساميكم، ما تكتبوش يا جماعه، ما تكتبوش نفسكم خالص. احمد ناجي عايز يسمع اسحي دنيا، سمعناها لك ابو حميد اهو. في كمان بيقول شغل كله، مش هقول لا دي منار. في كمان محمد محي عدك، تخيل اغاني ذكريات، بس احنا عيلنا شويه اكتر من كده. قبل ما تشتغل، قبل ما تقول ها دي ايه، فاكرين اطلبوا اغاني الاطفال اللي عايزين تسمعوها من جيل العظماء، جيل الطيبين الثمانينات والتسعينات، دول العظماء دول والسبعينات معاهم. ايه الاغاني الحلوه اللي بتفكرك باغاني زمان؟ حد جاوب بسرعه وهو بيتلخبط، هو كتب ونيت ورزي صلحتها، ايه شفتها خلاص من قد ايه. الرشا عايزه تسمع نيلي كان في فراشه، حاضر. صح يا احمد يا سلمان.

0: الفانيلا قامت وقعت لي الشن.
1: انت دلوقتي على الرقم 99
2: صباحك ومطرحك.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعا رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واحدة عليكي واحدة عليا.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
5: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنة.
1: مفيش تكشير وحيرة، في امان وفي ابتسامة، السلامة في العلامة.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
1: السلامة في العلامة.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع انجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع انجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع انجايف.
4: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
6: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
7: برج الجدي في الويكند ده مطلوب منك تعمل اللي يريحك ويسعدك، علشان بعد كده تبقى تعمل اللي يسعد الناس، بس الويكند ده بالذات ابسط نفسك انت في المقام الاول. ادقله من عاداتك الثابته انك كل ويكند بتشتري حاجه. طب بلاش الويكند بقى، كفايه شراء بقى، يعني عشان في متطلبات اخرى مطلوبه منا. الحوت في الويكند ده محتاج قعده هاديه لوحدك في مكان هادي لوحدك مع مشروبك المفضل لوحدك يا حوت. الحمال في الويكند ده محتاج تكون ملتزم اكتر بموضوع الوعود، شوف انت وعدت مين بايه وافتكر كده وقلب ذكرياتك الجميلة ونفذ الوعد بتاعك، ان شاء الله يكون وعد بسيط، يعني ان شاء الله بفسحة حتى خروجة. الطور في الويكند حاول تكسر الملل اللي انت عايش فيه مؤخرا وتعمل حاجة تبسطك، نفس الموضوع هيبقى غالبا خروجة، بس يعني بطل كسل يعني، ده الطور. اما الجوزاء، الصبر والبال الطويل ممكن يكونوا نصيحة بتسمعها كتير جدا، بس هو اكتر حاجة فعلا انت محتاجها في الويكند ده. السرطان في الويكند ده اسمح لنفسك يعني تنفصل عن الواقع بكتاب، بفيلم، بمسلسل تتسحل معه، حاجة كده يعني. الأسد واحنا داخلين على الويكند محتاج تفتكر انك ما تفضلش تتكلم كتير مع نفس الشخص في نفس النقطة وتعيد وتزيد وتعيد وتزيد، طه يا عم. أما العذراء، التفكير الزايد دايما بيقلب معاك بنكد، وعشان كده حاول تفصل دماغك شوية في الويكند ده وتبطل تفكير فكل حاجة وأي حاجة مهما كانت كبيرة وصغيرة. الميزان في الويكند ده هتحس هو الحظ اوريدي عامل معك حاجه من اتنين، هما الميزان المره دي مقسومه اتنين، يا الحظ مديله ظهره ويعني بطريقه بايخه، يا مديله وشه واخده بالحضن. فبيقول لك في الويكند ده اللي هو عامله معاك هيعمل عكسه، فربنا يستر. العقرب، مع بدايه الويكند حاول تقرر من جواك انك تفتح صفحه جديده مع نفسك مش مع حد، انت محتاج تبطل تأنب في نفسك على غلطه كل الناس بتغلط يا عقرب. اما القوس في الويكند ده اتخلص من الذكريات الوحشه اللي كل شويه تجيلك وتنكد عليك، انت ما تستاهلش تنكد على نفسك خالص خالص خالص، انت محتاج تسامح نفسك قبل ما تفكر تسامح غيرك، انت محتاج تسامح نفسك لان انت شخصيه منتهى الجمال في الدنيا. طيب نروح بقى للعيد ميلاده من النهارده 20/8، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيسعى يكون أفضل دايما بكل الطرق اللي يقدر عليها، في شوية تسرع واندفاع وما يحبش حد يتحكم فيه خالص. أما لعيد ميلادهم بكرة الجمعة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. 21/8، شخص اجتماعي بيحب يسمع رأي الناس جدا، طموحه ما بيقفش، في حتة قمصة كده بس بسيطة. العيد ميلاده بعده بكرة 22/8، كل سنة وانت طيب برضو وعيد ميلاد سعيد، وعيد ميلاد سعيد ليكي انت كمان. شخص حمول جدا، بيتحمل المسؤولية وبيحب يعمل كل حاجة بنفسه من غير ما يطلب المساعدة من حد، بس محتاج شوية صبر أكتر، محتاج شوية صبر أكتر. تعالوا بقى نسمع.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش احسن حال،

0: بوري فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اظبط يومك كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 99.
2: ووصلنا نهاية حلقتنا النهارده من صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام. جيت كده وانا عايز افرفشكم كده وخلي ويكندك حلو. بس قبل ما نمشي عايزين نقول حاجه. جرب تكلم نفسك زي ما بتكلم الناس. قول لنفسك انت تستحق كل خير زي ما انت عمال تقول للناس كلها عشان تجبر بخاطرهم. اجبر بخاطر نفسك، قول لها دي تستحقي كل خير. قول لنفسك انت قوي تقدر تعمل ده زي ما بتقولها لابنك او زي ما بتقولها لصديق او صديقه. قول لنفسك انا بحبك بكل عيوبك زي ما بنقولها لشريك حياتي او بقولها لحد في حياتي عموما بحسه مضغوط او حاسس انه ثقته في نفسه بتقل، فبنقول لهم دايما انا بحبك بكل عيوبك قبل مميزاتك. بتقولها لنفسك، قول لنفسك اقدر اساعدك ازاي زي ما تقولها لحد محتاج اي مساعده ما. قول لنفسك انت تستحق مني الوقت والمجهود زي ما بتقولها للشغل والهوايه وغيره وغيره. قول لنفسك انت محبوب، على فكره انت محبوب والناس بتحبك. اوعى تفتكر العكس. فكر نفسك دايما انك مش هتقدر تساعد الناس فعلا وتساعدهم وتقدم لهم كل المساعدة والسعادة اللي هم عايزينها غير لما تكون انت نفسك بتقدم ده لنفسك يا فندم ويا استاذة، وبالتالي لازم تهتم بنفسك جدا. خلصت حلقة الويكند من صباحكم مطرحك على راديو 90 سي ان اف ام. هتبقى ان شاء الله هنرجع تاني والحد، بستأذنكم الحلقة لحد تكون مسجلة، ولكن هنرجع بعد كده الاثنين ان شاء الله في حلقتنا الهوا. بس انا جاي والحد عادي الحلقة بتاعتنا مسجلة وتعجبكم برضه. النهاردة بالليل الساعة 12 عندنا العفاريت وكلام مع اليمين على الراديو 90. يا رب كده ليلتكم تكون حلوة وسهرتكم سعيدة. اوعى ما تسمعش النهاردة كلام مع اليمين. خلصت عادتنا ويا رب تكون عجبتكم. نتقابل اليوم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تواصل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرار وتنافسية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج. مكتب التنسيق يبدأ اليوم فتح باب التقدم في مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tanseeq.digital.gov.eg. رئيس جامعة الأزهر محمود صديق صدق على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المنتظمين أو المنتسبين بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2026-2027. الخارجية البريطانية أدانت إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لمشروع استيطاني في أحد المناطق بالضفة الغربية، وصفة الخطوة بأنها غير مقبولة ومدمرة لفرص تحقيق السلام وحل الدولتين. واستدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإسرائيلية وأبلغته رفضها الشديد لهذا المشروع والخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلية، مطالبة بالتراجع عنها فورا ومشددة على أن المشروع يمثل خطوة مدمرة وغير مقبولة تعرقل مسار الاستقرار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إطلاق ما وصفه بأشد عملية اقتصادية مدمرة تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة، متوعدا إيران بحرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق. وهدد ترامب الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم أي دعم لإيران، قائلا إنها ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. اقتصاديا، البنك المركزي المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس الجاري، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر ذاته. ورياضيا، بعثة منتخب رجال كرة اليد الثاني تتوجه إلى إيطاليا اليوم للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المحدد لها الفترة من 21 من أغسطس وحتى 3 من سبتمبر المقبل. ويبدأ منتخب اليد مواجهاته يوم الأحد المقبل أمام البرتغال في 6:30 مساء، قبل مواجهة كوسوفو يوم الثلاثاء القادم في 12 ظهرا، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول أمام إيطاليا يوم الخميس في 9 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يا صباح الخير على كل سامعي الراديو 9090. حلقة الويك اند موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10 عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وحلقة جديدة من لسه الصبح. صباح الفل.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. خلاص الحمد لله وصلنا للويك اند، كان اسبوع شاق مليان بحاجات كتير، اكيد مش بس علينا، على ناس كتير قوي. دايما كده في اسابيع بتبقى تقيلة قوي قوي قوي،
0: بس يعني لو كان اسبوعك حلو برضه عادي، ما يعني
1: ده قليل
0: اه يبقى حظك حلو وتمام. بس خلينا بقى يعني مع ابتدينا خلاص كده ايه بنجهز نفسنا، اللي قدر يسافر يسافر، اللي ما لحقش يسافر في الصيف فتمام ممكن يحاول يسافر في المتبقي من شهور الصيف اللي موجوده ما قبل بقى التجربة.

0: هحاول ان انا استاهل حاجة حلوة. مش لازم تكون حاجة غالية، مش لازم تكون حاجة تكلفة خالص، ممكن تبقى ببساطة ان انت تنزل تشرب حاجة عصير قصب، حتى تنزل تتمشى في الشارع تاكل ايس كريم. الاحساس اصلا بتاع ان انت بتعمل حاجة لنفسك ده احساس حلو قوي. انتوا كمان قولوا لنا بتعملوا ده ازاي برضو.
1: فسؤالنا ليك، سؤالنا ليك، واختار بقى من الحاجات اللي هنقولها لك دي، او فكر معانا في حاجات مختلفه وتبعتها لنا على طول على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، او كمان في الرسائل على الواتساب على 010-490-904. لو هتكافئ نفسك النهارده بعد اسبوع طويل تختار ايه؟ اكله بتحبها، خروجه مع حد انت بتحبه، او خروجه لوحدك، نوم تنام كده براحتك، فيلم معين مثلا عايز تتفرج عليه سواء سينما او حاجه في البيت، يعني يوم من غير ما تعمل حاجه، ممكن دي تكون المكافأة. فكر معنا وبعت لنا حالا على الواتساب وارجع كمل معنا لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57.

0: السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زور موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16541.
4: الرقم الضريبي 530638 3-1-2.
5: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
6: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: لسه مكملين معاكم على الراديو 99 هواها مصري، ولسه بنتكلم على فكره انه ازاي الاسبوع ممكن يبقى بجد تقيل قوي قوي قوي، وانت محتاج ان انت تعمل حاجه بعد الاسبوع ده يبقى فيها مكافاه. الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بنصعب قوي على نفسنا الطريق لما بنقرر ان احنا ما نكافئش نفسنا على حاجات بسيطه. المشكله ان ناس كتير بتتخيل ان انت عشان تكافئ نفسك لازم معاك فلوس، ده مش حقيقي
1: خالص، او لازم تبقى حاجه كبيره قوي. احنا في الجزء الاولاني كده قلت لك ان ممكن تكون اكله حلوه، اكله انت تقوم تعملها تبوظ منك تاكلها عادي، يعني ماشي حالك.
0: طبعا انت مش غير كده اصلا،
1: مش بعمل غير كده،
0: محدش
1: يستحملها غيري. يعني بمشي الدنيا. ففكر معانا في المكافاه كده اللي انت تستاهلها، والمكافاه مش معناها فلوس. خلاص ابعد عن الفكره دي علشان ايه ما نبقاش بنفتح عليك على حاجات يعني غريبه يعني شويه.
0: لما تجيب فلوس اصلا،
1: شفت بقى الطمع، شفت الطمع. فممكن على فكرة يكون حد بالنسبة له أحسن مكافأة إنه ينام 10 ساعات. ده أنت،
0: ده مش حد، ده أنا وحدة.
1: ده أنت طبعا.
0: لا أنا بحب جدا لما يبقى الأسبوع كان تقيل أقعد في الكنبة بتفرج على حاجة بقى بنج واتش، يعني أتفرج على مسلسل كتير قوي.
1: هو نزل بنج واتش؟
0: لا ده مش فضحتنا والله العظيم. يا ابني بنج ووتشنج ان انت
1: لا عايز اتفرج كتير.
0: ايوه واقعد بقى محدش يقول لي
1: فشار اكل سندوتشات حاجات،
0: محدش يقومني من كنبتي. حاسه انك كبرت قوي.
1: ممكن واحد تاني يكون بالنسبه له انه يخرج ويتعشى او يعني في مكان حلو، مكان كان عايز يجربه. ممكن واحد تاني انه يجيب حاجه نفسه فيها. دي انت بتكافئ نفسك. فكر معانا كده. وعلى فكره هنقول لك كمان شويه علميا يعني ده قد ايه مفيد بالنسبه لك انك تكمل تاني. انت ازاي بتشحن نفسك وتشحن الطاقه بتاعتك لما بس تكافئ نفسك بحاجه لو حتى بسيطه شويه.
0: خليكم كابلين معانا، ونفس السؤال، ايه الحاجة اللي انت حاسس ان انت ممكن تكافئ نفسك عليها؟

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند داد على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. والسؤال اللي احنا بندور عليه على اجابته النهاردة، مش بندور عليه على السؤال نفسه،
1: بندور
0: على اجابته. ايه المكافأة اللي انت شايف انك تستاهلها النهاردة بعد اسبوع شغل طويل، بعد اسبوع تكون خلصت فيه اللي وراك، اسبوع ما خلصتش فيه اللي وراك بس قشطة، يعني عايز تكافئ نفسك علشان تشجع نفسك اكتر وتشحن الطاقة بتاعتك كده.
1: مهم قوي ان احنا دايما دايما هنفكركم ان انتوا تبسطوا بالانجازات الصغيره بتاعتكم. احنا دايما طول الوقت في البرنامج بنحاول نفكركم باي انجاز بسيط انتوا عملتوه، لان الانجازات البسيطه دي هي اللي بتسهل عليكم الطريق. انما لما هتحس ان انا ما عملتش حاجه وجلد الذات، طبعا انا يعني مش عايزه اقول ده مش انا بس ولا انتوا بس، ده الدنيا كلها بتجلد في ذاتها بشكل مش طبيعي. فيمكن المكافاه البسيطه اللي انت تعملها لنفسك زي ان انت مثلا بجد السيمبل از ان انت ممكن بجد تنزل تشرب كوبايه عصير كده في مكان حلو وتقعد في الهواء، مش احلى من كده والله يا جماعه.
0: هو انت عارفه بس هتاخدينا لايه؟ هتاخدينا لنقطه ان احنا بنستكتر ان احنا نعمل كده. يعني الواحد بيستكتر انه ينبسط، اللي هو لا انا ادوس على نفسي اكتر، لا انا اليوم اللي انا محتاج فيه ان انا ابقى هادي ويوم فاضي كده اسحمه بحاجه، اسحمه بمشكله، اسحمه بمكالمات، اعمل حاجه علشان بقينا نستكتر على نفسنا ان اليوم هادي. تحس انه ايه ده ليه اليوم هادي اما هما بوظوا.
1: لا انت عارف كمان بقى والله ده يودينا حته شويه عميقه بس حقيقي جدا، ان انت السوشيال ميديا بشكل عام بقى بتحسسك طول الوقت ان انت لازم طول الوقت تبقى بتعمل مجهود. مفيش الاوبشن قوي بتاع ان انت هي سيزن، ساعتها تبقى قادر تعمل قوي قوي قوي وساعتها تبقى عادي. زي وتينا المسجز بقى، يعني تعالوا نشوف الناس بتقول ايه على مكافئتها.
0: ماشي، دينا مثلا بتقول انا هعمل لنفسي عشاء حلو، اجيب حاجه حلوه كمان من المكان اللي انا بحبه، الاكل بالنسبه لي هو المكافاه. يوسف بيقول اروح السينما لوحدي، بحب اعمل جدا الحاجات دي من غير ما استنى حد.
1: عمرك رحت السينما لوحدك؟ عمري ما رحت السينما
0: وانا صغير مره.
1: انا عمري ما رحت السينما لوحدي، عايزه اعمل كده جدا، عايزه اجرب قوي. في برضو منا بتقول هقضي اليوم في البيت بلبس مريح جدا ومش هخرج من البيت اصلا. دينا بتقول دينا قالت، احمد بيقول البحر طبعا، ساعتين على البحر كفيليني خلوني انسى الاسبوع كله. ساره هخرج مع اصحابي فكان جديد حتى لو خروجه بسيطه، المهم ان انا اقدر اغير جو.
0: هو لو انت اصلا جمعت صحابك مع بعض علشان تحس ان دي المكافاه فتمام، انما حسيت ده مجهود عشان تجمعت الصحاب ده في يوم هادي، ده مجهود اصلا، فلا يعني ابعد عنها لو دي المكافاه. برضه
1: احمد بيقول بقى، دي من الحاجات فعلا لذيذة قوي، انه هركب العربية وشغل اغاني والسلام بقى، كمان لو جايب كوباية قهوة حلوة كده. بصوا بقى مزاج المزاج وحيط ربنا تحفة. يعني
0: ريم بتقول انا مكافئتي الحقيقية ان انا اقعد مع اهلي وقت طويل من غير ما ابص في الساعه، من غير ما اشوف انا ورايا ايه ومش ورايا ايه. فخليكم كاملين معانا لسه الصبح على الراديو 90 90، نرجع نكمل كلامنا. موجود معاك عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90، ولسه بتكلم عن ازاي تكافئ نفسك بعد اسبوع طويل، او اصلا فكره ان احنا نتعلم المكافاه. يعني دايما كانوا يقولوا لنا ايه في المدارس وكده، لما كنا في المدرسه يبقى في المبدا بتاع اللي هو لما تخلص السنه نبقى نجيب لك لعبه، ولا لما تخلص السنه نبقى انا اروح اجازه. ما كانش فيه الحاجات اللي في النص دي، يعني مش كل الناس كان عندها الثقافه دي. فاحنا اتعلمنا من واحنا صغيرين ان دايما المكافاه على النتيجه الكبيره، بس ده مش حقيقي. المفروض المكافاه تبقى في كل خطوه من حياتك صغيرة عملت فيها مجهود، لازم تكافئ نفسك، لان ده كمان علم بعلم النفس، يعني علميا بيخليك ان انت تقدر توصل لهدفك اسرع وبطريقة efficient اكتر.
1: طيب خلينا برضو نقولها زي ما عبير بتقول كده، حاجات ليها علاقة علميا، ان احنا ساعات فعلا بنفتكر ان المكافأة دي لازم تيجي بعد ما تخلص، يعني انت لازم تخلص كل اللي وراك وتكافئ نفسك. طب احنا الحاجات اللي وراك عمرها ما بتخلص كده كده، انت بتخلص حاجة وبعد كده بقى حاجة. ففي دراسات علم النفس لقيت ان وجود مكافأة قريبة وممتعة ده ممكن يساعدك ان انت تكمل في اهداف طويلة المدى. يعني لو انت عندك هدف بعد فترة كبيرة، ففي النص كده اخدت بريك وكافئت نفسك بحاجة صغيرة، زي ما قلنا بقى من ابسط الحاجات، من اول ان انت تنام من غير موبايل، من غير اي دوشة، عدد ساعات اللي انت عايزها من غير ما حد يعني يضايقك، او ان انت تخرج خروجة حلوة، تتمشى، تشتري حاجة نفسك فيها. فالدراسات اللي اتعملت في الموضوع ده لقوا ان المكافأة الفورية بترتبط بالاستمرار في الحاجات، زي مثلا الرياضة، المذاكرة. لو انت قلت ان لما هذاكر الحاجة دي، او قلت لابنك او اخوك مثلا ذاكر الحاجة دي وهجيب لك كذا، فتلاقيه فعلا الطاقة بتاعته اختلفت شوية. روح التمرين وبعد التمرين هنعمل كذا، هنشتري الحاجة اللي احنا عايزينها، فتلاقيه لوحدك انت هتعمل كده علشان تكتسب حاجة حتى لو على المدى القريب.
0: انا عايزة حد يقول لي كده، يعني عايزة حد يمشي
1: خلصي الحلقة دي وهجيب لك حاجة حلوة،
0: بس حاجة حلوة أو مثلا اللي هو اطبخي واجيب لك طقم ذهب، ولا كده كتير؟
1: طب تيجي نطبقها بشكل عملي، يعني تعالوا نطبقها بشكل عملي. في دايما فتيجي نطبقها
0: مثلا سؤال بس
1: إيه؟ هل المكافأة
0: انا
1: التجاهل
0: ده المكافأة. عملت غدا مثلا في البيت وطلبت طقم ذهب، ده كتير ولا دي مكافأة بسيطة؟ كل واحد وبسطته.
1: احنا هنعكس الموضوع، هتطلبي اكل، اطلبي الغدا بس.
0: لا انا عايز اعمله واخد ذهب.
1: ماشي. فعلميا كده تعالى نطبقها الموضوع. لو بدل ما قلت ما تيجي تقول لنفسك انا هتعب دلوقتي علشان بعد سنة اخس، لا انت ممكن تقول هتمرن النهاردة وبعدها هعمل حاجة بحبها، فهتمرن بكرة واعمل حاجة بحبها، فهتلاقي ان الايام الصغيرة بالاهداف الصغيرة دي عدت من غير ما تقول انا السنة دي قررت اتمرن طول السنة، فهتلاقي ان انت الفكرة بدأت تبقى اصعب شوية، الطريق بقى اطول.
0: ده حقيقي، وبتبقى مريحه والله نفسيا قوي. يعني يمكن ناس كتير قوي ما جربتش ده، بس او بتعمله بس هي مش حاسه. يعني دايما تلاقي نفسك حتى بالذات الناس اللي شغلها على الكمبيوترز او ريسيرش او كده، تقول لك اخلص ده بقى واعمل كوبايه قهوه حلوه، او حتى والله عارف يا فادي ساعات المكافاه بتبقى اثناء الشغل. يعني تقول لنفسك بقى انا هظبط القعده كده واشغل مزيكا حلوه، ولا اشغل الراديو واقعد اشتغل على بيبر معينه وبشرب كوبايه القهوه الحلوه بتاعتي، دي تعتبر في حد ذاتها مكافاه. انتوا قولوا لنا كمان بتكافئوا نفسكم ازاي، وابعتوا لنا على الاسم اس 199 او على فيسبوك، كمان تقدروا تكتبوا لنا كومنتس على فيسبوك سلاش الراديو 90 90.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: لسه مكملين معاكم ولسه بنتكلم عن المكافئات الصغيرة اللي ممكن تخلي الطريق أسهل وتخلي الحاجات الطريق الطويل ده يبقى أكثر استمتاعا، تستمتع فيه كده أكتر بكتير مما أنت تبقى طول الوقت بتجلد في ذاتك وحاسس لو لما خلص إن شاء الله بقى كافئ نفسي وأنا إنسان ما استحقش المكافأة والكلام ده مش حلو ده.
1: يعني بس انت ادي لنفسك الفرصة ان انت عرفت تدلع نفسك او تكافئ نفسك، تفرق جدا ان انت بس تدي المساحة دي ما بينك وبين نفسك، ما تبقاش مستنيها برضو من باب الكسل. يعني خلي بالك انه في فرق من ان انت انا مستني الاسبوع يخلص علشان الحاجة اللي انا عايزها، ما بين ان انت عارفها بس حاططها على جنب كده انه ده الحافز بتاعك، دي حاجة بتشحن بيها الطاقة ودي حاجة انت تستحق انك تعملها لنفسك بعد ما تكون خلصت اللي وراك. يعني فيها توزينها بس شوية.
0: فادي قصده ايه برضو؟ قصده ان في ناس بتكافئ نفسها بس، يعني ما بتعملش حاجه. يعني
1: هو انا هدلع نفسي بعد كده لو انا كافئ نفسي ما انا تعبان. لا هو انت
0: انا هكافئ نفسي
1: مأجل حاجات.
0: بس برضو ده يودينا الحاجه برضو مهمه يمكن ما يكونش ليها علاقه قوي في قصه المكافاه، بس هي فكره ان انت تكون بتكيب البروميسز بتاعتك او بتحفظ وعودك لنفسك،
1: وحاجة برضو تعمل لك زي اللي هي النظام ضبط المصنع اللي هو ريسات. انت عملت ريسات كده علشان تبدأ تاني الاسبوع. ليه؟ لان الايام بتاعتنا معظمنا خلاص بقينا جوه الدوامة، اليوم سريع جدا بيجيب اللي بعده، اليوم ورا بعده شبه بعض. طب الويك اند مفيش ويك اند، انا يلا في الاجازة بفكر في شغلي او في مشاكل الشغل فمكمل هو نفس الموضوع، انت مكملة في نفس الحدوتة مش بتخلص. فتلاقي نفسك في ايام تعدي عليك انت رايح الشغل وانت مش قادر، انت مش عايز تروح، انت مش عارف تشتغل، مش عارف تركز.
0: عشان كده دايما حتى يقولك ايه، لازم يكون عندك وعود تقدر تعملها لنفسك. يعني مثلا انك تقول لنفسك انه انا في الاسبوع ده مثلا هحاول ان انا كل يوم اقرأ صفحتين من كتاب، وفي اخر الاسبوع انا هكافئ نفسي بحاجة. هنا انت عملت وعد صغير لنفسك هتقدر تعمله، ومكافأة برضو هتقدر تحققها. انما احنا مشكلتنا عارف بقى نيجي بقى تحمس الحماس،
1: اخلص كتابين كل يوم،
0: 12 كتاب
1: في الاسبوع،
0: ده انا في السنه ده دي حاجه على فكره كلنا بنقع فيها.
1: ولما ازهق هكتب روايه، انا هالف،
0: انا اللي هالف بالظبط. فهي دي حاجه صعبه قوي. فان انت يعني الموضوع ليه علاقه ازاي بالمكافاه؟ ليه علاقه بان انت تبقى بتتكلم عن انك بتعمل وعد صغير تقدر ان انت تعمله لنفسك، ومكافاه تقدر ان انت تكافئ نفسك عليه.
1: وسط كلامنا اكتر من مره قلنا ان انت هتقفل موبايلك وتنام او تقفل موبايلك وتبتعد عن العالم تماما. عايز اسالك سؤال، اخر مره قدرت تعمل كده كانت مدتها قد ايه؟ يعني اخر مره عرفت ان انت تبعد عن الموبايل اللي هو اكتر حاجه بتسرق وقتنا وبتشغل وقتنا، من مكالمات لريلز بتتفرج عليها، فابعت لنا كده وقول لنا حالا اكتر وقت قدرت ان انت تستغنى فيه تماما على الموبايل وتبعد عن الموبايل تماما. ابعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090، فاستغنى بس الموبايل دلوقتي وقول لنا معلش يعني تعالى على نفسك، او على الواتساب على 010 490 904. بنكمل مع بعض لسه الصبح، عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: تقريبا كده فادي من كتر ما هم ثلاثه مسجز بس اللي جم، ان في ان احنا سالنا قبل الفصل على طول، قلنا انه ايه الحاجه او امتى اخر مره قدرت تبعد عن موبايلك فتره طويله. في محمد بيقول اكبر فتره قدرت ابعدها كان يوم لاني كنت مسحول في الشغل بس ما بقتش اقدر اسيب الموبايل كتير. في ساره بتقول انا كل يوم بعد الساعه 9 انا بقفل موبايلي ما بجيش جنبه خالص لحد ما بنام، وده بيساعدني ان انام بشكل كويس جدا.
1: في بقى رساله من فادي، ده مش انا بس يعني، والله تنفع مني عادي. انا عايز يوم كامل اعمل فيه اللي انا عايزه من غير جدول ولا مواعيد ولا لازم. تنفع مني، تنفع ان انا اللي ابعتها والله. وعبير ما تلاقيش فادي فادي لوحده.
0: بس عايز اقول لك حاجه، والله مؤخرا بقيت بحس انه لا، الواحد لازم يعني يحط لنفسه ضوابط معينه كده، بس مش طول الوقت، لان احنا بنعمل كده طول الوقت فبنضغط. المهم
1: ان انت ما تضغطش نفسك. واحده واحده ورانا ايه، واحده واحده بتجري ليه على الهادي، ويومك حلو كده، واسبوع يكون عدى على خير، ويك اند يكون برضو يعدي سعيد على كل الناس اللي سمعانا. هنتقابل يوم الاحد اللي جاي من الساعه 9 للساعه 10، نتاكد ان انت فوقت وصحصحت وجاهز ان انت تواجه الدنيا كده والعالم في لسه الصبح.
0: الاسبوع اللي جاي كمان في حاجات جديده وافكار كده جديده احنا عاملينها لكم، ف يعني اعتقد ان انتوا هتكونوا مبسوطين جدا جدا. خلص حلقه النهارده، ربكم كنا ضيوف خفيف لذيذ لطف عليكم، ونشوفكم يوم الاحد على خير وسلام.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، اطلب بيه رقم واحد للكباتن في مصر، اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هنأ رؤساء البعثات الخارجية بمناصبهم الجديدة المرشحين لها، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة، وكذلك دورها في رعاية المواطنين المصريين بالخارج. مكتب التنسيق يبدأ اليوم فتح باب التقدم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tanseeq.digital.gov.eg. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إلغاء التقييمات المبدئية والنهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائية، واستبدالها بامتحانات شهر وامتحانات نهاية كل فصل دراسي، وذلك في القرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن نظام الدراسة والامتحانات للمرحلة الابتدائية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 61 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. الخارجية البريطانية أدانت إعلان الحكومة الإسرائيلية لطرح مناقصة لمشروع استيطاني في أحد المناطق بالضفة الغربية، واصفة الخطوة بأنها غير مقبولة ومدمرة لفرص تحقيق السلام وحل الدولتين. واستدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإسرائيلية وأبلغته رفضها الشديد لهذا المشروع والخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبة بالتراجع عنها فورا ومشددة على أن المشروع يمثل خطوة مدمرة وغير مقبولة تعرقل مسار الاستقرار. اقتصاديا، إجمالي الدين القومي الأمريكي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار لأول مرة، يشار لأن ذلك جاء بعد عقود من الاقتراض لتغطية التكاليف المتزايدة للجيش وبرامج الضمان الاجتماعي والتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب. ورياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعود إلى القاهرة اليوم عقب انتهاء معسكر الإعداد الذي أقامه الفريق في إسبانيا منذ اليوم 6 أغسطس الجاري ضمن تحضيراته للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. امبارح ماتش الأهلي وبرشلونة ماتش مهم جدا بالنسبة للأهلي والجمهور الأهلي وبالنسبة لينا كلنا لأن كله كان قاعد مستني الماتش ده، كل الناس قاعدة مستنية ماتش الأهلي وبرشلونة، أول مرة فريق مصري فريق عربي فريق أفريقي يلعب في كأس إخوان جامبر اللي بتتعمل كل سنة بطولة ودية بيعملها نادي برشلونة عشان يستعد من خلالها للموسم الجديد. الماتش خلص 2-1. رافينيا وحمزة عبد الكريم اللي لينا واقفة معاه ولينا كلام كتير معاه جابوا الاجوال بتاعة برشلونة، وأضع جوردون ركلة جزاء صدها الشناوي في الدقيقة 91 يمكن في آخر دقايق من الشوط الثاني والمباراة، وزيزو سجل هدف الأهلي الوحيد. لو جينا اتكلمنا على النقط المهمة في الماتش، أولها إن الأهلي لعب قدام برشلونة على كامب نو، ده مبدئيا بس كده يعني بدأ زي بدء بسم الله الرحمن الرحيم إن الأهلي يكون موجود في البطولة دي وموجود وبيلعب على أرضية الكامب نو قدام برشلونة، دي في حد ذاتها ميزة وفي حد ذاتها حاجة حلوة وجميلة نفتخر بيها ونتشرف بيها. الحاجة التانية ان بالتأكيد تجربة قوية جدا جدا جدا لحسين عموتة قدر بيها يتعرف عن قرب وبدقة على الفرقة وعلى اللعيبة وعلى امكانيات اللعيبة وكل واحد يقدر يديله ايه وكل واحد يقدر يقدم له ايه ويقدر يستعين بمين امتى وهكذا. الحاجة التالتة انه النوع ده من الماتشات هو اللي بيعلي من مستوى اللعيب وبيعلي من مستوى المدير الفني. النهاردة طول ما انا بلاعب ناس او بلاعب مستويات قريبة مني اعلى مني بحاجة بسيطة اقل مني بحاجة بسيطة في مستوايا كده كده الاستفادة ما بتبقاش كبيرة، لكن امتى الاستفادة تبقى كبيرة حتى لو خسرت؟ لما لاعب ناس اتقل مني بكتير، فببتدي اشوف الناس دي بتتصرف ازاي، ابتدي اشوف مستواي الحقيقي قدام الناس دي عامله ازاي، ابتدي منحنى ومستوى التطور عندي يزيد. فالمستوى بيزيد لما احتك بناس اعلى مني بناس اجمد مني، فيقوم تقوم مقوماتي ومؤهلاتي تعلى وتزيد عشان ابقى اب تو ذير بيرفورمانس وللمستوى بتاعهم والامكانياتهم. الحاجه الرابعه انه بالتاكيد تواجد نادي مصري في مثل هكذا مباريات اوتوماتيكلي بيعلي من قيمة وشأن الأندية المصرية والكرة المصرية وصورتنا وسمعتنا وكل التفاصيل اللي ليها علاقة بالكرة المصرية، وده طبعا اتبنى عليه كويس قوي من تجارب عدة المحترفين زي مثلا ميدو زمان وبعد كده صلاح مؤخر

0: اللقاء الودي زي احنا كده بالظبط، لما منتخب مصر يتعرض علينا لاعب منتخب مثلا ضعيف في قاره افريقيا، يقول لك يا عم طب ما تجيب منتخب، احنا عايزين نلعب مع منتخبات جامده عشان نتبسط ونتفرج على ماتش حلو عشان نستفيد. فنفس القصه احنا بالنسبه لخريطه الكره العالميه مش من الكبار، فلما بيجي منتخب كبير يلعب يتعرض عليه ماتشات وديه، المنتخبات الكبيره بكل العالم عايز يلعبها، فتعالى منتخب مصر يا عم لا ما نشوف منتخب اقوى. لكن بعد اللي انت عملته في كاس العالم، بعد اللي انت عملته قدام الارجنتين، لا طبعا لما يتعرض دلوقتي اسم منتخب مصر في لقاء ودي الناس هتبص لك. لما يتقال دلوقتي ده نادي جاي من مصر، الاول كانت البصه ممكن تبقى نص نص، دلوقتي لا الناس هتقول لك لا ده معلم، ده شفت منتخب مصر عمل ايه مع الارجنتين، يبقى اكيد الناس دي عندها كوره كويسه، طب ما نشوف النادي ده ونلعب معاه ونجرب. فبالتالي كم استفادات بره الملعب وجوه الملعب، تسويقية تجارية فنية رياضية، سيبها الأهلي واستفدنا منها بمثل هذه المشاركات اللي شاركها الأهلي في هذا اللقاء. الفنيات بقى لينا وقفة معها، لأن في فنيات كتير وفي تفاصيل كتير نقف عندها وشكل مفصل بعد الفاصل، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة،
2: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. التفاصيل الفنية بقى تقف عند أكتر من استفادة وتقف عند أكتر من نقطة. الحاجة الأولانية إن مازال النادي الأهلي ثلاث مرات بيبحث عن بديل لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم منذ خروجه من خط دفاع النادي الأهلي، والنادي الأهلي في هزة دفاعية واضحة بين جلية لكل المتابعين، أداء سيء جدا من دفاع الأهلي خاصة في الشوط الأول في ماتش امبارح. الأهلي جاب هادي رياض، جاب الجزار، جاب ياسين مرعي، جاب فلان، جاب علان، جاب كم صفقات، عد صفقات معايا قد كده بملايين، ما في حد قدر ان هو يعوض غياب عبد المنعم ومن بعد ورامي ربيع. الأهلي ما زال يحاول البحث عن أسماء توقف خط الدفاع في مركز قلب الدفاع تحديدا على رجليه، وتبقى بديل كفء لمحمد عبد المنعم. ده واضح جدا مع طبعا الوضع في الاعتبار برضو عشان ما نكونش قاسيين، ان انت بتلعب برشلونة، يعني برضو بطل الدوري الاسباني، بتلعب منتخب اسبانيا تقريبا يعني، فبرضو عشان ايه نبقى امنا. دفاع الاهلي كان سيء، الاهلي السنة اللي فاتت كان تقريبا بمعدل كل ماتش بيخش فيه جول، الاهلي دفاعيا عنده مشكلة، ولكن ما في شك انه برضو انت بتلعب واحد من عظماء كرة القدم في العالم، وهو فريق برشلونة، بتلعب منتخب اسبانيا تقريبا، لان منتخب اسبانيا كله ان لم يكن يعني معظمه ان لم يكن كله من برشلونة الاسباني، فانت بتلعب ابطال العالم يعني. الحاجة التانية انه الاداء كان في الشوطة الاولانية سيء قوي، يعني تخيل ان الشوطة الوحيدة للاهلي على المرمى كانت في الدقيقة 46، انت متخيل، وشوطة ضعيفة من طاهر، فيعني لا الدنيا ما كانتش حلوة تماما تماما تماما في الشوط الأول، وكان الدنيا يعني مش لطيفة. الدنيا تحسنت شوية في الشوط الثاني لما عمل شوية تعديلات شوية تغييرات حسين عموتة. منصف بقار واضح جدا من لمساته انه لعيب جيد جدا، وانه صفقة مميزة جدا للنادي الأهلي، خاصة في الأسيست اللي هو عمله لزيزو اللي جاب منه الأهلي الهدف الوحيد بتاعه. الشناوي بيعود كما عهدنا وكما عرفنا، واحد من أهم الحراسة اللي جم في تاريخ مصر، شال بينالتي وشال أكتر من كرة مهمة جدا في الشوط الثاني. الشناوي يبقى الشناوي، يعني تألق مصطفى شوبير اللافت للنظر، وتألق مصطفى شوبير الرهيب لا يعني ولا يمنع أنه الشناوي جول كبير، وان الاهلي محظوظ بان هو عنده كم من الحراس المميزين المؤهلين الجامدين الدوليين اللي اي نادي بيتمنى يكون عنده بس واحد منهم. يعني انت بتتكلم على مصطفى شوبير ومن قبله الشناوي عشان طبعا الكابتنة والأقدمية، اتكلم على بعد كده على حتى لو مصطفى هو الاساسي دلوقتي، يعني اتكلم بعد كده كمان على حمزة علاء، فانت بتتكلم ده راجل الرابع بتاعهم سيحة طلع عارة من كتر ما مفيش مكان، فدي حاجة في مصلحة الاهلي وفي مصلحة اي نادي يعني. فبشوف انه اكتر مستين ممكن يكون استفادهم الحسين عموتة من ماتش امبارح تألق الشناوي، منصف بقرار بين امارة وبين ان هو لعيب جامد جدا جدا جدا، وده يثبت انه كان عنده حق يعني، او كان عندهم حق في اداره الكره في النادي الاهلي بشكل عام بقى، ان هم يكونوا يعني بيتقاتلوا على منصف بقرار ومصرين عليه وقتلوا عليه لغايه لما جابوه، لانه هو فعلا باين ان هو مميز، وبرده باين انه الاهلي دفاعيا يجب عليه التدعيم. هتقول لي بقى تدعيم بافراد، هتقول لي تدعيم بشكل مختلف تكتيكيا باستخدام الأوراق المتاحة والأسماء المتاحة والإمكانيات المتاحة، أيًا كان شكل الدعم سواء من خارج الخطوط أو عن طريق الصفقات، بس واضح جدا أن الأهلي دفاعيا يجب عليه أن يدعم من مستوى خط دفاعه عشان ما يبقاش الموسم اللي جاي زي الموسم اللي فات من ناحية سوء المستوى الدفاعي، وان الاهلي يكون بيتلقى الكثير من الاهداف تحديدا في لقاءات الدوري. وبالتأكيد ان ده كان واحد من اهم العناصر السلبية اللي اثرت ان الاهلي يفقد بطولة الدوري السنة اللي فاتت. نطلع لفاصل ونرجع بقى نتكلم على نجم مصر حمزة عبد الكريم، يعني لازم نخصص له سيجمنت لوحده نتكلم عنه، لان في كلام كتير جدا ممكن يتقال على حمزة عبد الكريم، فخلينا نكمل كلامنا عليه بعد الفاصل. خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في ساعة، ليلا 20 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 29. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وقبل ما اتكلم على حمزة عبد الكريم، هناك بعض الأنباء المتداولة انه حسام عبد المجيد ممكن يكون موجود في يناير القادم في صفوف النادي الأهلي. كلام كتير اتقال، وحسام طالع انه الانتقال لودو جورتس البلغاري مش كوبري ولا مرحلة تسبق الانتقال الأهلي، ولكن في بعض الأنباء لسه غير مؤكدة بنسبة 100% ان حسام عبد المجيد ممكن يرجع في يناير على النادي الأهلي. هل ده بقى هيحصل؟ ده مش هيحصل، الله أعلى وأعلم. هنتابعكم كمعتاد، وبإذن الله نكون سباقين بأننا نجيب لكم الخبر النهائي والأكيد في التفصيلة دي. طيب حمزة عبد الكريم امبارح يفرح، جاب جول وشوبير شل منه كام واحدة، منهم واحدة كان أوفسايد، جامد جدا. لعيبة برشلونة عجبني قوي ان هم واثقين فيه، يعني تحس ان في ثقة في حمزة من لعيبة برشلونة، من زمايله ما شاء الله، تحسه يعني ماتش عن ماتش، مباراة عن مباراة، مستواه بيبقى أفضل، مستواه بيبقى أحسن، بيكسب ثقة هانز فليك، بيكسب ثقة جمهور، بيكسب ثقة كل المتابعين، حتى الإعلام الأسباني كله، الماركة الأسبانية، آس الأسبانية، ديبورتيفو، كل الصحف والمواقع الأسبانية الكبيرة بتتكلم على حمزة. برشلونة تحس إن هو بيتعامل معاه لأن هو مشروعهم الجديد، يعني مشروع برشلونة الجديد في مركز 9، خليفة بقى ليفاندوفسكي وخليفة سواريز وخليفة كل ديفيد فيا، كل التقال دول هم حاطين ان ده التسعة بتاعنا الجديد، حمزة عبد الكريم ده هيبقى التسعة بتاع برشلونة الجديد. وبين قوي كمان ان هو بيتقل، كل عارف هامش التطور عند حمزة بيبين قوي، يعني لسه عنده هامش تطور كبير، وهم قالوا كده في برشلونة ان حمزة عنده هامش تطور ومساحة تطور كبيرة، وهو بيستجيب وهو بيتعلم بسرعة وبيتطور بسرعة وبيدي 100% في كل تدريب، ده حتى على لسان هانز فليك قال كده. فمع كل ماتش تحس ان حمزة بيتقل فنيا بدنيا وجسمانيا، بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه، رب تحول على المستوى الجسماني. وخلي بالك برضو من حاجة، الفرود رقم 9 دلوقتي بقى عملة نادرة جدا جدا جدا، يعني الفرود 9 اللي هو الاسترايكر الكلاسيكي التقليدي بقى عملة نادرة، عشان كده واحد زي هالاند بيتقل بوزنه ذهب، عشان كده دلوقتي بيقولوا ان حمزة عبد الكريم هو هالاند الجديد، لانه الطول القوة بيلعب برجلي الشمال، فهو في شوية حاجات متشابهة ومشتركة ما بينه وما بين هالاند، ان شاء الله ربنا يكرمه يعدي هالاند كمان. بس حاجة جميلة وحاجة حلوة كمان انه يلعب قدام فريقه القديم ويثبت نفسه ويجيب جول. يتخيل حمزة عبد الكريم ده، مع كل احترام وتقدير يا جماعة الكرة المصرية يعني وكل التفاصيل اللي فيها، حمزة عبد الكريم ده كان من كام شهر بيلعب فرقة الشباب الناشئين يعني، وكان عادي جدا جدا، تلاقي المدير الفني اللي ماسك النادي الأهلي مش هيثق فيه، وممكن تلاقيه معار مثلا لأي نادي في الدوري، يعني في ممكن يكون بينافس من أجل يعني من أجل البقاء وعدم الهبوط، فاهم؟ انت متخيل فجأة لقى نفسه يلعب في برشلونة. فأكيد احنا عندنا برضو حاجة لازم ناخد بالنا منها ونبص لها، يا جماعة ادوا فرص للمواهب، ما ينفعش يبقى برشلونة اللي هو برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني بيدي فرص للمواهب بيعتمد عليها وبيدي الحمزة وبيديله وبيعتمد عليه وبيرسك بيه، واحنا يقول لك اصلا احنا ما ينفعش ندفع بالناشئين عشان ما نخسرش الدوري، عشان واحد برشلونة اللي بيلعب على الدوري الأسباني حامل لقب الدوري الأسباني بيلعب بطولة أوروبا بيدفع بحمزة عبد الكريم وبيثق فيه وبيراهن عليه، وانت تلاقي مدير فني أجنبي جاي لك لا ما لعبش لعيب ناشئ في الأهلي أو الزمالك، ما يستحملش يا جماعة يتحرق، وانا عايز اجيب بطولة، فما ينفعش اغامر بيه وما ينفعش اعتمد على الناشئين يا معلم. لو واحد كفء وجامد ديل وراهن عليه واديله ثقتك، فدي حاجة برضو تلفت نظرنا ان بالتأكيد منظومة الناشئين عندنا ومنظومة الدفع بالناشئين عندنا محتاجة تغيير ومحتاجة شغل، عشان نثق في لاعبتنا، نثق في مواهبنا ونديهم الفرصة بدري ونعتمد عليهم بدري عشان بالتأكيد في حمزات عبد الكريم كتير موجودين عندنا، يعني أكيد عندنا زي حمزة كتير، ده اللي اتشاف وده اللي الناس شافته وبصت عليه وأخدوه في برشلونة، لكن أكيد في زيه كتير مستنين بس الفرصة، مستنين الدعم، لأنه بالتأكيد الشاب الناشئ ده مش هيطلع يبقى زي واحد بيختم حياته ولا حتى عنده خبرات بتاعت 10 سنين لعب. بس المهم ان يكون في عين شايفه ان ده موهوب، شايفه ان ده عنده، بس محتاج الفرصه، محتاج الدعم، محتاج الثقه، زي ما حصل كده مع حمزه عبد الكريم في برشلونه، وباذن الله باذن الله يكون مكسر الدنيا خلال الفتره اللي جايه على المستوى الاسباني وكمان على المستوى الاوروبي مع برشلونه باذن الله. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين، نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما توها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدر عبد العاطي وزير الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء رحب الرئيس بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، وطلب نقل تحياته لأخيه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني، مشيدا سيادته بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونمو، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية. وأكد الرئيس السيسي على التطلع لزيادة الاستثمارات القطرية بمصر في المجالات المختلفة واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الإطار. ومن جانبه نقل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الرئيس تحيات صاحب السمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدا حرص الجانب القطري على العمل مع نظيره المصري لتطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب. وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة أن اللقاء تناول أيضا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أشار رئيس السيسي إلى أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن آخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن آثاره الاقتصادية والتجارية، منوها سيادته في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. وفي هذا الإطار جدد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها. مصر تدين بأشد العبارات إقدام دولة الاحتلال في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إيوان في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتعرب القاهرة عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين. كما تطالب مصر المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 61 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. الخارجية الأسترالية عربت اليوم عن استيائها الشديد إزاء قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية وزملائها في غزة. يأتي ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال إغلاق التحقيق الذي برأ جنوده من أي مخالفة جنائية في القضية. اقتصاديا، الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وذلك لمدة عام ابتداء من 18 من أغسطس الجاري وحتى 17 من أغسطس 2027. ورياضيا، محمد الشناوي قائد الأهلي تسلم جائزة المركز الثاني لبطولة كأس إخوان جامبر بعد الخسارة من برشلونة الإسبانية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعثت منتخب رجال كرة اليد الثاني تتوجه إلى إيطاليا اليوم للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المحدد لها الفترة من 21 من أغسطس وحتى 3 من سبتمبر المقبل. يبدأ منتخب اليد مواجهاته يوم الأحد المقبل أمام البرتغال في 6:30 مساء قبل مواجهة كوسوفو يوم الثلاثاء القادم في 12:00 ظهرا، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول أمام إيطاليا يوم الخميس في 9:00 مساء. منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 17 سنة يواجه نظيره بلغاريا في 5:00 مساء اليوم في أول مواجهاته ببطولة العالم المقامة في قطر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب ناشئين الكرة الطائرة نظيره التركي بعد غد السبت في ثاني مواجهاته قبل أن يواجه إسبانيا الأحد في ختام دور المجموعات. منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يخوض مباراة ودية أمام الجزائر اليوم على صالة المقاولون العرب في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة إفريقيا المحدد لها الفترة من 23 من أغسطس الجاري وحتى 4 من سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس. بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعود إلى القاهرة اليوم عقب انتهاء معسكر الإعداد الذي أقامه الفريق في إسبانيا منذ يوم 6 من أغسطس الجاري ضمن تحضيراته للموسم الجديد. محمد الشناوي قائد الأهلي تسلم جائزة المركز الثاني لبطولة كأس أخوان جامبر بعد الخسارة من برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فريق سلتك الاسكتلندي الذي يضم بين صفوفه الدولية المصري هيثم حسن فاز على ضيفه اللاسك النمساوي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأخيرا أتلتيكو مدريد فاز على ضيفه ملاقا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: حد بنزل بوست من كام يوم بيقولك ابنه 6 سنين بيحب الحيوانات وبيتفرج على أنيمال بلانت طول اليوم تقريبا. الواد فجأة شاف برنامج عن حياة كلب البحر، بس ايه بقى وإلا واتضرب بكلب البحر ده، يخش يعمل سيرش عن كلب البحر وحياة كلب البحر وعيال كلب البحر وصوت كلب البحر وأكل وشرب كلب البحر، ويجمع في صور كلب البحر ويحطها في قطه، وحاجة آخر عالم البحار. وبعدين يقولك في قعدة صفا يروح الواد لابوه يصرحه بالحقيقة المرة: يا بابا هاتلي كلب بحر، أنا عاوز أربي كلب بحر في البيت. يختي الراجل بيقولك نزل عليا سهم الله، كلب بحر إيه يا ابن كلب البحر أنت، أنا ناقص عهات. المشكلة بقى في الواد، مفيش حاجة عايزة تقنعه أبدا. يكلموه بالمنطق: يا ابني يهديك يرضيك، هنحطه فين؟ يقول لهم في البانيو. طب وهو البانيو ده احنا ما نستخدمهوش يعني؟ يقول لهم كلب البحر بيقضي 30% من يومه برا المياه، وممكن وقتها تبقوا تستخدموا انتوا البانيو وانا العب معاه في البلكونة. طب منين يا ابني؟ من جنينة الحيوانات. يا ابني محدش بيبيع كلاب بحر في جنينة الحيوانات. اوكي اشتري اونلاين. المهم يمين شمال يهديك يرضيك الواد صاحب منطق الحقيقة، ومحدش عارف يقنعه بعكس اللي في دماغه. طبعا محدش جاب للمسخوط كلب بحر ولا حاجة، بس رخر فضل مقموص شهر بحاله وما بيكلمهمش. هو دلوقتي نسي اكيد موضوع كلب البحر ده، بس المشكلة ان ابوه بيقول انه متابع بقى حياة البطريق بشغف اليومين دول، والاب بيلطم حاليا، او النبي زي ما بقول لكم كده. الموضوع ده خلاني اركز حبة في طريقة تفكير العيال اليومين دول، مش عشان كان عاوز كلب بحر بقى الواد مختلف، لأ عادي كلنا واحنا صغيرين يا ما شطحنا بخيالنا ولبسنا فساتين بكرانيش واستنينا اليونيكورن والامير اللي هيجي يخطفنا. اوهام زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

ولا حتى الجيل اللي عاش دور النينجا تيرتلز وعملوا منشاكو بعصيان المكانس وحبال الغسيل. الجيل ده مختلف في حاجة تانية خالص. الواد قبل ما ياخد قراره درسوا من جميع الجهات، اتفرج وتشبع بالفكرة، وقام عمل سيرتش على الموضوع اونلاين، لأ وفهم أبعاد مشكلته وحضر أجوبة لمعظم التساؤلات لحد ما بقى بيفهم الكل. فكرة التطور اللي عند الجيل ده بقت مخلياهم أكبر مننا. والله زي ما بقولك كده، العيل بيبقى يا اخويا مقصوف رقبة شبر وقطع كده، وياخد منك الموبايل أو اللابتوب ويقولك السوفت وير ده قديم، ويلعب شوية كده ينزلك الجديد. ازاي ما عندكيس الأبليكيشن الفلاني ده بيعمل كيت وكيت وكيت؟ اتفرجتي على فيلم فلان اللي مترفح للأوسكار يا طنط؟ انزلهولك تشوفيه؟ تحس انك فيل ماموث من العصر الحجري واقف قدام بيل جيتس شخصيا. العيال يا اخويا كل حاجة حواليهم بتتطور بسرعة الصاروخ، وهم كمان بيتطوروا اسرع منها، واحنا حرفيا مش ملحقين عليهم في ولا حاجة. يا خرابي نفسنا الكرش. طب وبعدين؟ احنا شوية شوية بتنسحب مننا اختصاصاتنا وبنبقى ديناصورات في نظرهم. التوجيه والتربية وتعويدهم الفرق بين الصح والغلط وتلقينهم الأخلاق والبديهيات أكيد حيبقى صعب، وهم بيبصولنا نظرة معروضات المتاحف دي. فكركوا الحل إيه؟ نجري ونلاحق على التطور ده؟ طب واللي ما يقدرش؟ ما هو رحم الله امرأة عرف قدر نفسه برضو. يعني نسيب العيال لمفرمة التطور دي هي اللي تربيهم بمعرفتها؟ ما تدلونا يا خبراء التربية العمل ايه في الحفرة اللي احنا معكوكين فيها دي؟ يا لهوي.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. وخلال اللقاء رحب الرئيس بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، وطلب نقل تحياته لأخيه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونمو، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية. تناول اللقاء أيضا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أشار رئيس السيسي إلى أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن، آخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن آثاره الاقتصادية. وجدد الرئيس موقف القاهرة الداعم لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها. مصر تدين بأشد العبارات إقدام دولة الاحتلال في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إيوان في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتطالب مصر المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة قبيل انعقاد أعمال الدورة 7 للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بمدينة العلمين. أشاد الجانبان بالنقلة اللافتة التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية بتوجيهات قيادتي البلدين، وما تشهده من وتيرة متنامية للزيارات رفيعة المستوى والتنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات في شتى المجالات. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، حيث أكد أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والبناء عليها لاستئناف المسار التفاوضي، بما يفضي إلى توصل الاتفاق النهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي التقت اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك لتوديعها بمناسبة انتهاء فترة عملها بمصر. وحرصت الوزيرة على إهداء المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر درع الوزارة تكريما لكافة مجهوداتها خلال مهام عملها في مصر، مشيدة بالدور الذي قامت به خلال فترة عملها. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، الذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة. ورياضيا، فريق سلتك الاسكتلندي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري هيثم حسن فاز على ضيفه اللاسك النمساوي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا في راديو 90 90، واهلا بيكم في حاله جديده. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهارده، هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعه 2. الحقيقه يعني فاضل حوالي اسبوعين ودخلت المدارس بقى، يا سلام، يعني رعب اكيد في كل البيوت. ازاي بقى ان احنا يعني بعد الصيف الطويل الجميل والدلع والبلطجة اللي الولاد بيعملوها مع الأهالي، هنرجع تاني بقى نكيفهم مع الروتين بتاع المدرسة والتمارين والصحيان بدري وطبعا دي شق ممكن يكون بينتهي خلال أول أسبوع، ولكن الأم بتعاني مع الأم وليس الأب، الأم ثم الأم ثم الأم بتعاني مع أولادها علشان تقدر تعمل النقلة دي، نقلة نوعية صعبة الصراحة. طيب برضو في حاجات تانية برضو لازم نوعي ولادنا خلال الفترة دي بالتنمر بالإساءات بقى، سواء الإساءات الجسدية أو الإساءات اللفظية. يعني لازم خلاص احنا بقى عندنا ثقافة ومواقف حياتية، يعني مش في مصر فقط ولكن في كل أنحاء العالم، ان احنا لازم نكون

0: فيها، ولكن احنا هنتكلم في حاجات كتير جدا. ابقوا معنا، هنطلع لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم.
1: حالة جديدة،
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90، ومعانا الأستاذة نوران الضبع، باحثة ومقدمة محتوى تربوي للأمهات. أهلا بيك يا أستاذة نوران.
2: أهلا بيك يا أستاذة هند.
1: طبعا احنا كلنا قاعدين قلقانين من دخلة المدارس، وفي بقى أغنية كده اللي يقول لك إيه المدارس أسبوعين. أنا أول ما أشوفها بتوتر، أنا لوحدي أول ما بسمع الأغنية دي بتوتر، هي بتوترني بتعصبني بصراحة.
2: خلاص أيوة، الواحد بيحس بأن كل حاجة قربت والروتين أوريدي بايظ وكل حاجة بايظة، فإحنا بنحاول نلحق أي حاجة قبل ما المدرسة تبدأ.
1: المشكلة اللي أنت كل سنة في نفس الحوار ونفس التوتر ونفس القلق. هل القلق ده بيبقى راجع من الأمهات أو من الأهالي فبينقلوا لي الولاد يعني إحنا لازم يبقى إحنا أهدى أو أرسى يعني زي ما بيقولوا، ولا يعني؟
2: والله هو القلق ده بيجي لأن إحنا كل حاجة إحنا بنبقى مرتبينها خلال السنة كلها بتبوظ، لأن إحنا السنة كلها بيبقى عندنا روتين بتاعنا وعندنا ستراكتشر معين إحنا ماشيين بيه، وكل ده بيبوظ في الأجازة. فالأمة بتلاقي نفسها متوترة لأن هي مش عارفة ترجع الستراكتشر بتاعها ده. فاحنا بنحاول مع الام واحده واحده ان احنا نهدي الدنيا، لان لما الهدوء بيبقى جاي منها هي بتلاقي ان الموضوع اسهل، بتلاقي واحده واحده الموضوع بقى يعني في مرونه شويه احسن من احنا خلاص احنا لازم اسبوعين جايين، فاحنا لازم خلاص بسرعه يلا هنقفل الدنيا، هنقفل الموبايلات، هننام بدري. فلا، الموضوع مش كده.
1: لا، الناس لسه بتصيف. يعني هو اريد الناس بتصيف لسه، يعني لسه ما اخدوش القرار
2: لسه اصلا. طيب، هو الصح في الموضوع ده اللي بيحصل ان احنا ناخد الموضوع ببساطة وبهدوء جدا من غير ما ننقل توترنا للولاد ولا اي حاجة، باننا هنبدأ نعمل روتين بسيط جدا مع الولاد. بيبدأ مع الروتين بيبدأ مع الاطفال الصغيرة وبيكبر بيروح للمراهقين، فكل واحد بيبقى ليه روتين معين او في اختلافات بتبقى بين الاطفال الصغيرة والمراهقين.
1: لا، هو اربطه، اسمها ايه؟ اضرب المربوط. اللي هو اضرب المربوط عادي، مثل العربي الشهير بتاعنا اللي هو تتعاملي على العيال الصغيرة عشان الكبار يخافوا. قال هم الكبار بيخافوا، ولا الصغيرين بيخافوا ولا الكبار بيخافوا،
2: محدش بيخاف دلوقتي، خلاص احنا اللي بقينا نخاف نعمل اي حاجة.
1: والله ربنا
2: صح، والله فعلا. والله هو الصح في الموضوع ده بالنسبة للروتين مع الاطفال الصغيرة ان احنا بنبدأ نجهزهم، يعني قبليها بأسبوع مثلا لو هما بيناموا الساعة واحدة بنبدأ واحدة واحدة بنقلل، يعني نبدر شوية مع النوم، تبقى الساعة 12 الساعة 11 ونص، نبدأ واحدة واحدة نرجع
1: تدريج.
2: لكن مرة واحدة دي بيبقى صعب عليهم، بيبقى صعب عليهم هما ان هما يعملوها مرة واحدة. فاحنا كل بنبقى طالبينه ان الطفل جسمه يرتاح عشان لما يبدأ يرجع للمدرسة تاني يبقى قادر يركز، يبقى قادر ان هو يبقى يومه مظبوط. بنبدأ نظبط مواعيد نومه، بنبدأ ندخله في المود بتاع المدرسة شوية. يعني احنا دلوقتي تقريبا بوقت ان احنا نجيب السبلايز، نبقى وقت ان احنا نجيب اليونيفورم والحاجات دي كلها، فبنبدأ ندخله في المود ده معانا، مش احنا بنعمل كل حاجة وهو قاعد مستني المدرسة تبدأ. لا، ناخده معانا كده، نشوف يا حبيبي دي الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها، دي الحاجات اللي احنا محتاجين نرتبها، وهو يشوف ايه اللي بيحصل. ما يبقاش ان هو المدرسة بدأت انا حاجتي موجودة انا كل حاجة مترتبالي وخلاص انا داخل على المدرسة. لا، لازم يعيش معنا جو اللي هو الترتيبات ده. بعد كده بقى في روتين بيبقى للأم نفسها. الأم بتعمل ايه؟ يعني بتحاول هي عشان تخفف من على نفسها ضغط أول يوم، بتحاول ان هي مثلا لو في كركبة من السنة اللي فاتت بننظف الكركبة دي، نشوف الكتب القديمة،
1: كل حاجة
2: الحاجات
1: الأم.
2: بقى كل ده
1: كل
2: يعني هتخلص منه
1: كل الخطوات الأم. يعني أنا بتحاول يعني لو الأم بقى تحاول تشيل من على نفسها اللي هي تعمل تنظف تروق.
2: ما هو طب مين هيعمل؟ احنا اللي هنعمل.
1: ماشي،
2: فهنبدأ نشيل كركبة السنة اللي فاتت وكتب السنة اللي فاتت، أقلام بايظة، الحاجات دي كلها هنبدأ نشيلها. وطبعا مدام ده هيتشال هنبقى محتاجين نجيب السبلايز والحاجات دي، نبدأ نرتب الحاجات الجديدة دي. وبعد كده مثلا هنبدأ نرتب أوضة الطفل. احنا كلنا بنتكلم على الاطفال مش بنتكلم على الكبار لسه. نرتب اوضته، نعمل مكتبه يبقى خلاص هو فاهم ده المكان بتاعه، ده اللي بيقعد يذاكر فيه. نبدا بقى واحده واحده نشاركه معانا شويه. طب يا حبيبي حابب تعمل ايه في اللانش بوكس بتاعك؟ ممكن لو في امه بتحب، لو في امهات بتحب كده، في امهات ما بتحبش تعمل كده، بس ان هي تعمل الحاجات تحطها في الفريزر مثلا، سناكس صحيه تحطها في الفريزر لو بتحب، عشان عارفه ده بيبقى مجهود اصلا اكسترا. فلو هي حابه ان هي تعمل كده تحط حاجات في الفريزر بتسهل علينا ايام المدرسه الصبح، بدل ما الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه الصبح وبيبقى صاحي كل يوم بيفكر هعمل اكل ايه، او من بالليل عمال يفكر ايه الاكل اللي احطه في اللانش بوكس. ده بيساعد ان احنا نحط حاجات سناكس تبقى موجودة اوريدي نسخنها ونحطها في اللانش بوكس. بس بنعمل بقى طبعا مكان للاطفال اللي هو يحط فيه شنطته. يعني بنحاول نعود واحده واحده على الروتين بتاعه. طبعا الفطار والغدا والعشاء ده بيبقى موعدهم بايظه تماما في اوقات الاجازه. بنصحى نفطر الساعه 1، بنتغدى الساعه 6، الموضوع بيبقى بايظ تماما. فبنحاول ان احنا نبدا نرجع تاني الموضوع لزي وقت المدرسه عشان نبدا نرجع للروتين. عشان احنا لو لقينا انه مثلا مره واحده احنا بنصحى بدري، لازم نفطر، لازم ننزل، لازم كل حاجه بسرعه، هنلاقي الموضوع بيبقى ضغط عليهم وعلينا. فلو بدأنا ان احنا من الاول كده قبلها باسبوع مش اسبوعين، يعني احنا نبدأ واحدة واحدة كده نرتب الموضوع هيبقى اسهل شوية.
1: ده بالنسبة للصحيان بدري. تأهيله بقى، التأهيل بقى للدراسة بقى، واللي هو ايه
2: هي دي بتبقى معركة طبعا. دي معركة كبيرة بتبقى ولازم بتحصل كل سنة، حتى لو عملنا ايه في التهيئ وكل ده دايما بيحصل. لان الطفل مفيش طفل بيحب ان هو يقعد يذاكر، مفيش طفل بيحب المسؤولية، هو طفل عايز يلعب، ده اللي هو حابب يعمله.
1: هل كل الأطفال دلوقتي، يعني أنا حاسة أن أكترية الأطفال دلوقتي بقوا مش متنمرين، هو مش قصدي تنمر أنهم يتنمروا على حد، أنا أقصد أنهم رافضين لأي حاجة، رافضين لأي أوردر. الأطفال اللي بيبقوا دماغهم كده عندهم عند رهيب، هم مش عايزين يعملوا اي حاجه، لا وبس ده يعني اللي هنتكلم فيه. بس محنا نطلع لفاصل ونرجع تاني نتواصل. وبفكر حضراتكم بارقام تليفوناتنا هي 2181866، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك 9090. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: جنبي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، ومعانا الأستاذة نوران الطبع، باحثة ومقدمة محتوى تربوي للأمهات. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-866، الأسم اس 199-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. أنا عايزة أحاول أفهم يعني سلوك الطفل. يعني بصي، اعتبرينا بقى مامز لأول مرة، عايزة أنزل لدماغهم، أعرف دماغهم إيه، أدخل دماغهم.
2: هو الموضوع ده كبير قوي قوي، لان سلوك الطفل ده احنا ممكن يبقى فيه سلوك من سنة سنتين. كل طفل ليه سلوك مختلف، وكل فئة عمرية ليها سلوك مختلف. فاحنا لو هنتكلم مثلا عن سن الاطفال اللي هم بنبدا نواجه معهم مشاكل شويه من سن 3 سنين واحنا بقى طالعين، فالسن ده الطفل بيبقى حابب ان هو يحس بالاستقلالية شوية، يحس ان هو عنده قرار، يقدر ان هو يقول انا حابب اعمل ده. هو بيبدأ يفهم اصلا، مخه يفهم ان انا حابب اعمل كده، او انا عايز، انا اقدر اقول. بيفهم ان هو منفصل عن بابا ومامته، وان هو شخص منفصل عنهم. ففي السن ده احنا بنحاول نديله المساحة شوية، بس بنبقى محوطينها بحدود. بمعنى ان الطفل هيبقى في وقت مش عايز يلبس اللبس اللي انت بتديهوله، مش عايز ياكل الاكل اللي انت بتحطيه، مش عايز يروح التمرين، بيبقى عارف ان هو عنده الاوبشن انه يقول لا، فبيحاول يستخدمه. يعني لما يحس ان هو عنده سلطه او ان هو يقدر يقول لا، بيحاول يستخدمها. فاحنا بنحاول ان احنا نخليه، نديله مساحه، وفي نفس الوقت ما نخليهوش يكسر الحدود. بمعنى ايه؟ انا عندي قرار، انا عايز الطفل ده دلوقتي يلبس، احنا نازلين وعايزين نلبس دلوقتي. هو مش عايز يلبس ومش عايز ينزل، فانا اللي انا عايز اعمله ايه؟ ان احنا نلبس وننزل. فده القرار اللي انا عايزاه، فبدي له اوبشن. بص حبيبي، هتلبس اي تي شيرت، عندك 2 اوبشنز، في الاحمر وفي الازرق، هتلبس ايه؟ مش عايز البس حاجه، مش هنزل. وده بيحصل كتير جدا برضو، مش بدي بقى اوبشن زياده، هو خلاص انا على قراري، واحنا اللي هيحصل هو اللي هيحصل، ان احنا هننزل. فبفضل ها ده ولا ده، مش بغير رايي، مش مثلا
1: بنفس الهدوء.
2: بنفس الهدوء، لان انت مجرد ما انت بتشدي ويعني بتاخدي وتدي معاه في الكلام بزياده وبنفعله كده،
1: من غير استخدام اي اسلحه،
2: من غير، للاسف، من غير اللي بنحاول نعمله. من غير، للاسف. لان مجرد ما انت بتنفعلي، هو بيحس ان هو انا ممكن بقى ان انا ازود، ما هو مامتي بتنفعل، انا هزود.
1: اثرت عليها
2: باللي انا بعمله ده، ففي رد فعل كبير. ف يعني هم الاطفال بيحبوا رد الفعل اصلا، بيحبوا ياخدوا مننا رد فعل. فلما ببقى اهدى الموقف بيعدي اسرع. انا ده اللي انا على مدار تربيتي لاولادي برضو، والحاجات اللي انا بتعلمها، لقيت ان الموقف بيعدي اسرع لما بهدى. لكن لما بزود وباخد وبدي في الكلام وبزعق وبعمل، بلاقي الموقف بيزيد ما بيعديش، وبياخد وقت اطول. فما لما الطفل بيلاقي ان هو ما فيش اوبشن، خلاص احنا نازلين، ودي التو اوبشنز اللي عندك اللي انت هتختار منهم، فبيضطر ان هو هيختار اوبشن وهينزل. نفس الاكل، ممكن ندي مساحه شويه في نفس الكلام، سوري، ندي مساحه شويه في موضوع الاكل. هو دلوقتي انا حطيت له اكل ما بيحبوش، مش هغصبه، مش همسك المعلقه وهغصبه بيها، بس هقول له حبيبي ده الاكل اللي موجود، فور اكزامبل هو ده الاكل. انت ما بتحبش البروكلي مثلا، ده الاكل اللي موجود، حابب تاكله دلوقتي ولا كمان شويه؟ طيب هو مش عايز ياكله خالص، طيب خلاص ممكن لما تجوع، ده موجود.
1: طيب ده في الاكل مثلا، لكن في حاجات مثلا، يلا حبيبتي هتنزل تمرين، يلا عندك مذاكره، تقولي لا انا مش هنزل. فانت بتضطري تقولك لا. يعني لو انت يعني اهدى حاجه، هو ما فيهاش اوبشن، هو فيش اوبشن في الموضوع، فتبدا بقى تاخد وتدي معاكي في الكلام، او ياخد ويدي معاكي في الكلام. ما في حاجات برضو ما ينفعش فيها الهدوء، هو في حاجات في الوقت، بالوقت هو يعني يلا في مواعيد.
2: طيب بالنسبه لو الحاجه لازم هتحصل دلوقتي، انا مش بدي مساحه كبيره قوي فيها، وخصوصا يعني لو لسه هو طفل. يعني لو هيحتاج ان انا احركه، هحركه. يعني مثلا هو قاعد في مكانه مش راضي يقوم، هحركه براحة. انا مش بعنف مثلا، مش بشيله وبقومه، لكن بحركه، بقول له يلا حبيبي احنا لازم هنعمل كذا كذا دلوقتي، ودلوقتي ما فيش اوبشن ان احنا نتاخر، احنا لازم هننزل دلوقتي. لما بقى يكون في وقت هادي بعد ما الموقف ده يعدي، هنحاول نتكلم معاه، نفهم منه ليه هو رافض اصلا. يعني لما عندنا وقت نقدر نتكلم في وقت صفة كده مع الطفل، واحنا دماغنا مش مشغولة وهو هادي، هنبدأ نتكلم معي حبيبي انت ليه رافض تعمل كذا كذا، ليه مش حابب تعمل ده؟
1: ليه كل مره في ناس يقولك ما يعني ما تتكلمش في الموضوع وحاولي ان انت اغنور تتجاهليه علشان الموضوع ما يكبرش؟
2: طب ما هو
1: هل ده صح ولا احنا فعلا نساله ايه سبب ان انت صدر منك السلوك ده؟
2: ما هو انا لو بتجاهل كل مره وكل مره بيحصل نفس السلوك، طب ما هو في مشكله احنا عايزين نحلها. احنا عايزين نعرف ليه السلوك ده بيحصل اصلا، ليه بيرفض.
1: دلع.
2: ما هو الدلع ده بقى
1: بسم الله دلع.
2: ربنا يهديهم استعباط.
1: استهبال.
2: هم ممكن لان
1: حاسه ان ممكن في طرف اخر يوافقها على البلطجه دي.
2: هم بيبقوا فاهمين.
1: هم اذكياء جدا
2: جدا، هم بيبقوا فاهمين انا لو عملت كده مين هيوافق، مين هيبقى معايا، مين هيساندني مثلا في الموضوع ده. فلما بيلاقوا اكتر من مره مثلا في حد بيساعد، حد لما اقول لا خلاص يا حبيبتي مفيش مشكله ريحي المره دي، بيحاولوا يستغلوها كل مره. لان مجرد الطفل ما بيلاقي او بيواجه بالرفض مثلا في حاجه معينه، الحاجه دي ما فيهاش نقاش، هي الحاجه دي احنا لازم هنعملها، هيحاول مره واثنين وثلاثه. لكن لما بيلاقي ان خلاص هو حتى مهما حاول انا رد فعلي ما بيتغيرش، او انا موافقتي او رفضي على الموضوع ده بالذات ما بيتغيرش، هتلاقينا هو خلاص اتعود. لكن لو مره مره لا، مره يا حبيبي خلاص رايح النهارده، مره خلاص يا حبيبي مثلا ما تاكلش الاكل ده كل اكل تاني، فهيحاول ان هو يستخدم الموضوع ده المره اللي بعديها. فالاطفال ذكيه جدا، هما يعني بيشوفوا احنا بنعمل ايه. لما بيبقى فيه ستراكشر واضح، فيه روتين واضح، ده بيبقى سهل، بيسهل على الاطفال حياتهم وبيسهل علينا حياتنا. احنا بنبقى فاكرين ان الروتين ده حاجه ممله، لكن مع الوقت بنلاقي انه فعلا لما بيلاقي الطفل انه خلاص هو فاهم ايه المطلوب منه وفاهم هو عايز يعني ايه اللي هو المفروض يعمله، بيبقى الموضوع اسهل، بيبقى ماشي في اليوم، يومه بيبقى اسهل.
1: طيب هو زمان يعني في اي بيت كده وسط اخواتك، بس احنا كزمان ما كناش بناخد بالنا من الكلام. ممكن لما ابتدينا نكبر بقينا ناخد بالنا ان الام او الاب ممكن يعاملوا مثلا احمد مش زي عمر، هند مش زي سمر، معاملات بتختلف. مش قصدي ان ده بيميز ده او ده، بيبقى فيه تعاملات مختلفة. دلوقتي احنا بقينا نعمل زيهم لان كل طفل وليه شخصيته وليه طريقة تعامل. بس اقل كلمة، هو انتوا بتتعاملوا معايا كده ليه؟ اشمعنا فلانة؟ اشمعنا فلان؟ بقى في تركيز.
2: هو
1: هل ده صح ان انت تعاملي كل طفل على حسب شخصيته؟ ما هيش تفريق معاملة.
2: لا، احنا بنتعامل مع كل واحد على حسب هو احتياجاته. يعني مثلا مش معنى ان انا الصبح اديت لطفل طبق سيريال كبير واحتاج تاني ان انا باثر مع اخوه. طب ما خلاص، ما هو دي احتياجه، وهو ده هو محتاج مثلا ياكل اكتر، او النيدز بتاعته ايه. انا بدي كل واحد على قد النيدز بتاعته. ده مش معناه ان انا بفرق خالص. انا بدي كل واحد على قد احتياجه. طيب هو الطفل جه سالك انت بتتعاملي معايا كده ليه، بهنا احنا نقف ونقول له طيب انت ايه اللي بيضايقك في معاملتي، حاسس ايه التفرقه؟ لو انت حاسس ان في تفرقه، مجرد ما الشخص بيجي يتكلم معاكي في حاجه ويقول لك انا حاسس كذا، فانا لازم اسمع كويس قوي واعرف ايه اللي هو حاسس بيه عشان اعرف ان انا اتعامل معاه. هي حاسه ان في تفرقه مثلا، انا ببقى متساهله مع الشخص التاني ده اكتر. طيب ما هو مثلا انا متساهله مع ده لان هو ده بيقعد يعمل واجبه وبيخلصه وبيقوم، لكن انا بضغط عليكي انت شويه لان انت مثلا بتبقي محتاجه مني ان انا اكون، يعني انا مش هقولها انا مش محتاجه مني يكون فوق راسك، بس يعني ان انت ممكن عايزه مني ان انا اساعدك شويه. ممكن السن مختلف، فدي معامله بتتعاملي مع الطفل ده بطريقه وبتتعاملي مع الطفل ده بطريقه. لكن هي مش ان احنا بنفضل شخص عن شخص او كده، لكن مجرد
1: لا، هي انا مش بتكلم ان الام والاب بيفضلوا، انا بتكلم ان الطفل هو اللي بيفهم كده. فيقعد يقول لك كلام بقى، عارفه المسكنه اللي هو يقطع قلبك، اللي هو يحسسك ان انت يعني بتجلديه يعني وبتعذبيه. فالموضوع صعب.
2: صح، بس احنا يعني انا ببقى شايفه مجرد ما حد بيopen up ويجي يتكلم معاكي يقول لك انا حاسس بكذا، فلازم نسمع كويس قوي عشان نحاول. حتى ممكن احنا بنبقى بنعمل حاجه ومش قصدنا، مثلا ممكن نبقى احنا شايفين احنا بنتعامل عادي، لكن الحاجه دي بتاثر على الشخص ده. كل واحد بيبقى احساسه مختلف، كل واحد تفكيره مختلف، فممكن تبقى بتاثر عليه واحنا مش واخدين بالنا. فبنحاول ان احنا نتكلم معاهم ونفهم انت بيضايقك ايه في تصرفي ده، ونفهم منه ونحاول. يعني انا مع الوقت اكتشفت ان التربيه بيبقى فيها حوار كبير، يعني حوار ان احنا لازم يبقى في حوار
1: بنتكلم ولا هنعمل اليوم.
2: معلش.
1: طيب الطفل العنيد. خلينا نتكلم عن الطفل العنيد. طريقه التعامل معاه ازاي؟
2: الطفل العنيد هياخد من رد فعلك. بمعنى ان انا كل ما هبقى بنفعل وكل ما انا بتعصب الطفل هيعند اكتر. دي مشكلة كبيرة قوي مع الاطفال العنيدة، ان هم بيعندوا ازيد لما بيلاقوا انه قدامه بيدي رد فعل كبير.
1: العنيد بس ولا عنيد ذكي؟
2: لا العنيد يعني العنيد عامة.
1: لما بيلاقي لو عنيد وذكي فدي كارثة.
2: دي مشكلة كبيرة.
1: فخلينا نتكلم عن العنيد الذكي.
2: ماشي. العنيد الذكي ده بيبقى محتاج، يعني احنا لو هنتكلم مثلا عن طفل عنده 5 سنين، محتاج مني ان انا اكون اذكى منه. مش هينفع هو يبقى اذكى مني، فلازم ابقى انا سابقاه بخطوه. لانه احنا في التربيه عامه، احنا لو هناخدها بشكل مبسط قوي، هي بتبقى مثلا طلب رد فعل والكونسيكوينسز اللي بتحصل بعدها. فانا باجي اطلب منه حاجه، بشوف ايه اللي بيحصل، او بشوف انا طلبي كان عامل ازاي معاه في الاول. هو مشكله الموضوع كله ملاحظه التربيه، هو الموضوع كله ملاحظه، انا عملت ايه وهو رد فعله كان ايه، طب وانا كان تصرفي بعد كده كان ايه. يعني مثلا انا قلت له قوم لم حاجتك من الارض، هو عند ومش عايز وقعد يصرخ ويقول لا انا مش عايز، فقلت له خلاص سبت، او انا سبته ما مديتش رد فعله ومشيت، يعني ما عملتش اي حاجه وخلاص، قلت شويه وهبقى اجيله. فده بيبعت له رساله ان انا لما هصرخ وهعمل ماما هتسيبني في حالي. فلا يعني خلاص انا قلت قوم اعمل كذا دلوقتي، هو رد فعله كان كده، بسكت بالظبط دقيقه، يعني مش بطول، بسكت خالص. هو لما هيلاقيني ان انا هاديه ما بردش وسكتة، هياخد خطوة لورا. هي ماما مش هتدي رد فعل، هي مش هتزعق، هي مش هتيجي مثلا تقول لي قوم يلا بسرعة دلوقتي ولما حاجتك، أنا قلت لك كم مرة. هيفضل يركز كده يشوف هو إيه اللي بيحصل. فلما هتعملي كده هتقولي له هل أنت محتاج مساعدة؟ أنت مش قادر أن أنت مثلا تلم لعبك؟ تحب أساعدك؟ فدي هتبقى أول مرة، يعني احنا بنعمل معاي كده أول مرة بحيث أن احنا نحركه.
1: يعني احنا رد فعلنا او تعاملنا بعد السلوك ده ممكن يكون سبب في تصليح السلوك او تكرار.
2: بالظبط يعني ممكن هو يفهم ان انا خلاص انا مامتي بتديني مساحة بعد ما بزعق او بصرخ، بتديني 5 دقايق زيادة في السوبر ماركت مثلا، رحنا وقعدت عيط راحت جايبالي اللي انا عايزاه، فكل ده بيعزز السلوك.
1: طب هل تجاهل السلوك في اوقات، وده يعني ابسط حاجة ممكن تعملها الام عشان تريح دماغها، هل تجاهل السلوك ده حل؟
2: في اوقات في اوقات ان انت
1: ايه السلوك ان انا اتجاهل فيه، وايه السلوك اللي انا ما تجاهلش فيه؟
2: هو في اوقات كتير بيبقى الحل ان انت ما يعني تتجاهلي شويه.
1: ايوه تضميش العلوه اقسم بالله اصعب حاجه. انت ليه اخترتي باحثه محتوى تربوي بجد؟ ليه؟
2: هقول لك ليه عشان انا
1: اكيد نبع مشاكل شخصيه. صح اكيد.
2: صح يعني بصي الحقيقه لان انا خلفت ابني الكبير وانا عندي 21 سنه. فانا الموضوع بالنسبه لي انا فين، انا بعمل ايه، انا ايه ده، فاهماني؟ انا ما كنتش عارفه انا بعمل ايه خالص، وبعمل حاجات غلط ومش وهل، وما كانش فيه طبعا، لان انا كنت يعني لوحدي في ابو ظبي، فما فيش مساعدات خارجيه، انا لوحدي انا وجوزي بنحاول نتصرف مع الطفل ده، مش عارفين نعمل معاه. فبدات ان انا الاقي نفسي انا مش عارفه اتصرف ازاي، انا ما عنديش حلول، لقيت نفسي انا بزعق بس، انا عايزه اللي انا عايزاه يحصل، انا عايزه اللي انا عايزاه يحصل بس، انا ما فيش اوبشن. فده اللي خلاني ابدا ان انا ابحث شويه في الموضوع، عشان لقيت نفسي ان انا هتجنن لو فضلت ماشيه في الطريق كده وانا مش عارفه انا بعمل ايه، ان انا لا الموضوع هيبقى صعب عليا. فبدات ابحث في الموضوع عشان يساعدني، وده اللي خلاني برده اعمل البيج اللي هي مام ليرنينج باث، عشان اساعد الامهات. انا لما كنت ببحث الموضوع كان بيبقى كبير قوي، يعني عميق جدا، وفي حد بيقول رايه وحد بيقول له راي الاخر. فانا حاولت ان انا اسهل باني ادي مثلا تيبس، حاجه انا اتعلمتها الخصها واديها كتيب للامهات، ان هي تساعدهم ان هم ازاي ممكن لو بحاجات بسيطه تغير شويه العلاقه مع الطفل وتهدي البيت عندهم شويه من الخناق، من الصريخ، من الحاجات دي كلها.
1: امال ليه دايما يقولوا لما الطفل يصرخ كده احضنيه؟
2: في حالات الطفل، انت على فكره هتلاحظيها، في حالات الطفل بيبقى هو مش قادر يسيطر على مشاعره، هو دخل في حاله هو مش عارف. هو الطفل بساعات طبيعي، احنا ككبار ساعات بيجي لنا اوقات ما بنبقاش قادرين نسيطر على مشاعرنا.
1: اقسم بالله بلطجه.
2: لا صدقيني. هم بيجي لهم اوقات مش عارفين، لان هم لسه التحكم في مشاعرهم دي مش متكونه عندهم زي الكبار. وحتى الكبار والله احنا في اوقات ما بنتحكمش في مشاعر،
1: والله احنا محتاجين عشان الطبطب. فكرة المقارنات أو أن أنت تقوله أنت مش شاطر, أنت أنت فلان أحسن منك, فلانة أحسن منك, ده هل ده صحي؟
2: لا خالص خالص مش صحي نهائي, لأن إحنا عايزين إيه من الطفل؟ إحنا عايزينه يتحسن, عايزينه يعمل أحسن. فأنا ما بكرنوش بحد تاني, أنا بكرنه بنفسه هو, بوريه. ومش مقارنة يعني, أنا بوريه له حبيبي بص أنت السنة اللي فاتت ما كنتش بتعرف تعمل كذا وكذا, دلوقتي شفت اتحسنت بقيت تعرف تعمل كذا وكذا. طيب انت جاب جريد معينه مثلا, فانا شايف ان هو يقدر يعمل احسن, فانا مش هقول له ايه الجريد اللي انت جبتها دي, لا طبعا دي وحشه جدا, انت تقدر تعمل احسن. لا بقول له حبيبي برافو عليك, بس انا شايف ان احنا ايه رايك لو حطينا مثلا 10 دقائق زياده نعمل فيهم 1 2 3 مثلا, احنا هنذاكر هنعمل حاجه, ايه رايك ان احنا شايف ان احنا ممكن ايه اللي تعمله يساعدك ان انت مثلا توصل للجريد, لان انا شايف ان انت تقدر. بديله ثقة في نفسه, مش بكسره بأن أنا بقارنه بحد تاني.
1: طيب أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66, الاسم اس 199, صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. هروح لفاصل وبعديها الدقيقة الأولى ونرجع تاني لحضراتكم, ابقوا معنا.
0: حالة جديدة, حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 99.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها، كما شدد الرئيس السيسي على احتواء التصعيد الإقليمي الراهن أخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن أثاره الاقتصادية والتجارية، منوها سيادته في هذا السياق بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء أيضا أشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر من تقدم ونمو، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات، كما أكد الرئيس على التطلع لزيادة الاستثمارات القطرية بمصر في المجالات المختلفة واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين الجانبين المصري والقطري بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا في الوقت نفسه بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى مواصلة دفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرا إلى أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. مصر أدانت بأشد العبارات إقدام دولة الاحتلال على تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إيوان في الضفة الغربية المحتلة الذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتضييق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطينية، وطلبت مصر المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ما تردد بشأن موافقة المستوى السياسي على دخول قوات دولية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن أي عملية لإعادة الإعمار في غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع بشكل كامل. اليابان أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً يشتبه بأنه باليستي باتجاه البحر خارج المنطقة الاقتصادية التابعة لها. في غضون ذلك عقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعاً بشأن إطلاق كوريا الشمالية 10 صواريخ باليستية، داعياً كوريا الشمالية إلى وقف هذه الاستفزازات فوراً. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية الذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة. ورياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت اليوم إلى القاهرة قادمة من إسبانيا عقب ختام المعسكر الإعدادي الخارجي الذي خاضه الفريق استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 90 أكيد هتحب الغنى معاه
1: حالة جديدة.
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
3: ولسه مكملين معاكم ومعانا نوران الطبيعي باحثه ومقدمه محتوى تربوي الامهات، وارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 66، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. طيب استاذه نوران، ازاي ان احنا سؤال مباشر، ازاي نوعي الطفل ونخليه يخاف من كل شخص حواليه عشان التحرش؟ يعني نخوفه من كل شخص ولا نوصله المعلومه ازاي؟
4: لا، احنا مش عايزين نخوف الطفل من كل شخص حواليه، احنا عايزين نوعيه بالشكل الكافي بحيث ان هو يقدر يحمي نفسه ويبقى فاهم يعمل ايه في مواقف معينه لو اتحط فيها. الموضوع ده بيبدا من الطفل هو بيبي لسه بيلبس البامبرز. احنا بنبعت له رسائل لمخه هو لسه مش مستوعبها، بس هو مخه بيخزن كل الحاجات دي، انه هل احنا بنغير له على الكنبه بره ولا بنخش في اوضه وبنقفله وبنغير له البامبرز، هل بيدخل ياخد شاور مع اخوه هو مش لابس السويم سوت مثلا، مش لابس مايو، لا ما ينفعش اتنين يخشوا مع بعض، بقى فاهمين وموضحين لهم ان ما ينفعش نخش مع بعض من غير ما نلبس مايو ويستحسن انه بلاش. بعد كده لما طفل يبدا يدخل التويلت بنعلمه ازاي ان هو يقدر يغير لنفسه.
3: يعني نبدا بمفهوم حدود الجسم واللمس الامن والغير امن.
4: بالظبط، يعني احنا في الاول بيبقى الموضوع في المخ، يعني هو مش فاهم لسه، بس احنا بنحاول نوصله ان هو ده جسمك، اول حاجه جسمك ده ملكك انت، محدش يقدر يتعدى حدودك، كل حاجه ليها حدود في الحياه وانت جسمك ليه حدود، محدش مفروض يتعداها. طيب هنفهمه ايه الاماكن عنده البرايفت ان ما ينفعش حد يتعدى المنطقه دي، هنفهمه ان هو مثلا من السره للركبه ده ما ينفعش حد يتعدى. طيب في حاله ان انت رايح للدكتور، انت هيبقى حواليك باباك او مامتك، فالدكتور هيكشف عليك عادي مفيش مشكله، بابا او ماما اللي بيسمحوا مين اللي يقدر يشوف المنطقه دي او ان هو يكشف عليك. طيب في حاله بقى ان الطفل حس ان هو بعد ما ارتاح، لازم يبقى بينه وبين أمه وأبوه علاقة قوية جدا بتبدأ من الطفولة، أن الطفل يقدر يجي يحكي أي حاجة بدون خوف. مجرد ما الطفل يخاف من الأب أو الأم، أول حاجة هيحسها لو اتعرض لحاجة زي دي أن هو أنا مش هقدر أحكي، أنا ممكن أهلي أن هم ينفعلوا علي، أنا ما عملتش حاجة. هو الطفل هيحس أن هو اللي عامل حاجة غلط، لو اتعرض لحاجة زي دي هيبقى حاسس أن هو اللي عامل حاجة غلط، لأن هو إزاي سمح للشخص اللي قدامه يعمل كده، فهيخاف. فاحنا لازم في ما بينه وما بين الطفل حوار، ودايما نتكلم معاه في الموضوع، احنا مش عايزين نخوفه من العالم، احنا عايزين نديله الادوات اللي تحميه او اللي توعيه. لما الطفل يفهم ان المكان ده محظور ما ينفعش اي حد يقرب منه، ومش هنعلمها له اللي هو ده ممنوع ما حدش ينفع يعمل، لا هيبقى بلعبه. لو بنبدا معاهم وهم صغيرين، تعالى قول لي في البرايفت بارتس بتاعتك، طب لو انا حاولت اجي مثلا المسين هتعمل ايه، هيفهم بقى يقول لا ما ينفعش، طب لو حد فضل يحاول هزقه هصرخ هجري على اي حد حواليه، حد كبير هبعد عن المكان ده. طيب لازم برضو نديله حاجات ان هي توعي اكتر، بان هو يفهم ان مفيش شخص كبير هيحتاج مساعدة طفل، يعني ما ينفعش شخص كبير يقول لك تعالى ساعدني في حاجة مثلا هنا في المكان ده في الأوضة دي، مفيش، يعني الشخص الكبير لو محتاج مساعدة هيطلبها من شخص كبير زيه. ما ينفعش حد يجي يقول لك مثلا يا حبيبي تعالى هوريك حاجة أنا عندي كلب عندي،
3: ما هنعوده يقول لأ. يعني عدم الطاعة العمياء، يعني صح. الشخص أو كده، ما هو ممكن عدم يقول لأ، دي هيقولها لأ لينا برضو.
4: طيب ما أنا احنا اتفقنا ان احنا بنديله مساحة ان هو ممكن يعترض فيها، بس في نفس الوقت ليه حدودها، يعني احنا مش بنخوفه خوف فظيع بحيث ان هو لازم يقول على كل حاجة احنا بنقولها، لان ده هينعكس برا، اي حد عنده سلطة هيخاف منه وهيمشي وراه. فاحنا مش عايزين الطفل ان هو يبقى جبان او خايف من اي حد عنده سلطة، اي حد كبير، لا احنا بنخليه ان هو يقدر ان هو ياخد قراراته وذن الحدود اللي احنا بنبقى حاطينها له، عشان مش اي حد كبير هيخوفه يروح ماشي وراه، او اي حد مثلا يهدده يخاف ان هو يجي يقول، لا احنا بنحاول نديله انا عايزة الاقي الكلمة الصح، بس بنحاول

0: نديله التمكين ان هو يتحكم في جسمه، في حياته، في يعني في ان هو ما يخليش حد يتعدى حدوده.
1: ده بنبدأ نعلمه له امتى؟ نبدأ نسأله عن السلوك ده امتى؟
0: سنتين.
1: من سنتين.
0: سن سنتين هو بنبدأ نفهم ان دي منطقة محظورة، دي بنبدأها بلعبة عادي، نلعب معايا حبيبي، طيب قول لي فين البرايفت بارتس بتاعتك، فين هي، فيشاور لك عليهم. هو لسه ما بيتكلمش بس هو يقدر ان هو يشاور.
1: طيب دلوقتي مثلا في اطفال بيبقوا اللي هم ايه، عارفه اللي هم رويتر، يحكوا كل حاجه، ودي حاجات بتضايق الام مثلا، ينقلوا مثلا يروحوا عند حد قريبهم يحكوا له كل اسرار البيت، يجوا عندك يحكوا له اسرار البيت، فهل ده سلوك أعلق بيه ولا دي حاجة برضو صحية إن أنا ابني أو بنتي مش هيخبوا عني حاجة؟
0: طب ما احنا ممكن نحسن السلوك ده ازاي، بحيث ان هو حلو ان هو بيحكي كل حاجة، بس هو مش حلو ان هو بيحكي كل حاجة بره.
1: هو الطفل ما بيعرفش يفرق ما بين لأ دي حاجة ما تتحكيش ودي حاجة تتحكي. الموضوع طفل، فاهمة ازاي؟ يعني
0: لسه
1: اللي
0: صغير.
1: هو مثلا اللي ضربك، اللي مش عايز يلعب معاك ما تلعبش معاه، فما ينفعش تقولي لا اصل اخوك ما تعملش، اصل الكازنز ما ينفعش. هو
0: ما احنا مش
1: الطفل
0: بنقول
1: بياخد
0: كده،
1: الاوردر بينفذه بس.
0: احنا بنفهمه يا حبيبي انت حسيت بعدم ارتياح من الشخص اللي قدامك، من الطفل اللي قدامك، مش عايز يلعب معاك ما تلعبش معاه، مش هكبره ان انت
1: ايا كان مين الطفل،
0: ايا كان، ما خلاص هو انا شخص مش مرتاح، ليه هتجبريني ان انا اعمل حاجة انا مش عايزها عشان حساب حد؟ ما احنا لما نخلي الطفل يعمل حساب للشخص التاني مش لنفسه، هي دي بتبقى فيها الفجوة، ان احنا خلاص ما انا عايز اسمع، عايز اريح الشخص اللي قدامي، فانا على حسب راحتي انا، فدي بيحصل فيها الفجوة. فاحنا بنحاول الطفل اللي هو نخليه هو يبقى يعني بنوعيه بنفسه، بنوعيه بتفكيره، بنوعيه بجسمه، بنوعيه بكل حاجة، بحيث ان هو يقدر لما يحس ان في حاجة غلط يبقى فاهم، لما يحس ان في لمسة مش صح او مرتاح لهاش يقدر يحددها. بس كنت حضرتك بتقولي عن انه الكوزنز والحاجات دي، صح؟ يعني او ان الطفل كمان بيحكي كل حاجة بره، كنت
1: ايوه
0: بتتكلمي عن الموضوع ده. طيب احنا ممكن نعلم الطفل انه في سيركلز في حياتنا، في دوائر، الطفل الدايرة بتاعته الصغيرة خالص دي بتبقى الفاميلي اللي هي الاب الام الاخوات، فدي السيركل الصغيرة، السيركل دي بتوسع لحد ما يعني بيبقى فيها مثلا الكوتش بتاعي الحاجات دي. فاحنا مفروض حياتنا او الحاجات اللي بنمر بيها ما بتطلعش بره السيركل الصغيرة، بنرسمها له ممكن على ورقة، نوري له مثلا السيركل دي فيها بابا ماما واخواتي، لو حصل اي حاجة مضايقاني انا بروح احكي لهم. طيب في حاجات ممكن تحكيها للجد والجدة، فبنبدأ نفهمه. يعني هو الطفل على فكرة اهم حاجة مع الطفل ان احنا نتكلم معاه، الطفل هو يعني بيمتص كل حاجة مننا احنا عشان يقدر يواجه الحياة، هو صفحة بيضاء، هو ما يعرفش اي حاجة، فاحنا اللي بنعلمه كل حاجة. الطفل مثلا لأن هو بيحكي كل حاجة، انتي شفتي ان الطفل بيحكي كل حاجة، فانا دي حاجة عايزة سلوك عايزة صحة، وانا مش حابة ان هو يكون بيحكي كل حاجة، هو مش فاهم ان دي حاجة غلط، فببدأ اصغرها المخ وفهمها له حبيبي ان ده بنحكيه اللي هي السيركل الصغيرة. مثلا في موقف تاني انت حابب تحكي، تعال ارجع لي اسألني هل ممكن ان انا احكي الموضوع ده لجد او جدتي ولا لا. طيب الكوتش، لا في حاجات بتاعت البيت ما ينفعش تطلع بره، خصوصيات البيت، اي حاجة بتتحكي في البيت، اي حاجة انت بتشوفها في البيت دي ما ينفعش تطلع بره لان دي خصوصيات البيت. بس من هو صغير بنبدأ نشرح ونفهم واحدة واحدة، الحاجات دي بتفضل في مخه وبتكبر معاه.
1: طيب في بيوت بيبقى ما شاء الله في تفاهم ما بين الاب والام، نمسك الخشب يعني، فده بي بي بيعود على تربيه الاطفال، ولكن في ساعات بيبقى في اختلافات في الراي ما بين، مش بقول مشاكل، اختلافات في الراي ما بين الاب والام، اللي هي الام عايزه ولادها بشكل معين، هو شايف ان ده ضغط على الطفل، ان ده لسه بدري قوي عليه، طب خلاص خليها ترتاح، خليه يرتاح. طريقة الفجوة اللي ما بين الأم والأب في التعامل دي تتعالج إزاي؟
0: هي المفروض دي ما تظهرش قدام الأطفال، الصح إن هي ما تظهرش قدام الأطفال، إن في ذبذبة ما بين الأب والأم كده، إن حد عايز حاجة وحد عايز حاجة، دي بتتعالج ما بين الأب والأم لوحدهم. هنقعد مع بعض هنشرح، أنا بالنسبة لي 1 2 3 مهم، بالنسبة لي الدراسة دي مهمة، وبالنسبة لي وأقول وجهة نظري، أنا شايفة ليه، أنا شايفة ده مهم وده هيأدي ليه، يعني كل واحد بيبقى عايز يعمل حاجة لسبب، فهنقعد مع بعض وهنتكلم، أنا حابة 1 2 3 عشان كذا، وهو هيشرح وجهة نظره. ممكن نوصل لحل وسط، يعني مثلا نوصل ان انا لو انا مثلا قلت قرار يستحسن انه خلاص تساعدني فيه او تباك مي اب، يعني تساعدني فيه ان انا ما تكسرليش القرار ده، وهو نفس الكلام لو قال قرار ان انا كمان ما اكسرلوش القرار ده، بس نرجع نتكلم فيه بعدين مع بعض، بحيث ان انا مثلا انا وجهة نظري ان هي ما ينفعش تعمل كده لسبب، وهو برضه يقدر يقول وجهة نظره، بس يستحسن ان هي
1: الام تزق في الـ في الـ في, الـ في كل الاطفال ولا في الاب يعني. هل دي المشاكل دي بتقابلك؟
0: مشاكل دي طبعا بتقابلك؟ طبعا يعني بيحصل مشاكل كتير وبيبقى في اختلافات في الراي في طريقه التربيه، بتحصل طبعا، بس بنحاول نوصل لحل. يعني انا مشكلتي ان انا مش بعرف مثلا ان انا اسكت لو حاجه شايفاها مش عجباني، مش هعرف ان انا اسكت، لازم اتكلم. فالحته دي انا بحاول اعالجها في ان انا استنى لحد بس ما الموقف يعدي واتكلم فيه بعدين، لكن ما اتكلمش فيه قدام ولادي، لان انا لما بتكلم فيه قدام ولادي هم بيشوفوا التوترات اللي بتحصل بسبب ان احنا الراي والراي الاخر. فبقيت احاول ان انا لا، يعني احاول امسك نفسي ان انا هتكلم في الموضوع عادي، هتتكلمي يعني ما تتضايقيش، هتتكلمي في الموضوع هتقولي كل اللي انت عايزاه، بس استني الموقف يعدي.
1: طيب ارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

الفنانة صحة الرابي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: لسه مكملين معاكم في حاله جديده, وارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66, الاس ام اس 1 9 9, صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. ومعانا استاذه نوران الضبع, باحثه ومقدمه محتوى تربوي للامهات. الموبايل يا استاذه نوران, هل هو عدو للتربيه؟
2: على حسب هنستخدمه ازاي. هو مش عدو للتربيه, بس المشكله ان احنا لما بندي موبايل للطفل اوقات كتير بنسيبه من غير مراقبه. يعني ممكن نسيبه اليوم كله على الموبايل, احنا مش عارفين هو بيتفرج على ايه, ايه الحاجات اللي بتظهر له, ايه الالعاب اللي بيلعبها, ايه الاعلانات اللي بتطلع له. احنا بيبقى سايبينه قدام عالم كبير قوي مش المفروض ان هو يتعرض له في سن صغير. طيب الحل ان احنا نعمل معاه ايه؟ اننا المفروض نقنن الموضوع شوية,
1: تحدد وقت.
2: بالظبط, تحددي وقت ويبقى فيه تقنين, هو هيلعب ايه, هيتفرج على ايه. طيب
1: مثلا هو مش بيلعب, هو بيتفرج.
2: لو هيتفرج على حاجة يستحسن, لو يوتيوب يستحسن مثلا هو يكون حاجات أنا عارفة أوريدي, أو عارفة هو إيه اللي بيشوفه, منش إن أنا أخليه يقعد يتفرج على اليوتيوب شورتس والحاجات دي.
1: لا ما هو يعني ما تقوليش مثلا اللي هو اليوتيوب بتاع الأطفال, أو إن إحنا نعمل حاجة خاصة بالأطفال, هم بيقتنعوش بالكلام.
2: لا لا, ما أنا مش حتى ده, أنا ما يعني بالنسبة لي يوتيوب كيدز ده بيبقى فيه مصايب حقيقي. يعني حتى لازم برضو الواحد لو هيحطه عند أولاده بيبقى فيه فيديوز المفروض الواحد يشوف يشوف ايه اللي الطفل بيتفرج عليه, لان هم للاسف بيزرعوا برضو جواه.
1: احنا مش بتوع اي تي بقى, احنا ما بنفهمش في الحاجات دي,
2: مش هنفهم يعني. بس يعني ممكن بعدين جنبهم لو مش فاضيين خلاص, يبقى احنا مثلا يبقى عندنا فكره ايه الحاجات اللي هم بيحبوها.
1: احنا بندي الموبايلات للعيال عشان احنا مش فاضيين عشان نقوم نعمل حاجه.
2: دي مشكله والله. انا عارفه انا للاسف,
1: حرام والله العظيم. انا ضرب.
2: ما انا ام زيك وبعاني من الموضوع ده. بس الواحد بيحاول هو يبقى عنده فكره ايه اللي هم بيحبوه. يعني بيحب الكوره, طيب ماشي, هل بيتفرج على فيديوز كوره ولا بيخرج من فيديوز الكوره دي يتفرج على حاجات تانية؟ بتحب تتفرج على ناس معينه, طب هل الناس معينه دي بتمشي على اللي انا يعني مش هقول معتقداتي بس يعني حاجات انا مقتنعه بيها ولا لا؟
1: هو ربنا يستر. هو بس لو يعني بس يعني احنا ندعي لاولادنا وخلاص, نحط ايدينا على قلبنا.
2: والله انا مش بضغط على الام, انا
1: الموضوع في نقطه تانية برضو, هي في مقارنات. الاولاد بيقعدوا يقارنوا يعني بيشوفوا حاجات على السوشيال ميديا الاطفال, فبيبقى في مقارنات ما بينهم وبين الاطفال اللي على السوشيال ميديا.
2: احنا ممكن نساعد ولادنا ازاي في الموضوع ده؟ بان احنا نفهمهم ان داخل الطفل هو الاساس مش المظهر, ومش كل حاجة هو بيشوفها حقيقية. لازم يفهم الطفل ان دي لحظات من حياة الناس, دي مش حياتهم كلها. نتكلم معاه نفهمه, يا حبيبي انا اللي انت بتشوفه دي دقيقة من ال 24 ساعة بتاع الشخص ده, وبتشوف اللي هو عايز يوريهولك. فمش شرط يوريلك هو عنده ايه مشاكل, او مش شرط يوريلك ايه الحاجات الوحشة اللي في حياته, هو بس بيوريلك اللحظات الكويسة اللي عنده او الحاجات الحلوة اللي عنده. لكن انت لازم نبقى مفهمين الطفل انه من جواه ده الاهم, انت شخصيتك هي الاهم, نبني شخصيته نبني تفكيره. لكن اللي بره ده شيء ظاهري, ده يعني الحاجات دي بتروح وبتيجي,
1: مش هم الجوهر. هم الجوهر.
2: طيب
1: ايه طريقة العقاب المسموح بيها للطفل؟ وامتى بنعمل بيها؟
2: احنا بنعاقب على ايه؟ هي المشكلة ان هو مفيش طريقة واحدة للعقاب. واحنا مش بنحاول نعاقب, احنا بنحاول نصلح حاجة غلط حصلت. صح. فالعقاب انا مش لازم اقلم الطفل عشان يتعلم, مش لازم احسسه بالذنب عشان يتعلم.
1: ايه طرق العقاب المسموح بيها؟ ما انا قلت ايه المسموح بيه ايا كان بقى ايه اللي عمل يعني.
2: طيب تصليح الخطأ, بمعنى ان هو كسر حاجة يلم اللي كسره, بوظ حاجة يحاول يصلحها, ضيع حاجة جاب لنا اشترينا له حاجة الحاجة دي ضاعت, لو هو ليه مصروف مثلا بناخد من المصروف ده, او هو بيحوش من مصروفه بحيث ان هو يقدر يجيبها تاني. لكن مش انا مش عايزة احسسه بالذنب ان هو ضيع حاجته مثلا او كسر حاجة, لا انا عايزاه يتعلم من خطأه, بحيث ان احنا بنربي لقدام, احنا مش بنربي دلوقتي, احنا بنربي الطفل على اساس ان هو لما يكبر يقدر يعرف ايه التصرف الصحيح في كل حاجة هو بيعملها في حياته. لما يغلط في حد يقدر, المفروض ان هو يعتذر, لما يبوظ حاجة يصلحها, لو جرح حد يصلحه. يعني احنا دي حاجات كلها بنمر بيها مع الطفل وهو صغير, بنعلمها له عشان لما يكبر يبقى فيه عنده ردود الفعل الصحيحة أو التصرفات الصحيحة في المواقف.
1: طيب بما أننا داخلين على المدارس وطبعا في تمارين في في دراسة في في في فبيبقى في غصب عنك الأم مضغوطة
2: طبعاً.
1: فالضغط ده بيتنقل للطفل. هل الضغط ده بالفعل على الطفل بيحقق نتائج أفضل؟
2: مش في كل الحالات يعني الضغط لو بزيادة قوي على الطفل لا ممكن يأثر عليه بالسلب طبعا. بس في الحالة دي احنا بنشوف مع بعض هل انا مدخلة الطفل في ثلاث رياضات ورا بعض وضغط نفسي بزيادة ولا انا مدخلة في حاجة فعلا هتفيده. يعني مش مدخلة مثلا ثلاث اربع رياضات عشان الناس اللي حواليا مدخلين ثلاث اربع رياضات. طب ما انا ممكن ده ما يبقاش مناسب ليه، ما يبقاش مناسب لحياتي.
1: لو رياضة واحدة والطفل كويس فيها والناس المسؤولين عن الرياضة دي قالوا ان هو كويس بس في دلع،
2: لا في دلع يبقى في حزم. في دلع يبقى حبيبي لا احنا عندنا حاجات معينة لازم هنعملها. مش معنى ان في دلع ان انا ابقى مسيبة للطفل خالص، لا. يعني في وقت انا بقول ان احنا ما بنغصبش الطفل بس في نفس الوقت احنا عارفين ان الطفل ده يقدر ان هو يؤدي الحاجة دي.
1: طب انا ازاي اعوده على المسؤولية؟ مذاكرتك مسؤولية، تعليمك مسؤولية، تمرينك ورياضتك مسؤولية.
2: ده بيبقى بالتدريج. يعني انت بتساعدي الطفل من هو صغير ان انت بتساعديه لان هو بيبقى محتاج مساعدات خارجية. محتاج ان انت ترتبي له يومه، محتاج ان انت تحضري له يعني تحضري معاه. بس ده بيحصل بالمشاركة. يعني هو لما يبدأ تشاركيه ويبدأ يشوف انت ايه الحاجات اللي هو مطلوبة منه وانت بتعوديه. لكن انا لو هفضل لحد سن 10 سنين او 11 سنة بعمل له كل حاجة، بحضر له شنطته، بعمل له اكله اللي هياخده معايا، شنطة النادي بتبقى جاهزة، شنطة المدرسة بتبقى جاهزة، طب هو هيتعلم ازاي ان هو يعتمد على نفسه؟ مش هيتعلم. لكن لو انا واحدة واحدة من اول سن، من هم صغيرين والله، بس من اول سن 4 أو 5 سنين انا ببدأ واحدة واحدة. هتدخل التويلت مثلا هتغسل سنانك، انت عارف انا اوريدي علمتك ازاي تعملها، فهتدخل هتعملها انت. تدخل التويلت لوحدك مثلا، اللانش بوكس بتاعك انت بتحب يكون فيه ايه؟ تحب ان احنا نرتبه من بالليل مثلا، تجهز حاجتك من بالليل. هنبدا واحده واحده معاك كده، المسؤوليه هتتبني مع الوقت. هيبدا بدل ما انت هتبقي عارفه، انا في تشبيه بحبه قوي في موضوع الامومه ده، ان الام زي المدرب. ان انت في الاول مع الطفل بتخشي معاه مثلا، لو بتمسكي ايده بتعلميه ازاي يحرك الكوره، بتعلميه ازاي يعمل ايه. واحده واحده ما يكبر شويه بتاخدي خطوه لورا، هو خلاص عارف ازاي ان هو يحرك الكوره، ازاي يشوط الكوره، ازاي يعمل الحاجات دي. وبعدين لما هيبقى مراهق انت هتبقي على السايد لاين، انت بره خلاص، انت بتوجهي من بره. فده بياخد خطوات وبياخد سنين. على سن الطفل واحده واحده هيتعلم وهياخد الخطوات دي واحده واحده لحد ما هيوصل لسن ان انت مش تبقي محتاجه ان انت تفضلي فوق راسه وتقولي له بالظبط اعمل ايه وما تعملش ايه.
1: طيب ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقم تلفوناتنا هي 2-18-10-866، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا الأستاذة نوران الضبع، باحثة ومقدمة محتوى تربوي للأمهات. أستاذة نوران، يعني هل لازم ان انا بقى ام مثالية؟
2: لا
1: خالص
2: مش مطلوب مننا خالص،
1: يعني عادي الفشل يجوز.
2: طبعا احنا بني ادمين، احنا بنحاول حتى نوصل لاولادنا الصوره دي ان انت بني ادم، انت ممكن تغلط عادي، ده طبيعي. مش المفروض ان احنا نجلد نفسنا على اي غلط عملناه. احنا
1: اكيد الامهات دايما بيبقى عندهم جلد النفس ده، واللي هو يقعدوا بالليل احنا عملنا كذا واخطأنا في كذا، ويقعدوا يعاقبوا في نفسهم،
2: لان احنا عايزين ان الحياه تبقى ماشيه.
1: ده دي الامهات اللي عندهم، يعني عندهم ضمير. في ناس مكبرين دماغهم خالص. على فكره راحت البال دي والله، يعني دي الناس اللي مكبرين دماغها دي حاجه
2: نعمه.
1: ده راحت بال نعمه، اقسم بالله يعني
2: بجد حقيقي. بس لا، احنا مش مطلوب مننا نبقى مثاليين، احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل الصح. وفي وقت ما نعمل حاجه غلط احنا بنرجع نفسنا وبنتكلم مع الطفل. لو انا غلطت في حقه برجع اعلمه، برجع اقول له حبيبي انا مثلا انا ما حبيتش التصرف اللي انا عملته ده، انا مثلا انا اديت رد فعل كبير. ده ما بيقللش مننا كاهل، يعني ده ما بينزلش صورتنا عند الطفل، بل بالعكس ده بيعلم الطفل ان هو لما يغلط يرجع يعتذر، يرجع يقول انا
1: يا موضوع مش موضوع حرب.
2: لا خالص،
1: مش ماتش كوره يخسر يكسب.
2: لا ده خالص، هي دي مشكلتنا. ده اللي بيخلينا نعاني اصلا مع الوقت، ان هو صورتي قدام الطفل ده ايه. انا لازم انا اللي ابقى يعني انا ابقى الاكبر، انا الاوعى. ما هو ماشي انا الاكبر وانا الاوعى وانا كل حاجه، بس ده برضو انا بتخاطب مع عقل طفل. انا عايزه اوصله، انا عايزه اعلمه للحياه. لما هكبره واديله افكاري انا بس، طب هو لما هيجي يكبر وعايز يتعامل مع الناس، طب هو ما عندوش طريقه تفكير، ما عندوش اراء، ما عندوش اي حاجه. طب ما اي حد عنده راي قوي، عنده حاجه، هيغلب طفلي، هيبقى هو اللي عارف ان هو يقود الموضوع. انا طفلي هيبقى قاعد مش عارف يعمل حاجه لان هو ما اتعلمش ده.
1: طيب استاذه نوران، يعني اخيرا كده، ايه النصايح اللي تقوليها لكل ام واب؟
2: اول حاجه ما تجلديش ذاتك خالص. يعني دي علاقة احنا بنحاول نبنيها، وبنحاول ان احنا اوقات كتير بنخطئ واوقات كتير بنصيب، بس دي علاقة في الاول في الاخر. احنا بنحاول ان هي تبقى سوية. غلطت بعتذر، هو غلط بعلمه غلطه بفهمه، بس احنا عاوزين نوصل لهدف في الاخر ان احنا نطلع طفل سوي. تاني حاجة بنحط حدود للطفل، يعني زي ما اتكلمنا في الاول انه الموضوع مش بيبقى سايب. انا بيبقى عندي اصلا خطه، المفروض ان انا عندي خطه للطفل ده، انا عايزاه يعمل ايه وانا عايزاه يوصل لايه. فخطتي دي بتبقى قدامي، اكني فاتحه كتاب قدامي وعايزه ان انا اوصل بالطفل ده لمكان معين. فبيبقى على اساس ان انا عايزه اوصله ده بحط حدود، ومفروض طفلي ان هو احاول ان انا امشي
1: عليه. توصلي معاه مكان معين ازاي؟ اذا كنت انت دلوقتي، احنا دلوقتي بنقف عاجزين قدام اطفال 5 سنين 6 سنين، اللي هو كنت انت بتنقضيه في ام واب زمان، دلوقتي بتقولي لا انا مش عارفه اتعامل، الطفل ليه شخصيته. هل هو بعد لما يكبر، وانت يعني الطفل لما يبقى عنده شخصيه احسن من الطفل ما يبقاش عنده شخصيه، انت هتعرفي تحددي له ايه هو اختياراته؟ اكيد لا.
2: ما هو دلوقتي هو عنده شخصيه بس في حدود،
1: ولا تحطيه على التراك وهو يختار اللي هو عايزه؟
2: صح، يعني هو اللي انا بعمله ان انا بديله فرصه ان هو يقدر يختار. وهو طفل بديله فرصه ان هو يقدر يختار وذن اللي انا حطه له، وذن الاختيارات اوريدي اللي المناسبه معايا انا. لما بيكبر واحده واحده بديله اوبشن ان هو يختار. ما هو قدامك بقى حياه، انت هتختار، هتجرب، يعني هيبقى صح هيبقى غلط. طب لو غلط، ما هو اتعلم من غلطه، يقدر ان هو المره الجايه يعرف يتصرف ازاي. لكن لو انا سبته ان هو لا انا بجبره، ما اديتلوش فرصه ان هو يجرب ويتعلم، طب ما هو مش هيعرف المره الجايه يتصرف ازاي. فهماني؟ فلكن الاحسن ان انا من هو طفل بحط له حدود وذن اللي انا بسمح بيه، والحدود دي مع الوقت مع الطفل وهو بيكبر ويدخل في مرحله المراهقه، انا بخليه عايزه بخليه مسؤول، عايزه يبقى شخص ناضج بقى يقدر ان هو يتصرف. فانا مش هبقى بجبره بقى، هقدر ان انا اديله مساحته شويه.
1: أستاذة نوران الضبع باحثة ومقدمة محتوى تربوي للأمهات، نورتينا.
2: شكرا.
1: نورتينا في حالة جديدة وفي راديو 90، كل الشكر ليكي وبشكرك جدا.
2: أنا اتبسطت جدا معاكي، جدا جدا شكرا ليكي.
1: لكل مستمع راديو 90، بكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا في حالة جديدة. أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وحسيبكم دلوقتي مع الدقيقة الأولى وزميلتي سمر إبراهيم، وبعدها حال بلدنا مع زميلي أحمد خيري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها، كما شدد الرئيس السيسي على احتواء التصعيد الإقليمي الراهن أخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن أثاره الاقتصادية والتجارية، منوها سيادته في هذا الشأن بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء أيضا أشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر من تقدم ونمو، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات، كما أكد الرئيس على التطلع لزيادة الاستثمارات القطرية بمصر في المجالات المختلفة واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين الجانبين المصري والقطري بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا في الوقت نفسه بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى مواصلة دفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرا إلى أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أعلن أنه تم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب القطري في عدة مجالات، مشيرا أيضا إلى أنه تم الاتفاق على توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في مصر وقطر. وأضاف عبد العاطي أنه تم الاتفاق على ضرورة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات مع قطر لا سيما بعد إتمام صفقة عالم الروم بالساحل الشمالي. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وخلال المؤتمر أيضا أشار وزير الخارجية إلى توافق الرؤى مع قطر فيما يتعلق بضرورة حرية الملاحة والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، مشددا على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما أعرب عبد العاطي عن تضامن مصر مع قطر ودول الخليج ضد أي اعتداءات، مدينا الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج. كما أكد وزير الخارجية مواصلة التنسيق مع قطر للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام بشأن إيران يعالج الشواغل الأمنية لدول الخليج. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية أشار وزير الخارجية أن مصر تعمل مع الوسطاء لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، مؤكدا على ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها بشأن خطة سلام. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية الذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة. ورياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصلت اليوم إلى القاهرة قادمة من إسبانيا عقب ختام المعسكر الإعدادي الخارجي الذي خاضه الفريق استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى. صوت

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره. حال بلدنا معني بقاله سنوات بشبابنا، بحال شبابنا، بتدريب وتأهيل شبابنا، بتحديدا كمان الكفاءات اللي ممكن تطلع من مجالات التعليم الفني. انا وحضرتك وناس كتير كلنا بنقعد نقول احنا ما عندناش فنيين مجهزين، احنا نفتح مصنع من هنا، احنا نفتح مقر سياحي من هنا، احنا نفتح مستشفى من هنا، وندور على متخصصين، ندور على فنيين، ما نلاقيش. واضح ان القاده السياسيه منذ سنوات قررت انها تشتغل على التعليم الفني، على تاهيل ولادنا بالتعاون مع منظمات كتير جدا، منها الجي اي زد الالمانيه طبعا، ومع منظمات كتير بقى سواء الحكوميه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره السياحه، او من خلال منظمات كمان جمعيات المستثمرين، رجال الاعمال، كل الجهات اللي ممكن تبقى معنيه وممكن انها تساعد في تخريج دفعات كتير من شبابنا مجهزة لسوق العمل. طب ما ده موجود من زمان، بس ايه اللي حصل وايه اللي فرق؟ ان احنا كنا بنجهز ونأهل شباب ببرامج تدريبية وبرامج تعليمية مش متناسبة مع سوق العمل. واضح ان هم عكسوا الآية، شافوا سوق العمل محتاج ايه وبدأوا يحطوا من البرامج التدريبية ليهم عشان يطلعوا مجهزين. لا، ما وقفوش عند هنا، كمان بدأت الشركات وبدأت المصانع وبدأت رجال الأعمال اللي هم بيطلبوا كتير من الفنيين والمهندسين والمتخصصين ان هم يعملوا مدارس داخل مصر يشتغلوا عليها، يشتغلوا على تدريب وتأهيل ولاد كتير من ولادنا، يخرجوا بقى سواء يشتغلوا في المصانع بتاعتهم، فيبقى هو جهز الجيل اللي هو محتاجه بتدريبات وبحاجات مختصة بالشأن بتاعه، أو يخرج بقى لسوق العمل سواء داخل مصر أو خارج مصر. خلينا نفهم إيه اللي بيحصل في هذا المجال من صديقتنا العزيزة دكتور رغدة هشام، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر. نورت راديو 90.90.
2: أهلا وسهلا بحضرتك حقيقي.
1: أنا قلت صح؟ احنا ماشيين في الاطار ده صح، احنا شغالين بقالنا فتره، مصر شغاله على انها تاهل جيل جديد من الشباب مجهز فنيا وتكنولوجيا للتعامل مع السوق المصري.
2: ده حقيقي، ده التوجه اللي حاصل حوالي بقالنا 7 سنين دلوقتي. يمكن الناس تبقى متفاجئه من عدد السنين، ولكن وزاره التربيه والتعليم في خلال اخر 7 سنين كان توجهها كله ازاي تقدر تربط مدارسها بالقطاع الخاص.
1: صحيح.
2: بالتعاون مع القطاع الخاص، بإنشاء مدارس مربوطة بالقطاع الخاص، سواء كان مدارس تكنولوجيا تطبيقية، مراكز تميز. احنا بنتكلم على دلوقتي حتى في تعاونيات جديدة زي المدارس الإيطالية، مدارس الألمانية، ويمكن من يومين قرينا كمان عن خبر ليه علاقة بالمدارس اليابانية.
1: احنا
2: في توجه للدولة
1: وزير محمد لطيف في اليابان، وعمل جبنها وواضح كتير للشأن الياباني، هيعمل شغل عليه. طب ما احنا برضو من زمان يا رغدة شغالين على ده. ما احنا كان عندنا لو تفتكر الدنباسكو مثلا، المعاهد الإيطالية اللي كانت بتأهل، حصل فجوة الحقبة زمنية كبير وبعدين اشتغلنا دلوقتي، شغالين مع الجي اي زد بقى دلوقتي بيعمل ايه؟
2: جي اي زد احنا بقالنا حوالي 50 سنة في مصر بندعم ملفات كتيرة جدا، منها ملفات البيئة، التعليم، التشغيل، دعم القطاع الخاص. ولكن في مشروعنا، مشروع الدعم الفني تي سي تي اي 1، احنا بشكل كبير كنا بنشتغل خلال 6 سنين اللي فاتت مع وزارة التربية والتعليم على رفع كفاءة التعليم الفني عن طريق رفع جودة المدارس، وكمان وضع أسس. يعني احنا خلال السنتين اللي فاتت تحت رئاسة الوزراء لقينا إنشاء مؤسسة إتقان، هيئة إتقان، هيئة اعتماد الجودة إتقان. دي هيئة أصلاً بقت منوطة لاعتماد الجودة بتاعت كل ما هو تعليم فني. فالتربية والتعليم،
1: يعني انتوا ما اكتفيتوش بان احنا بس بنشتغل في المدارس ومشتغل، عملتوا هيئة كمان مش رقابية ولكن بتدي الجودة لكل مدرسة تعمل.
2: ده حقيقي. يعني خلال سنين فاتت مع الوزارة اشتغلنا على ملف ليه علاقة بان ازاي نقدر نعمل جودة تدريب معلمين صح، نعمل متابعة للمدارس بشكل سليم، وفي نفس الوقت كنا بنشتغل مع القطاع الخاص. فاحنا ما كناش بنشتغل بس ان احنا نشوف القطاع الخاص عايز ايه وهنا، لا، كمان ازاي مؤسساتنا كتربية وتعليم تكون قادرة

0: المطلق هو هيتبني عليه الحلقة الفترة اللي جاية. اللي قاعدة قدامي شابة مصرية جدا، الألمان اختاروها انها اللي تمسك ده. الألمان يعني مكان، يعني قوة، يعني نو هاو، يعني تكنولوجي، يعني تطور. اختاروا المصرية اللي قاعدة قدامي دي ليه؟
1: يعني انا مصدقه فينا جدا. اولا احنا كمصريين عندنا طاقات رائعه، احنا قادرين على حاجات كتيره جدا اكتر بكتير ما احنا ممكن نكون مصدقين.
0: صحيح.
1: وانا مصدقه ان ستاتنا جدعين جدا وشطار.
0: مش كلكم يعني؟
1: لا لا لا
0: همشيها كلكم.
1: كلنا جدعين جدا. والمانيا وجازت بالذات بتؤمن جدا بالقدرات. صحيح. زي ما بتؤمن بقدرات الشباب على الارض، اكيد كانت هتؤمن اول حاجه بقدرات الناس اللي عندها اللي بتشتغل معاهم. وانا بقالي 7 سنين بشتغل معاهم وهم يعني شافوا في ان انا عندي القدره على دي. فحاسه ان
0: ايوه اختيار دكتور رغده من الالمان برضه. اصل انا عايز اخليك هنا نموذج عشان كل اللي بيسمعنا وعنده ان هو يخش في النطاق الفني، سواء هو ولي امر وهيوجه ابنه او سواء اللي ابنه نفسه اللي بيسمع. ما هي رغده برضه ما اتاخدتش كده عشان ليها علاقات وليها وسائط الالمان اللي هم شوف ده.
1: لا لا خالص.
0: اشتغلتي على نفسك ازاي عشان ابقى في المكان ده؟
1: انا مصدقه من اول يوم انه التعليم لوحده مهم ولكن مش كافي. لازم جدا كل شاب وشابة يبقى بيتجه ان هو يعني انفست في نفسه.
0: طبعا.
1: يستثمر في نفسه. يدرب نفسه. يتعلم لغة كويس، يدرب كويس، يشتغل على على على على عقله قبل طبعا. اي حاجة. وده التطوير ده هو اللي بعد كده ربنا بينتج عنه ان تلاقي لك فرص احسن. فانا من حوالي من انا صغيره اصلا وانا بشتغل كتير قوي على ان انا اطور مهاراتي، سواء كان مهاراتي الكلاميه الكتابيه، لا انا ازاي اقدر ابريزنت فكره، ازاي اقدر اشتغل على حاجه واخليها تتحقق. وانا شخص عملي جدا، بحب جدا يبقى عندي هدف واضح واشتغل عليه. فاعتقد انه كل التراكمات من تدريبي النفسي وتاهيلي وكده مع طبعا فتح من ربنا ودانا للفرصه دي. بس انا اجان انا مش حاسه ان انا متفاجئه بانه طبعا يمكن فكره ان كوني مصريه صغيره بمسك مشروع في جي ازات دي ممكن تبقى بالناس حاجه كبيره. بس بجد انا عايزه اقول احنا عندنا كتير. يعني احنا كمصريين عندنا كتير جدا، احنا بس عايزين نستثمر مهاراتنا ونشتغل بجد على تطويرها وهنفتح.
0: لا واديتيني يا رغده يعني احتفاظا للالقاب، يعني اديتيني عشان احنا اصدقاء، اديتيني كمان رساله مهمه جدا لكل اللي بيسمعنا ان اللي بيشتغل على نفسه بيوصل.
1: ده حقيقي.
0: ومش بيوصل بس داخل مصر، ده ممكن يوصل للعالم كله. دي رساله مهمه جدا منك، قلت هبدا بيها الحلقه. خلينا نروح لفاصل بقى وارجع اشوف عملتوا ايه على الارض. 1-99 ورقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-86.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويعطون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
4: هي في الآخر زورتنا
0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
5: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وفي ضيافتنا ومنورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزه الدكتور رغده هشام، مدير مشروع الدعم الفني لمبادره التعليم الفني الشامل المنفذ من الجي اي زد او الوكاله الالمانيه. الحكومه الالمانيه بتتعاون مع مصر باشكال كتير جدا، سواء التقني او الفني او الفاند التمويل او حاجات كتير جدا. اتكلمنا مع رغده قبل الفاصل على تفاصيل كتير جدا، ولكن وصلنا لنقطة مهمة انها نموذج ما شاء الله. طبعا ان الالمان يختاروها تكون هي مدير المشروع اللي يطلع كتير من ولادنا مجهزين ومؤهلين لسوق العمل وعندهم من المهارات الفنية الكبيرة. ولكن ولي امر اللي بيسمعني دلوقتي او الطالب حتى اللي بيسمعني دلوقتي يقول لك انا اروح التعليم الفني ليه؟ يعني ايه اللي مغري عندي في التعليم الفني، وخاصة ان احنا عندنا موروث طبعا عن التعليم الفني انت عارفاه حتى من اسم الشهادة نفسه. دلوقتي انت اللي بيسمعنا تقولي روح التعليم الفني ليه؟
6: خلينا نبدا بالشهاده اصلا. احنا كان عندنا الموروث بتاع دبلوم.
5: لو سمحتي
6: دبلوم بنون. لا احنا بالزبط. احنا طبقا للقانون الجديد بقت اسمها بكالوريا تكنولوجيه، فاحنا اصلا من هنا اتغير.
5: برافو عليك.
6: وده مش
5: ده مهم جدا.
6: جدا. ومش بس التغيير في الشهاده واسم الشهاده، احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على مدارس تكنولوجيه على مستويات مختلفه بتعاون مع القطاع الخاص. عندنا الولد النهارده فرص التعليم اللي بياخدها وفرص التدريب، يعني هو مش بيروح المدرسه يقعد على ديسك، ده يروح ايام في المصنع يشتغل بايده ويتعلم المهنه من سنه اولى، يتباع كده يعني يبقى طبعا زي الذهب يعني. فاحنا عندنا بقى عندنا فرصه
5: ده هيجي لك في يتباع ذهب دي، بس هسيبك تكملي كلامك.
6: يتباع الفرصه الذهبيه بتاعت ان انا اتدرب وانا بتعلم، دي حاجه كويسه جدا في التعليم الفني، بتتيح لي فرص عمل كتير قوي. وفي الاخر انا بدخل مدرسه ليه؟ ما انا بدخل التعليم عشان في الاخر يكون عندي كارير كبير وعندي مسار وظيفي، عندي مرتب كويس، عندي حياة افضل. فاحنا الحياة الافضل دلوقتي بقت هي التعليم الفني حقيقي.
5: ايه ده يعني ما اخش اخد شهادة وخلاص؟ انا عايز ابني ياخد الشهادة عشان عملت اللي عليا. فدخلوا بقى اي من الكليات، مع احتراما طبعا لكل الكليات، دخلوا تجارة بقى، دخلوا اداب، دخلوا اي حاجة، يبقى ابني خد الشهادة.
6: انا عايزه اقول له انه بعيدا عن ده، انا صيدله، سبت صيدله عادي يعني. احنا انا جايه من نفس الموروث الثقافي بتاع ان احنا نبقى رايحين.
5: انت معايا في اللي انا بسال فيه واللي عارفاه ولا الامور بتفكر ازاي بالضبط.
6: فاحنا بنتكلم على انه الموروث، يعني انا فاهمه الفكره والاولاد اللي جايين من فين، بس في الاخر احنا دلوقتي لغه السوق هي لغه الوظيفه والفلوس، وان انا ابقى قادر اكفي كل حاجه.
5: طبعا
6: التعليم الفني مش ما بقاش بيتيح بس للولاد في مصر، احنا دلوقتي حتى الدول، امال ليه الدول دي كلها بتتعاون مع مصر عشان تعمل مدارس المانيه ولا ايطاليه ولا غيره؟
5: محتاجانا.
6: عشان محتاجه شباب مش من شبابنا. فاحنا دي فرصه، الولد لما بيتعلم كويس وبياخد فرصه تعليم كويس وبيتاهل كويس بيبقى عنده مجال جوه مصر وبره. فالمسار بتاع التعليم الفني النهارده سهل قوي، فني يدخل في مصنع بعد ما اتعلم 3 سنين في مدرسته، يترقى بسرعه وياخد مناصب، وتلاقيه فجاه بقى مدير المصنع ده نتيجه صحيح. بس مساره ومسار الوظيفي مفتوح. على عكس خالص الشخص اللي خريج كليه، يعني ايا كانت الكليه اللي متعلم
5: العادي. لا انت ظلمتيني، قلت لي صيدله، ده انت خارجه برضه هتبيع ادويه وفلوس ومجال
6: خالص.
5: يعني وتعبتي في الدراسه
6: حقيقي، بس مجال التعليم الفني اكبر
5: اكبر
6: اكبر
5: yeah.
6: اكبر اكبر واوسع، وفي حاجات كتير قوي ممكن تعملها، وانا مش بقلل من الصيدله خالص، بالعكس
5: طبعا يعني طبعا. لا انا قلت احترامي لكل الكليات،
6: بس مجال التعليم الفني فيه مساحة، فيه مساحة أصلا للإبداع، فيه مساحة للشغل، فيه مساحة للتعلم، فيه مساحة للترقي المهني، فيه مساحة للترقي المال، كل حاجة
7: أساسي
6: بالضبط. فهو إحنا فيه مساحة، فيه مساحة وفي دعم من الدولة كبير، وإحنا مصدقين إنه ده اللي هيحسن الاقتصاد.
7: يعني دلوقتي لو دخلت ابني تعليم الفني مش هيقولوا عليا أنا ابني فاشل فعشان كده راح التعليم الفني؟
6: لا،
7: ما ده موروث برضه لو تفتكري.
6: إحنا النهاردة في مدارس بتاخد في التعليم الفني أعلى من مجموعة ثانوية عامة.
7: صحيح
6: أصلا. صحيح. فإحنا ده الموروث ده هيروح بعد حاجة بسيطة لما الناس تبدأ تصدق إنها تجرب. والنهاردة أنت حضرتك بتشوف ناس في مدارس السويدي ولا مدارس العربي ولا منصور.
7: هو الطبيعي كل اللي أنت قلتيه ده دفعك عليه فلوس إعلانات بس عشان دي ناس محترمة وبتساعد التعليم في مصر، أنا هعتبرها ألم مفيش مشكلة خالص إن شاء الله أدفعه أنا. بس دي ناس ساعدت المنظومة التعليمية في مصر وساعدت إطار ماشي فيه القيادة السياسية، وهو إن أنا أشتغل فعلا على أولادنا. طب خدي آخر سؤال بقى، سامع حد في العربية دلوقتي بيقول لي هيخرج ما يلاقيش فرصة شغل ومش هيلاقي حاجة يشتغل فيها.
6: انا عايز اقولك ان احنا في مسابقه صغيره عملناها للولاد في المدارس بتوع التعليم الفني في مدارس التعليم المزدوج بالذات، عندنا 600 طالب دخلوا مسابقه واللي ترشحوا للنهائيات 24. ال 24 دول كلهم جالهم عقود عمل رغم انهم طلاب في سنه اولى وثانيه وثالثه حقيقي.
7: عشان كده انت قلت لي بذهب.
6: ايوه طبعا، لانه هم صدقوا، هم القطاع الخاص مش عايز اكتر من انت تثبت له انه الولد ده فعلا جدير وعنده حاجه يقدمها. فلما الولاد دول اثبتوا نفسهم في مجال الفندقه عن طريق مسابقه اصلا اللي كان منظمها القطاع الخاص، واحنا بنتكلم هنا على جاز اوتيل شيراتون شتايجنبرج وتحت
7: ما يسمى القطاع السياحي تحت جايزات. يعني انتوا شغالين في التعليم
6: وتربيه التعليم
7: وشغالين في السياحه.
6: لا احنا احد القطاعات اللي بندعمها في التعليم هي القطاع السياحي.
7: هاي.
6: فهم مش بنشتغل مع وزارة السياحة.
7: مدارس الفندقية لو أنا فاهم صح.
6: مدارس الفندقية. فمدارس التعليم المزدوج بالذات القطاع الفندقي ده أحد القطاعات اللي إحنا بنعمل لها دعم. وبالتالي عن طريق مسابقة بسيطة نوري فيها القطاع الخاص إن الولاد دول فعلاً كفء نتيجة التدريب اللي بيتدربوه.
7: خدوا عقود على طول.
6: أخدوا عقود وهم في مدرسة.
7: دول هيترقوا وما يتخرجوا بقى. يعني مش مستني عقد
6: جوه. مش مستني حاجة خالص. ده طالب في مدرسة معاه عقد عمل في، إحنا بنتكلم في أوتيلات وأسماء كبيرة يعني مش عقود قليله،
7: بتنقي المفروض الخبرات اللي هي عايزاها
6: حقيقي. بس هم انبهروا من الولاد، انبهروا انه هو في كفاءات دي في التعليم الفني. في كفاءات دي في التعليم الفني ولسه هيبقى في كفاءات اكتر.
7: هروح لفاصل وارجع اسال سؤال مهم جدا، مين اللي بيعمل كده مع اولادنا؟ ماشي احنا عرفنا ان حضراتكم، مين اللي بيدرب اللي بيدربه؟ انا دايما بحب التفاصيل. ما هو اكيد في معلم، اكيد في مهندس، اكيد في حد مؤهل. لازم اولا يزرع الفكر والثقافه دي داخل ابننا وبعدين يعلمه التكنولوجي والنو هاو والحاجات الجديده اللي عملها. ده هنعرفه من دكتور رغده بعد الفاصل. 199 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: هواها مصر على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وضيفتنا دكتوره رغده شام، مدير مشروع الدعم الفني لمبادره التعليم الفني الشامل المنفذ من جي اي زد الالمانيه. اتكلمنا في تفاصيل كتير وولادنا، وحاولنا نغير الموروث شويه ونحاول نودي ولادنا كده بطريقه او باخرى للتعليم الفني. مصر محتاجه، مصر طاقه شبابيه كبيره جدا زي ما رغده قالت. ده هو كل الدعم ده من الدول الاوروبيه ليه؟ لانهم عارفين طاقه مصر الشبابيه. مصر دوله شابه، فيها اكتر من 60% منها طاقة عمل وطاقة شباب وطاقة كبيرة جدا، فهم حتى ما بيدربوا هم عايزين من الأجيال دي. ولكن أنا سألت الرغدة سؤال مهم جدا قبل الفاصل، وطلع مين بقى اللي بيدرب ولادنا؟ يعني بتدربوهم إزاي أو بتشتغلوا عليهم إزاي عشان يطلع لي بقى منتج كفئ في الآخر؟
2: طبعا كجزء من منظومة التعليم القائم على العمل، ودي هي المنظومة اللي بنخلي الولد فيها يروح مدرسة وأيام ويروح مصنع أيام، في عندنا 2 عاملين بيدربهم. عندي معلم
1: أكاديمي،
2: عندي معلم أكاديمي معلم جوه مدرسة، وعندي مهندس أو فني جوه مصنع هو اللي بيقوم بالتدريب. خلينا نتكلم على شكل معلم قبل ما أوريك الناحية التانية. شكل معلم، احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا مشروعنا أصلا، احنا بقالنا 6 سنين دلوقتي بنشتغل وزارة التربية والتعليم أخيرا لإيجاد أكاديمية مختصة لتدريب معلمي التعليم الفني. كنا عايزين يبقى في أكاديمية هي منوطة،
1: وده غير الأكاديمية الموجودة أصلا في الوزارة. بالزبط. دي معناه بالمعلمين العاديين مش الفنيين، صح كده ولا فاهم صح؟
2: يعني بالظبط معناه بالمعلمين العاديين، وكمان هي كان أكتر معنية بترقياتهم وتأهيلهم وكده. ولكن ملف التدريب والتدريب بيتغير بقى، القاصب بتاعه مش يلا تدريب يومين ثلاثة ونخلص،
1: لا الدورات دي اللي بتاعت 3 أيام لازم أروح،
2: يتحول للفكرة بتاعت إن أنا عايز أنمي تنمية مهنية حقيقية، يبقى في تدريبات دوريه بشكل اكتر المعلمين يقدروا يبقى عندهم اكسس ليها. فاحنا خلال 6 سنين اللي فاتوا دربنا اكتر من حوالي 5000 معلم مع الاكاديميه، والاكاديميه لوحدها دلوقتي قد اسنت تصل ل 60000
1: يعني
2: معلم.
1: يعني بتدربوا 1000 في السنه لو انا
2: لا لا لا ده احنا بس كجاي زاد، ولكن خلال الاكاديميه نفسها بتدرب ما يقرب من 20 و30 ألف معلم في السنه. دلوقتي طاقات كبيره، وده يمكن الفكره بقى انه احنا اصلا بدل احنا ندرب بطاقاتنا احنا كمشروع مع وزاره التربيه والتعليم، لا ننشئ كيان ندرب له ناس مدربة ومجهزة تدرب معلمين أكتر، لأن إحنا عندنا ما يقرب من 100 ألف معلم في التعليم الفني. ده عدد كبير قوي قوي على تخطيط.
1: المحصول اللي خرج من معلمينا بقوا كفء فعلا لإن هما ينزلوا بقى لأولادنا ويعلموهم
2: بشكل كبير، ده الهدف. وعملية التنمية المهنية للمعلم هتاخد، واحنا كمان مش بنبدأ من الصفر، ما هو المعلم ده عنده
1: طبعا
2: أساس.
1: طبعا انا بتكلم على تطويره. التعليم الفني بيتطور كل يوم.
2: بالظبط، فاحنا كنا عايزين نربطه بالتكنولوجي اللي بره، وايه الاحدث التكنولوجي اللي بتحصل في المجال اللي هو بيشتغل عليه، نربطه بالمصانع اللي بتتدرب. فاحنا ما كناش بنهتم بس بان احنا ندرب معلمين بشكل تربوي، ولكن ندربهم اكتر على مجالات العمل المختلف. ففي تطور في المعلمين، في تطور كبير.
1: طورتي مهاراته، انت كنت بتتكلمي عن التكنولوجي، فطورت مهاراته ورحتوا معاه مثلا للاي اي، رحتوا معاهم للتعامل ازاي مع المنصات، يعني رحتوا معاهم في الحته دي؟
2: رحنا معاهم في الحته دي، وده يمكن التوجه الاكتر الفتره اللي جت الفتره الجايه. ولكن الفتره اللي فاتت كنا بنركز اكتر على التكنولوجي من حيث التخصص، يعني مثلا كنا عاملين مع ديم جي موري، ده اسمه طبعا بجيب اسماء كتير.
1: لا خلاص ما خلاص ما انا مش عارف اعرف منين ولا منين، ده المعنى كله بدافع.
2: كنا بنعمل مع اسماء كبيره جدا طبعًا. في قطاعات ان هم يتدربوا على سي ان سي ماشينز، حاجات كده فنيه جدا، يمكن الناس اللي تفهم فنيات تفهم قد ايه دي تكنولوجي صعبه. فازاي المعلم يبقى فاهم سوق العمل بيتكلم ازاي
1: طبعًا.
2: ده اللي كان لافت. الفتره الجايه هنشتغل اكتر على الاي اي والتكنولوجي، يعني اشتغلنا بسيط ولكن ده التوجه الفتره.
1: المعلم، خلينا نتكلم عن بعض عشان ما بحبش دايما التعميم، بعض من المعلمين التعليم الفني فقد الشغف، اقنعتهم ازاي او رجعت لهم الشغف والحافز ازاي؟ بصي اللي انت بتقوليه دلوقتي ده، انا دلوقتي بكلم بقى المعلم، سيبنا ولي الامر دلوقتي شويه والطالب، بكلم المعلم اللي بيسمعني، لو طورتي مهاراته في الشكل ده اعتقد يتفتح له مجالات عمل برضو كبيره تاني، صح؟ حتى لو مرتبه مش كفايه، او حتى لو الدخل بتاعه داخل المنظومه بتاعته مش كفايه، التدريب اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده اعتقد يزود له الشغف ان هو يتدرب ويقتنع انه يكمل معاك، ولا فاهم غلط؟
2: ده حقيقي طبعا. انا عايزه اقول انه يعني عشان ما اقدرش اقول ان احنا رجعنا للتعليم المعلمين كلهم الشغف، بس خلينا نقول المجموعات.
1: لا انا دايما بحب بعض واحط فيها خطين، مش في التعليم خالص
2: بعض. اللي حاصل ان احنا طبعا التدريب بيفتح له فرص طبعا. احسن كتير يشتغل فيها ويتطور فيها. المعلم كمان على فكره انا اكتشفت ان هو ليه علاقه بالمعنى، لما تحسسه ان هو دوره ده دوره مهم جدا جدا، وان هو مرتبط بحاجه هو بيشتغل عليها ويقدر، وان هو مهم جدا في منظومه التعليم. يمكن الاهميه دي هي الحته اللي احنا بنحاول نركز عليها جنب المهارات اللي بنديها له. فلما المعلمين حسوا ايه ده احنا لينا دور في المنظومه الجديده، لينا دور في الاستراتيجيه اللي الوزاره بتشتغل عليها، احنا نقدر نعمل حاجه، هم كمان كانوا بياخدوا مننا ويجروا.
1: تمام.
2: فده
1: يعني الدعم المعنوي اداهم الدفعه وزود ورجع لهم الشغف شويه.
2: يعني الدعم التدريب وكله ده كان مهم جدا جدا، ولكن الدعم المعنوي وان هو تاني يرجع يصدق ان انا معلم ليا دور مهم جدا جدا، وان انا كطالب ما عمري هتحرك حركه الا لما يبقى على ايد معلم شاطر. لو ما بيصدق في ده بجد وبيرجع له تاني الايمان بدوره بيتحرك كتير.
1: تعرف يا رغده بسالك ليه ومركز مع المعلم؟ لان المعلم ده هو اللي قاعد هنقول في الفصل او هنقول في المعمل التدريبي، ليه؟ هو اللي هيقنع ابني باللي احنا عاملين نتكلم فيه.
2: حقيقي.
1: انه يحب التعليم الفني. فهو لو عنده مليان شغف ومليان طاقة ومليان ارادة انه يطلع جيل جديد هيعرف يعلم ابني كده.
2: حقيقي.
1: مش هيكتب على السبورة وخلاص الدرس المفروض يدهوله ويروح لي برضو المجال العلمي اللي احنا هنروح لسه فيه العملي، قصدي يعرفه العدة دي ازاي والموضوع انتهى. هو هيديله فعلا من العلم اللي محتاج ياخده.
2: ده حقيقي. واحنا كنا بنحاول نشتغل مع ده، لانه طبعا الاستراتيجيه بتاعت التعليم الفني خلال الست سنين اللي اتحطت في 2019 محور كبير من استراتيجيه التطوير بتاع التعليم الفني كانت ليها علاقه بملف المعلم. ازاي نحمسه، ازاي نطوره، ازاي نحسن مهاراته، ازاي نرجع له ثقته في التعليم الفني، لان هو كمان كان فقد الثقه في التعليم الفني.
1: طبعا.
2: مش بس في
1: طبعا.
2: نفسه، لا انا فين التعليم اصلا. فان هو يرجع له تاني ان ده في نماذج مختلفه للتعليم الفني، ده كمان ساعد كتير في التحرك الدفى شويه.
1: عينك اكيد على مدارس التعليم الفني، مش بتكلم عن مدارس التطبيقيه الجديده، مدارس التعليم الفني عامه اتطور ادائها شويه، شكلها تطور شويه، الشكل العام لسه الاول. لان ليه بكلم الشكل العام؟ لان بعض برضو اللي يسمعونا يقول لك ايه، لا ده كان فيها خناقات والولاد فيها على مستوى اخلاقي مش مظبوط. اصل انا شايف، انا اشتغلت هناك وعارفكم كويس يعني. فده الموروث اللي عندي برضو، الشكل اتغير شويه.
2: خلينا اقول انه احنا طبعا كجهه زد الدعم الاساسي رايح لمدارس تكنولوجيا التعليم
1: التطبيقيه،
2: لا مش ما التطبيقيه سوري، التعليم المزدوج.
1: تمام.
2: والتعليم القائم على العمل اللي منه التطبيقيه.
1: هايل.
2: ده بشكل خاص. ولكن التعليم الفني طور يمكن الشكل العام. احنا اصلا الوزاره اشتغلت على تطوير كل مناهج التعليم الفني كلها مع القطاع الخاص، اتحدثت كلها خلال الست سنين اللي فاتت. كل مناهج التعليم الفني تم تحديثها بالكامل.
1: هايل.
2: بقت بتحاكي ما سوق العمل محتاجه.
1: تمام.
2: وده كانت اهم حاجه،
1: وده اللي انا بدات بيه.
2: وده اللي بدانا.
1: انت كنت بتحطوا مناهج والسوق عايزها مش عايزها،
2: احنا 30 سنه عندنا مناهج قديمه، دلوقتي خلاص احنا جبنا القطاع الخاص، انت عايز ايه؟ عايز كذا. المناهج بدات بتحكيه ده في كل المدارس، منهم التعليم الفني اللي هو باي ذا واي بقى اسمه التعليم التكنولوجي، عشان احنا برضه اللي بقى مواكب القانون الجديد. ففي تغير، في تغير
1: اللي هو هيطبق من السنه دي اعتقد.
2: بالظبط.
1: العام الدراسي اللي هيبدا
2: واللفظ خلاص هيتشال كلمه تعليم فني وهيتشال
1: والشهاده وكل حاجه، كل التطوير ده وفق القانون ده هيطبق على سنه اولى من اللي جاي اعتقد. يعني هو المعلومه صح.
2: فاحنا في تطوير في المدارس التعليم الفني، في تطوير هتاخد وقت، هتاخد وقت. وهو في توجه من الدوله اصلا او توجه من وزاره التربيه والتعليم انه التعليم الفني كله او التعليم التكنولوجي كله يتحول لتعليم قائم على العمل، تعليم مع شراكات مع القطاع الخاص.
1: بسالك يا رغده ليه؟ اصل احنا في الوقت دلوقتي بتاع اروح التعليم الفني ولا اروح التعليم العام فكل اولياء الامور ممكن من الحلقه دي يوجه لده. فاحنا في وقت حساس، فانا عايز اقنعه شكلا اولا بالمدرسه مضمونا بان سوق العمل هيتفتح له، تعليميا بانه هياخد حاجه جديده. فاسمحيني بركز في تفاصيل لان هي ده الوقت دلوقتي اللي ممكن اختار فيه.
2: التعليم الفني دلوقتي ما بقاش اسمه، ما بقاش حاجه واحده، مش زي الثانويه العامه دلوقتي. التعليم الفني بقى في مدارس تعليم مزدوج اللي هي مبارك كل سابقا، عندنا مدارس المراكز التميز، عندنا مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، عندنا قريب هيبقى مدارس الالمانيه كمان هتفتح، عندنا التعليم الفني العام العادي. فيعني عندنا اشكال مختلفه، اعتقد اكيد كل واحد اب وام عارف ابنه ممكن يوديه، يعني هيلاقي له فرص في حته.
1: كامل احترام اللي بيسمعني فعارف المعلومه دي منك، لما اللي ما يعرفش يروح فين عشان يعرف الاشكال الخمسه دي؟ هل مثلا في منصات ليك، وهل في تواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، هل في مقرات داخل الوزاره او داخل الادارات ليك عشان يقدر يعرف ده؟
2: طبعا انا عارفه وزاره التربيه والتعليم على مواقع السوشيال ميديا بتاعتها بتنزل اعلانات على المدارس المختلفه، فممكن الناس تاكسس هناك.
1: هي.
2: واعتقد الفتره الجايه هيبقى برضو في نزول للاعلانات ده لاشكال المدارس المختلفه على الويب سايت بتاع الوزارة، وبرضو الولي الأمر في مديريته في محافظته يقدر يروح ويلاقي هناك كل ما هو معروف عن كل نوع مدرسة.
1: أوه.
2: وهو بيقدم أصلا لابنه عادي زي ما بيقدم في أي مدرسة، هيقولوا له إيه التخصصات في كل مدرسة في كل نوع تعليم.
1: أحسنت، فتحتي لي القوس جامد جدا. أنا كل اللي عرفه عن التعليم الفني سواء بعدد السنوات أو التعليم الفني الفندقي أو التعليم الفني العادي، أنت قلت لي لا ده في أشكال كتير دلوقتي. أيه. كلها متناسبة مع سوق العمل.
2: كلها متناسبة مع سوق العمل بدرجاتها طبعا. بدرجاتها.
1: وكلها هخرج منها لاقي فرصة عمل.
2: إن شاء الله.
1: طب انت قلتي لي ان احنا داعمين المجال السياحي في مصر، برضو مصر بتنتعش سياحيا الفتره اللي فاتت، وعندنا كتير بقى من الاماكن السياحيه اللي زادت سواء السياحه الشاطئيه او الاثريه او الحضريه، احنا عاملين نزود، الدوله شغاله في ده، طلعوا لنا بقى ناس تشتغل في ده. اعتقد ان ليكوا يد في الحته دي، هعرفها منك بعد الفاصل. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: اغنيه جديده على الراديو 90 90، محمد عدوية جوه عيني.

0: على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ومنورانا وضيفتنا في الاستوديو صديقتنا العزيزه دكتور رغده هشام، مدير مشروع الدعم الفني لمبادره التعليم الفني الشامل المنفذ من جي اي زد. اتكلمنا في حاجات كتير جدا، بنحاول انا ورغده بنحرض بنزق على التعليم الفني. احنا محتاجين كتير من الفنيين ومتخصصين، داخلين في صناعات كتير، داخلين في مجالات كتير جدا، داخلين في تطوير للسياحه، داخلين عايزين شبابنا يبقى موجود. ده مش بس مصر اللي عايزه، على فكره الدول الأوروبية كلها أو القارة العجوز عايزة الدولة الشابة دي عندها من المؤهلين اللي تقدر تاخدهم. ابنك ممكن يبقى عنده فرصة عمل داخل مصر وخارج مصر، بس مش هنخرجه بسهولة برضو، يعني ما يخرجش إلا ما يكون محترف إن شاء الله بعقود كده زي لعيبة الكورة. اتكلمت مع رغدة قبل الفاصل، واضح ان مش بس دعم في التعليم الفني، واضح انه في القطاع السياحي كمان، لان كلمتني على مسابقة مهمة جدا اسمها جدير، شغالين فيها ازاي؟
2: خليني بس اقول ان احنا تحت ملف التعليم الفني والتعليم المزدوج احنا مركزين على 4 قطاعات، يعني بنشتغل في القطاع السياحي بس بنشتغل كمان في قطاع الصناعات الهندسيه، بنشتغل في قطاع الصناعات الغذائيه، بنشتغل في قطاعات اخشاب، فهي كمان قطاعات حيويه جدا بالنسبه لينا كدوله،
1: ليها سوق
2: ده حقيقي. وهي القطاعات اللي هي تقدر تدعم الاقتصاد بتاع الدولة بشكل كبير. بس خليني احكي لك على المسابقة بانك سألت
1: عليها.
2: احنا في المجال ده بما ان في توجه كبير في الدولة لزيادة الغرف الفندقية وبالتالي زيادة العمالة في الفندق،
1: احنا هنضاعف
2: بالضبط، احنا عايزين نضاعف الارقام. قررنا ان اول مرة نطلق مسابقة جيل جدير، اللي هي مسابقة وطنية للولاد في التعليم المزدوج، تكون في مجال الفندقي. وبالفعل احنا اطلقناها في مصر كلها، وتقدم لنا حوالي اكتر من قريب من 700 طالب. 700 طالب دول كونوا فرق عمل، واحنا كان هدفنا المرة دي ان احنا نعمل مسابقة وطنية تحاكي بالظبط اللي بيحصل في سوق العمل. فالولد ما بيكونش فريق من مدرسته، ما عندناش الكلام ده، احنا الولاد بتتكون فرق عشوائية من محافظات مختلفة، من مدارس مختلفة،
1: شافوا بعض ازاي وعرفوا بعض ازاي،
2: هما لما بيتقدموا عندنا كأفراد احنا بنبدأ نشكل الفرق السكاتر دي. ده عشان كمان ندي فرصة ان انت لما بتخرج وتروح تشتغل في فندق انت بتشتغلش في زميلك اللي في المدرسة، بتشتغل مع حد بره
1: طبعا، فانت ودي مهمة جدا بالزبط. للسن ده
2: بالظبط. فاحنا كنا اولا عايزين نحكي له كل ما يحدث في سوق العمل، وبالتعاون بقى مع يعني شركائنا من القطاع الخاص اللي انا ذكرت اسمائهم،
1: بس بقى كفاية اعلانات،
2: وكمان
1: يوم كل الاحترام والتقدير على كل الدعم اللي بيقدموه لاولادنا الصراحه
2: طبعا. وطبعا تحت غرفه المنشات الفندقيه توجهنا ان احنا نرسم ونحاكي التجربه كلها جوه فندق من الفنادق الكبيره، بحيث ان الولاد يتم اختبارها.
1: دي مسابقه عملي، ده انتوا على الارض.
2: ده على الارض،
1: برافو.
2: احنا اهلناهم، دربناهم، عملنا لهم معسكرات تدريبيه خلال فتره طويله، وفي الاخر 24 اللي تصفصفوا من 600 او 700 اللي انا اتكلمت عنهم دخلوا على الارض في في في في فندق حقيقي في قطاعات حيويه او تخصصات حيويه داخل
1: ده جيل جدير اللي انتوا سميتوه
2: بالظبط.
1: هي دي اول سنه؟
2: دي اول سنه. دي كانت سنه الاطلاق، بس لما الولاد
1: ما شاء الله ده مش اطلاق، سنه النجاح.
2: ده حقيقي، احنا رغم ان فريق واحد اللي كسب اللي هم 3 طلاب، ولكن لما جاء 24 عقد عمل لكل المؤهلين اللي في الاخر، وجالهم كمان باي ذا واي فرص تدريب على لوبستر انك، يمكن الناس اللي شغاله في مقاطع السياحه تبقى عارفه قد ايه دي منصه قويه جدا بتدي شهادات دوليه في القطاع الفندقي. فحسنا ده من واضح خلاص كده، ده من واضح انه فعلا في حاجه لان القطاع الخاص يشوف ولادنا، فاحنا ان شاء الله هتتكرر وهتتكرر في كذا قطاع كمان. مش هنقف على السياحي، هنشتغل سياحي تاني، ولكن
1: الطمع بقى والطموح اللي جوايا ممكن ال 24 عقد دول يتضاعفوا.
2: ممكن ممكن جدا، لانه في احتياج والولاد يستحقوا. فانا حاسه انه ليه لا.
1: حلقة معاكم ممتعة ومحرضة، وانا يعني نادرا ما محرض حد على حاجة ماليش دعوة بحاجة، بس احرض ولادي ان يروحوا للتعليم الفني، ان البلد تتبني، الطفرة والبنية التحتية اللي بتتعمل في الدولة في كل القطاعات، ده محتاج كتير جيل جديد مؤهل ومدرب في التعليم الفني، وده اللي بتعمله رغدة طبعا وفقا لمشروعها ومبادرتها. خلصت الحلقه وطارت الصراحه معاك، يعني حلقه ممتعه جدا، وان شاء الله تتكرر باذن الله. ولكن عايز اخد منك برضو قبل ما اقفل رساله لاولادنا، تقولي لهم ايه؟
2: انا عايزه اقول لكل شاب وشابه يعني داخلين على اختيار مدرسه، بجد صدقوا انه تعليم التكنولوجي او الفني سابقا هو تعليم حيوي جدا, هيخلق لك فرص كبيره قوي قوي قوي. كمان صدق ان انت محتاج تشتغل على نفسك, لانه التعليم لوحده او التعليم النظامي لوحده مش هيخلق طفرات, انت اللي هتخلق الطفره, انت اللي محتاج تشتغل على مهاراتك وتصدق في نفسك وتصدق انك ممكن تكبر, وانه فني دي مش حاجه وحشه خالص, هي المانيا كلها قايمه على الفنيين. وكمان ارجع تاني اعيد الرساله اللي انت قلتها الجميله بتاعت المعلم, احنا التعليم مش هيتطور الا لو المعلم رجع يصدق انه هو ليه دور كبير جدا جدا جدا في تطوير ولادنا. فارجع اقول لكل معلم ومعلمة, دورك مهم جدا, انت اللي بتخلقي او انت اللي بتخلق الفرص دي, فارجوك صدق في نفسك وادعم طلابنا عشان انت اللي بتخلق, انت خالق الفرص وممهد الاجيال. فحقيقة احب اسيب له
1: رسالة. ومن الناحية التانية برضو بتفتح لك فرص عمل جديدة, ما احنا بندربك وبنأهلك وبنفتح مداركك اكتر ونديك من التكنولوجي والتطور الجديد. فبرضو يعني خبراتك دي, وزي ما قلت للطالب يشتغل على نفسك, هو المعلم لو اشتغل على نفسه برضو هيتفتح له سوق كتير جدا. نورت يا رغدة راديو 90 ودايما موجودة معانا ومستمتعين بتواجدك في سوق العمل الصراحة مع أولادنا وتطلع جيل جديد ووجودك معانا في راديو 90. كل الشكر الدكتور رغدة هشام, مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر المنفذ من جي اي زد. حلقة ليها علاقة بان احنا ازاي هنشتغل مع اولادنا الفترة اللي جاية. اذا هو ملف مش هيتقفل في حال بلدنا, تعرفين في ملفات كده بتلزق في حال بلدنا نفضل شغالين عليها لحد ما نوصل ان شاء الله لنتائج. خلصنا حلقتنا النهاردة, ولكن ده يكون معنا زميلتنا العزيزة سمر ابراهيم وإطلالة اخبارية سريعة على اخر المستجدات الاخبارية للدقيقة الاولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها. كما شدد الرئيس السيسي على احتواء التصعيد الإقليمي الراهن أخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن أثاره الاقتصادية والتجارية، منوها سيادته في هذا السياق بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المخابرات العامة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد توافق الرؤى مع قطر فيما يتعلق بضرورة حرية الملاحة والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، مشددا على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما أعرب عبد العاطي عن تضامن مصر مع قطر ودول الخليج ضد أي اعتداءات، مدينا الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج. كما أكد وزير الخارجية مواصلة التنسيق مع قطر للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام بشأن إيران يعالج الشواغل الأمنية لدول الخليج. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدهما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر انعقدت اليوم برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. وخلال كلمته أشاد وزير الخارجية بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية بتوجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون في جميع المجالات. كما أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالتطور المتسارع في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 80% خلال عام 2025. وزير الخارجية أكد أيضا انفتاح الدولة المصرية على استقبال المزيد من الاستثمارات القطرية، مشيدا بالطفرة التي تشهدها الاستثمارات القطرية في مصر وفي مقدمتها مشروع عالم الروم لتطوير نحو 4900 فدان بمنطقة سملة وعالم الروم بالساحل الشمالي في مدينة مرسى مطروح، منوها بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر أغسطس الحالي. كما أشار إلى تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى، بما يعكس ثقة الجانب القطري في مناخ الاستثمار المصري. وفي ختام أعمال اللجنة وقع وزير الخارجية مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية، كما وقع اتفاقية منحة بشأن إنشاء مستشفى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمحافظة سوهاج. كما شهد الدكتور بدر عبد العاطي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يلتقي أوائل الثانوية العامة بحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. كان رئيس الوزراء قد شهد في وقت سابق مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف إدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ لتحقيق أهداف إنشاء الصندوق في دعم وتطوير الابتكار ورعاية النوابغ بأفضل الطرق الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة لضمان تحقيق العائد الأمثل على استثمار هذه الموارد ومساندة خطط تطوير ريادة الأعمال في مصر. في السياق نفسه، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميا في مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على نحو يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد إشادة فيتش بدور مبادرة 100 مليون صحة في تعزيز خدمات رعاية المصابين بالسكري. وأوضح المجلس أن تقرير مؤسسة فيتش توقع أن تسهم مبادرة دعم أطفال السكري في تسريع وتيرة تحديث خدمات رعاية سكري الأطفال من خلال تقنيات المراقبة المستمرة للجلوكوز، مشيرا إلى أن فيتش توقعت أن تسهم المبادرة في تحسين النتائج الصحية للأطفال المصابين بالسكري. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، الذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة. ورياضيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصلت اليوم إلى القاهرة قادمة من إسبانيا عقب ختام المعسكر الإعدادي الخارجي الذي خاضه الفريق استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة الويك أند، حلقة يوم الخميس 20/8/2026. معاكم شاي محافظ ومع بعض ساعتين على الهوا. هنتكلم في حاجات كتيرة جدا، هنسمع أحلى الأغاني، نخش بقى في مود الويك أند والفايبس بتاعته. مين مسافر، مين قاعد، ابعتوا قولولنا على 199 أو كلمونا على 218-10-8-66، صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. النهاردة هنتكلم على الصحاب بمناسبة بقى أن ويك أند وناس كتير بتسافر وبيحبوا يسافروا مع أصحابهم ويقابلوا أصحابهم وكل الكلام الحلو ده. بس بسألك سؤال كده وعايزك إيه تقف مع نفسك 5 ثواني وتجاوب عليه بمنتهى الصراحة. صحابك اللي حواليك القريبين منك دول فعلا صحاب حقيقيين ولا صحاب اللمة والقعدة والخروجة والسفرية؟ ابعت جوابك الحقيقي بعد ما تجاوب على نفسك بجد على أرقام التواصل اللي قلتلك عليهم، علشان هقولك شوية نصايح تختار بيهم صحابك الحقيقيين، وتسأل نفسك كم سؤال كده على مدار الساعتين بتوعنا. هل صحابك دول حقيقيين يستحقوا انك تفضل مكمل معاهم، ولا نبتدي نفكر ونشاور عقلنا ونعمل دايرة صحاب جداد؟ يلا خليكم معانا في حلقتنا النهاردة، هنددش ونسمع أغاني كتير، بس تعالوا نروح نسمع الأغنية دي ونرجع على طول.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز ايه؟
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل مضمولنا من جديد. والنهاردة حلقتنا بتتكلم انه ازاي اختار الصديق الصح. تعال خليها كده دردشة كده واضحة، يعني صاحبي ده بجد ولا لا؟ هل الشخص اللي انا برتاح ان انا اتكلم معاه يبقى ده صاحبي؟ هل الشخص اللطيف ده يبقى كده اللي انا شايفاه لطيف معاه يبقى خلاص احنا كده بقينا صحاب؟ ولا في علامات معينة تخليني اقول انه ده صاحبي؟ هل الكيمياء اللي بيننا بتبقى كفاية؟ بيفرح لنجاحي؟ بيسمع كلامي من غير ما يحكم عليا؟ بيحترم حدودي وخصوصيتي؟ موجود وقت الشدة مش بس وقت الخروجات والسفريات والانبساط؟ شوية أسئلة كده اسألوا نفسكوا عشان تعرفوا صاحبك ده فعلا صاحبك ولا مجرد صديق قاعد معاك في اللمة، يعني موجود في الوقت الفرح لكن في وقت الحزن مش موجود. هقولك على شوية حاجات لو موجودة في صاحبك تاخد بالك منه كويس قوي قوي قوي، بس بعد دقيقة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90
1: منتخب مصر يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بمواجهة أنغولا في 25 من الشهر القادم. مواجهة قوية بين الزمالك والاتحاد السكندري غدا ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري. معتمد جمال المدير الفني للزمالك يضع اللمسات الأخيرة على خطة الزمالك أمام الاتحاد السكندري غدا. بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصل إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر الفريق في إسبانيا. محمد صلاح يقود هجوم فريقه الجديد ترابزونسبور أمام فرنس باروسي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري التركي. وفريق نورشلاند الدنماركي المحترف ضمن صفوفه إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر يلتقي مع سان جالين السويسري في 8 مساء في ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة دور المؤتمر الأوروبي. واتحاد الطائرة يتلقى اختارا من الاتحاد الافريقي بنقل بطولة افريقيا للرجال الى تونس رسميا.
0: صوت الملعب على الراديو 90

0: سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. احمد بعد بيقول بصي انا عندي صحاب كتيرة جدا جدا، بس واحد بس اللي بقول عليه بجد صاحبي، هو ده اللي لما بتكلم معاه بيسمعني بدون ما يحكم عليا، بيفرح لي دايما معايا في الشدة قبل الفرحة، بيسمعني من غير ما يحكم عليا، وانا بحبه جدا جدا، بعتبره اخ لو هو حتى مش من امي وابويا، يعني زي ما بيقول ما ولدتوش امي وابويا، لكن هو فعلا اخ عزيز ربنا يخليه ليا، وعايزه امسي عليه صاحبي مجدي الهواري. يعني انا بحب العلاقات دي اللي هو تحس انه فعلا صاحب جدع واقف في ظهرك معاك في الحلوة والمر، مش في الحلوة بس. بس عايزاكوا تسألوا نفسك كده كام سؤال وايه وفكروا. لو صاحبك بيقلل منك تحت مسمى الهزار ده مش صاحبك، ركز. لو بيقلل منك بيتريق عليك في وسط ناس ويقولك ده انا بهزر معاك، اعرف انه ده مش صاحبك، خد بالك منه، ريد فلاج اكس. اوكي، لو صاحبك دايما بيقارن نفسه بيك ده مش صاحبك، ابعد عنه. لو بيحاول يعزلك عن الناس التانية، يعني انت بتاعنا لوحدي، تخرج معانا لوحدي، سافر معانا لوحدي، ده مش صاحب بجد. ولو بيستخدم اسرارك ضدك وقت الخلاف، يعني عارف ده اللي فيه مثلا يقولك اذا خاصم فجر، اعرف انه ده مش صاحب، ده ريد فلاج. هقول لكم شوية كومنتس كده وشوية نصايح عن الصحاب بس بعد دقايق، خليكم معانا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

الفنانة صح الرب في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: لسه بتكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وكل اللي منورين الراديو 90. هابي ويك اند، يا رب ويك اند سعيد لذيذ كله حاجات حلوة. الناس المستعدة للسفر، انتوا فين موجودين؟ فين ابعتوا قولولي على طول. النهاردة بنتكلم عن الصحاب، بتختار صاحبك ازاي؟ صحابك اللي حواليك دول بجد ولا لا؟ هل بتقدر تبقى على طبيعتك معاه؟ هل بتثق فيه وقت ضعفك؟ هل تقدر تحكي له ادق اسرارك؟ مع ان انا ضد الموضوع ده، يعني ادق الاسرار مش المفروض يبقى صاحبك عارف كل حاجة. في حاجات كده لازم انت لوحدك اللي بتبقى عارفها، يعني شخصيتك التانية هي اعتبرها صاحبك ودي اللي حكي لها أسرارك، علشان في ناس بتستغل الموضوع ده. وفي صحاب ما بيبانوش ان هم وحشين غير بعد سنين كتيرة ومواقف كتيرة. اللي بيفرح لك زي ما بيفرح لنفسه هو ده الصاحب البجد، اللي وجوده في حياتك بيخليك أحسن مش أسوأ، هو ده الصاحب اللي بجد. قول لي بقى واعملوا تاج لاصحابكم البجد، الجدعان اللي واقفين في ظهركم وبقالكم سنين مع بعض، وبعتوا لنا عشان نمسي عليهم واحد واحد. مروه بعتت بتقول عايزه اقول لرانيا صاحبتي انت الجدعانه والاخوه والصداقه، ربنا يخليكي ليا. سلمى بتقول مساء الفل عليكم، عايزه امسي على شاهي ورانيا ولميس ومنى واحمد، وهم دول صحابي شلتي من واحنا في ثالثه ابتدائي. احنا الحمد لله كلنا اتجوزنا وبنشتغل ولسه دول اجدع صحاب. هنرجع على طول نكمل حلقتنا، خليكم معانا.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر وسائر الدول العربية ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها، كما شدد الرئيس السيسي على احتواء التصعيد الإقليمي الراهن أخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن أثاره الاقتصادية والتجارية، منوها سيادته في هذا الشأن بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المخابرات العامة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد توافق الرؤى مع قطر فيما يتعلق بضرورة حرية الملاحة والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، مشددا على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما أعرب عبد العاطي عن تضامن مصر مع قطر ودول الخليج ضد أي اعتداءات، مدينا الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج. كما أكد وزير الخارجية مواصلة التنسيق مع قطر للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام بشأن إيران يعالج الشواغل الأمنية لدول الخليج. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدهما رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وخلال ترأسه مع نظيره القطري أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أشاد وزير الخارجية بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية بتوجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون في جميع المجالات. كما أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالتطور المتسارع في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 80% خلال عام 2025. الوسطاء مصر وقطر وتركيا أدانوا في بيان مشترك بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، معربين عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. كما أكد البيان أن التصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى تصعيد التوترات. كما جدد البيان المشترك الدعوة إلى المجتمع الدولي ومجلس السلام لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 وممارسة ضغط فعال لمنع أي تصعيد إضافي. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة عدد من الملفات. كان رئيس الوزراء قد التقى في وقت سابق مع أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة لعام 2026 على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب، وكذلك أوائل الطلبة من المكفوفين والدمج. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الموهوبين والمتفوقين ودراسة إعداد مبادرات لتشجيع أبنائنا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجمع بين التحصيل العلمي واكتساب المهارات التطبيقية ركيزة رئيسية لعبور التحديات المستقبلية. هذا وأكد رئيس الوزراء أن الطالب المتفوق ينبغي أن يضع نصب عينيه استمرار هذا النهج في دراسته الجامعية كركيزة أولى لبناء مستقبله. اقتصادياً، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العيل أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، الذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونياً من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة. ورياضياً، معتمد جمال المدير الفني للزمالك يضع اللمسات الأخيرة على خطة الزمالك أمام الاتحاد السكندري غداً ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: لسه بنكمل معاكم علشان الزحفة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمولنا من جديد. وبما اننا النهاردة بنتكلم عن الصحاب والجدعان والصحاب الريد فلاج اللي لازم ابعد عنهم وركز كويس قوي قوي في تعاملي معاهم، تعالوا اقول لكم كده خبر لطيف ظريف قريته وعرفت انه في نباتات لو زرعناها وجبنا كده يعني نباتات في البيت صغنونة قصرية زرع صغننة كده وحطيناها ليها فوائد كتيرة جدا غير الشكل الجمالي. يعني مثلا الياسمين، انت عارف انه الياسمين ده مهدئ خفيف؟ يعني لو انت متوتر، وناس كتير دلوقتي بتعاني من التوتر والسترس، لو جبت كده زرعت ياسمين صغننة كده حطتها في البلكونة او حطتها في البيت، دي مهدئ طبيعي بدون ما تدفع فلوس بدون ما تروح لدكتور نفساني، فأنصحكم تجيبوها. كمان اللافندر ده مهم قوي قوي قوي يكون موجود عندكم، شان بيقول انه بيبطئ معدل ضربات القلب وبيقلل ضغط الدم، فالناس اللي عندها ضغط دم عالي والضغطها بيعلى بسرعة أنصحكم باللافندر يكون موجود في البيت. في نبتة تانية بيقولوا اسمها نبتة الثعبان، مش عارفة اذا اسمها ده في مصر عندنا كده ولا لأ، بس النبتة دي بتطلق اكسجين في الجو بالليل وبتحسن جودة الهواء أثناء النوم، فده يخليك تنام وانت بتتنفس براحة شديدة جدا، فبينصحوك انك تجيب النبتة دي. في نبتة تانية اسمها نبتة العنكبوت، دي بتشيل اول اكسيد الكربون بهدوء أثناء الليل. وفي الألوفيرا اللي كلنا عارفينها الصبار، دي بتمتص ثاني اكسيد الكربون بالليل، فدي مهمة جدا جدا. والزنبق اللي احنا عارفينه بيقولك كمان بيمتص المركبات السامة اللي موجودة في العفش بتاعنا في البيت، لانه العفش ساعات بيطلق مركبات سامة ما بنشوفهاش، فالزنبق ده بيبقى مفيد قوي قوي قوي وبيقلل العفن الموجود في الهواء بنسبة توصل ل94%. فلو انت محب للنباتات وكنت بتحب تشتري وتجيب بوكيهات ورد في البيت، فكر في النباتات اللي قلت لك عليها النهاردة دي، قد تكون مفيدة وصحية ليك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: 2090. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. وبسألك صاحبك الجدع مين؟ أنا شايفة بقى كمية ناس عمالين يحيوا صحابهم. غادة بعتة بتقول أنا حظي وحش جدا جدا في الصحاب، كل صحابي طلعوا أندال، كلهم طلعوا مصلحجية. ليه يا غادة؟ مش كلهم، أكيد في حد واحد ممكن تكوني أنت لسه ما شفتيهوش، أو هو يكون حواليكي بس هو لسه ما قربش منك يوريكي المزايا اللي فيه. زينب بعتة بتقول مساء الفل، عايزة أمسي على ولادي إسلام وشهد وأقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين. في كمان لولو بعتها بتقول الصحاب الجدعان مفروض ما يزيدوش عن عدد صوابع الايد الواحدة. احييكي جدا على الجملة دي. طارق بيمسي كمان وبيقول عايز اقول ليوسف صاحبي الجدع وحجازي ربنا يخليكوا ليا صحابي وعشرة العمر اللي دايما في ظهري. راجعين بعد دقايق، خليكم معانا وما تنسوش تعملوا تاج لصحابكم الجدعان جداً.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، انت عارف انك لو قدمت اقرار الضريبة العقارية قبل 1 اكتوبر هتاخد خصم 25% من الضريبة السنوية على عقارك السكني و10% على عقارك الغير سكني. طب انت عارف انك لو سددت تحت حساب الضريبة هتاخد 5% خصم اضافي، يعني خصم فوق الخصم. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. عايز اقولك يعني معلومة كده، اختار صاحبك مش عشان الوقت الحلو اللي بتقضيه معاه، اختاره عشان ده الشخص اللي بتبقى معاه على طبيعتك، مش بتمثل، مش بتتجمل، مش بتفكر هتقول ايه قبل ما تقوله. ودايما اسأل نفسك السؤال ده، ده اختبار بسيط عشان تعرف صحابك دول جدعان ولا لا. ينفع اكون على طبيعتي معاه؟ ينفع اثق فيه وقت ضعفي؟ بيفرح لي زي ما بيفرح لنفسه؟ وجوده في حياتي بيخليني احسن ولا اسوأ؟ لو الاجابات بتاعه الاسئله دي يبقى ده صديق جدع يستحق انه يكون صاحبك. لو لا، ابعد عنه او حطه في مكانه، ما تقربش منه، ما تدلوش اسرارك بشكل كبير جدا.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: أوام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة قبل دلوقتي بساعتين وبكرة ده هيكون الحد. فدلوقتي عايز أقول لكم هابي ويك أند، يا رب يكون ويك أند لذيذ لطيف، استمتعوا فيه، قضوا فيه أحلى الأوقات، وإن شاء الله أشوفكم على خير الحد الجاي. كنت معاكم شيماء حافظ، باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الداعم لأمن دولة قطر وسائل الدول العربية ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها، مشددا على ضرورة احتواء التصعيد الأقليمي الراهن أخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن أثاره الاقتصادية والتجارية. كما أشار الرئيس السيسي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المخابرات العامة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان في إطار التواصل والتنسيق المستمر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين ضرورة العودة إلى المسارات الدبلوماسية وخفض حدة التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية ونظيره التركي أهمية مواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة طريق. وأشار الجانبان إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت تجاوبا بشأن حصر السلاح، مؤكدين أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي، محذرين من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة لما يمثله من تهديد خطير لوحدة الأراضي الفلسطينية. الوسطاء مصر وقطر وتركيا أدانوا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأكد البيان أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ الخطط الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. كما جدد البيان المشترك الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس السلام لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 وممارسة ضغط فعال لمنع أي تصعيد إضافي. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم وإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرا أيضا إلى أن الرئيس السيسي وجه بدراسة إعداد مبادرات لتشجيع أبنائنا الموهوبين في مختلف المجالات. وأوضح مدبولي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لدعم ورعاية النوابغ بأفضل الطرق الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليا بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، موضحا أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاجية وزيادة القدرة على التصدير وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة. اقتصادياً، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أعلنت اليوم الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، الذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونياً من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة. ورياضياً، معتمد جمال المدير الفني للزمالك يضع اللمسات الأخيرة على خطة الزمالك أمام الاتحاد السكندري غداً ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. حاتم حاتوم، ممكن أطلب منك طلب؟
3: ممكن طبعا، لو ما خدمت الصفصف حبيبتي هخدم مين يعني؟
2: ممكن يعني تعدي على أونكل شكيب وتجيبه؟
3: لا لا، ده ظلم بقى. يا صفصف تعملي فيها كده؟ الله، وانا عملت لك حاجة وحشة؟
2: هو أونكل شكيب حاجة وحشة يا حاتم؟
3: ده حاجة وحشة جدا
2: يا أخي. أنا مستعجلة لأن عندي حالة عندها مشكلة. سلام سلام يا حاتم.
3: سلام يا صفصف، بس بيفتكريها افتكريها صفصف. ها،
4: النهاردة عندنا مشكلة يا صفصف، بتواجه ست فاتحة مشروع.
2: لو هي موجودة يا ريتني قابلها.
4: اتفضلي يا ست وفاء.
5: مساء الخير.
2: مساء النور.
5: يا ريت تنجدوني، يا ريت تلحقوني، أنا في مشكلة.
2: اهدي اهدي يا وفاء، كل مشكلة وليها حلال.
5: أنا عاملة مشروع البانش نيدل.
2: عظيم، البانش نيدل ده فن التطريز صح؟ فن جميل جدا.
5: بالظبط يا ست الكل، فن عاوز إبر وقماش وطارة وخيط. اتعلمته أنا وستات كتير زي في تدريب الحرف اليدوية في المجلس القومي للمرأة. بأدوات بسيطة قدرنا نعمل كوشنز اللي هي مساند للكتب والكراسي بس مطرزة، وشنط وتابلوهات تتعلق على الحيطة. وبعد ما خلصنا تدريب كل واحدة فينا فتحت مشروع صغنن للبانش نيدل، تعمل فيه منتجات تطريز ونبيعها ونكسب منها.
4: طب ما جميل قوي، فين بقى المشكلة يا أستاذة وفاء؟
5: مش عارفة بكسب ولا بخسر، مش قادرة أعرف ميزانيتي، مش قادرة أعرف الإيرادات والمصروفات.
2: ياه، دي مشكلة بسيطة جدا يا وفاء وحلها سهل خالص.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: مال فين الأوتوموبيل بتاعك يا ولد يا حاتم؟
3: مال انت راكب ايه؟ راكب يخت؟
6: لا راكب جحش.
3: راكب جحش.
6: ما تأخذنيش يا ولد يا حاتم، آخر أوتوموبيل أنا ركبته كان سنة 1940.
3: أيوة أياميها ما كانتش العربية بدركسيون.
6: مش مهم.
3: أيوة كانت بجدون.
6: المهم أنت هتفسحني فين النهاردة يا حاتم؟
3: وأنا واخد أخوة صغير معايا النادي، أنا وديك البيت عندنا عادي.
6: لا ما تودينيش البيت دلوقتي، تعال نقعد على أي قهوة، عاوزك في موضوع مهم جدا.
3: يا بايظ يا بتاع القهوي.
2: هنا هو حل المشكلة بتاعتك يا وفاء.
5: هنا؟ هعمل ايه هنا يا مدام صفصف؟
4: هنا مكان البرنامج التدريبي في ريادة الأعمال. المجلس القومي بينظمه ضمن برنامج ربحة اللي بيستهدف دعم وتأهيل رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات.
2: البرنامج ده يا وفاء بيركز على تنمية مهاراتك في مجالات الإدارة المالية والتسويق وتطوير المهارات الشخصية كمان.
5: يعني البرنامج ده هيخليني أقدر أحل مشكلتي؟ للدرجة دي البرنامج مهم؟
4: ده مهم جدا يا وفاء، يا ريت كل البنات يستغلوا برنامج ربحة.
3: يا جدو هدينا جينا القهوة اهو، هطلب لك بقى حلبة حصى تروق صدرك.
6: لا لا لا، حلبة لا.
3: خلاص يا عم بلاش حلبة، اجيب لك ينسون يهدي احبالك الصوتية.
6: لا انا عاوز كيك شوكليت، ايس شوكليت، يا حاجات كده يعني.
3: ايس شوكليت
6: ومعها كمان عاوز شيشة تومباك.
3: تومباك يا عم؟ شيشة تومباك دي اتلغت من ايام محمد علي. بعدين دي غلط عليك يا عم الحاج على صحتك.
6: ايه رأيك تشاركني في مشروع يا حاتم يا صديقي يا ولد انت؟
3: مشروع ايه؟
6: مشروع هضمن لك نجاح كبير قوي من خلاله يعني.
3: ايوه.
6: وراس ماله يا سيدي 200 جنيه.
3: يا راجل بتضخم كده ليه؟ 200 جنيه؟ ده ما يجيبوش بتاعت عيش كريم.
6: وممكن اجي على نفسي ونوصل المبلغ 230 جنيه.
3: عارفهم دول التلاتين مصاريف توصيل؟ عارفهم. 230 جنيه؟ يا راجل انت لسه عايش في زمن فات من القرون. 230 جنيه دول هندفعهم تمن المشاريب على القهوة دلوقتي ده إذا قضوا. قوم يا عم قوم.
2: مالك يا أنكل مالك متعصب ليه؟ مين اللي نرفزك؟
6: جوزك الطايش المبذر المتهور الأرعن
2: حاتم
6: مش عاوز يشاركني في مشروع الضخم الجديد.
3: لا الصراحة عرض عليها مشروع تكلفته أكتر من السد العالي.
2: بجد؟
3: عرض عليها مشروع تكلفته رأس ماله 230 جنيه.
6: لا أدوه. 230 جنيه
3: أهو بالأداء ده. للأداء ده ما يجيبش ربه. وبعدين يا عم انت دول ما يجيبوش نص عروس. نص عروسة ايه ده؟ هم علبتين سجاير.
2: اسمع يا أنكل.
6: ايوه.
2: الفلوس دي وفرها يا حبيبي احسن وحطها في بنك.
6: ايوه.
2: وبلاش تتعب نفسك في مشاريع مع حاتم.
3: بنك يا صفصف؟ ده لو راح يحط 30 جنيه في البنك هيخبطوه بيهم في دماغه. انت بتعومي على عوم وده هيغرقه.
2: اسكت انت يا حاتم. الله انا عاوز اريحه خلاص.
3: فطال يا سيدي.
6: عندك حق يا صفصف هانم يا عظيمة انتي.
2: مرسي يا حبيبي يا أنكل.
6: انا فعلا هحطهم في البنك بدل ما تيجي واحدة من اياهم تلعب عليا تضحك عليا وتلهفهم مني.
3: يا رب تلهف الايام اللي فضلها لك اصلا.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود.
2: هلا.

موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبيتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف.
4: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي اسمع مني، انا عارف مصلحتك. لو عليك ضريبة عقارية متأخرة عندك لحد يوم 2 اكتوبر تسددها من غير ما تدفع مقابل تأخير. شفت بقى؟ يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

الفنانة صح الرب في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا على موقف مصر الداعم لأمن دولة قطر وسائر الدول العربية ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها، مشددا على ضرورة احتواء التصعيد الأقليمي الراهن أخذا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة فضلا عن أثاره الاقتصادية والتجارية. كما أشار الرئيس السيسي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس المخابرات العامة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان في إطار التواصل والتنسيق المستمر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق تهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين ضرورة العودة إلى المسارات الدبلوماسية وخفض حدة التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية ونظيره التركي أهمية مواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق. وأشار الجانبان إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت تجاوبا بشأن حصر السلاح، مؤكدين أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي، محذرين من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع إيوان الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة لما يمثله من تهديد خطير لوحدة الأراضي الفلسطينية. الوسطاء مصر وقطر وتركيا أدانوا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأكد البيان أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. كما جدد البيان المشترك الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس السلام لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 وممارسة ضغط فعال لمنع أي تصعيد إضافي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة. خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم وإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرا أيضا إلى أن الرئيس السيسي وجه بدراسة إعداد مبادرات لتشجيع أبنائنا الموهوبين في مختلف المجالات. وأوضح مدبولي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لدعم ورعاية النوابغ بأفضل الطرق الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليا بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة. موضحا أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاجية وزيادة القدرة على التصدير وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في نهاية اجتماعها اليوم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، معتمد جمال المدير الفني للزمالك يضع اللمسات الأخيرة على خطة الزمالك أمام الاتحاد السكندري غدا ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كم عقار يعني؟ 1-2-3-10؟ شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه إقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقاريه المصريه وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
3: تعديلات قانون الضرائب العقاريه. لو عرفت عنها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 318.
3: زئرق

بمؤسسة مستشفى 57357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على رفض مصر لأي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية واستقرارها، مؤكدا أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن والذي يهدد استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. هذا وقد تناول اللقاء أيضا التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر بمختلف القطاعات. وزير خارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من ناظره التركي هاكان فيدان في إطار التنسيق المستمر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية لتحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية ونظيره التركي أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق. وأشار الجانبان إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت تجاوبا بشأن حصر السلاح، مؤكدين أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك توجيهات رئاسية بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم، وذلك في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وأشار مدبولي إلى أن هناك أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليا بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرار وتنافسية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في نهاية اجتماعها اليوم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، الزمالك يختتم مساء اليوم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33. الدقيقة الأولى.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، ها، وكله إيه؟ كله بالأغنية يفك، وكل ما أحط زغروطة يشيلوها، وحاجة صعبة. يلا بينا أحلى زغروطة لوصول وحش الراديو. تمام لتواضعي. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني من الاسبوع اللي فات، وحشتوني. طيب افكركم من البدايه بطرق التواصل. طبعا النهارده الخميس، يعني اجازه، يعني هابي ويكند لكل اللي بيسمعني من جميع محافظات مصر. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، للاس ام اس على 1-99-9، الواتساب على 010-400-90-90-4. هقول لكم ايه موضوع الحلقه، بس الاول امسي على كل حبايبي اللي معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه. طبعا ايه، ايوه، كله تمام، ماشي. يلا نروح للواتساب. فويسات من البدايه كتير، لا خلينا الفويسات كده بعد شويه، خلينا في الكتابه الاول. مساء الهنا يا مايكل، مساء العسل. برضو ديليت، مفيش فايده، هسميك مستر ديليت. مين بقى اللي بعت لي صورتي الحلوه دي؟ وحشتيني يا امي، انا فارس. فارس توفيق، انتي ايمان مختار، فتاه احلامي ونور عيني، بحبك، لا بعشقك، لا بموت فيكي، انتي نور عيني يا اجمل ورده، ايمان مختار عشق الروح. ايه فارس؟ كده كتير عندنا لخبطه في الهرمونات وتحصل مشاكل. ايه يا فارس، احلى حاجه ان انت جايب صورتي يا فارس. ميرسي يا فارس على كلامك الحلو ده، وربنا يخليك يا رب، رفعت معنوياتي من اول دقيقه. طيب الحاج اشرف الجزار بيمس عليك يا ايمان وعلى كل رجاله مصنع سايكو والاستا سيد. اهلا اهلا بالاسطوات كلهم، يا مساء العسل. ايوه اضحك انت عم مايكل، انت اضحك، ماشي. يا ويكا يا ويكا، ايوه فين بقى الصورة بتاعت الأسبوع ده؟ الصورة دي أنا حطيتها أصلا على البروفايل عندي، أنت مش متخيل يعني. مساء الفل يا أستاذة إيمان، مساء الفل يا حبيب قلبي. ده علي ويكا من إسماعيلية، يا علي يا إسماعيلية وأهل إسماعيلية والدراويش حبايب قلبي. عايزة أقول لك إن أنا بنتي في الطريق رايحة إسماعيلية دلوقتي، فاللي هو إيه، أنا عايزاكم تستقبلوها استقبال حافل. مساء الخير يا ايمي بن لادن، بيمسي عليكي من محافظه بني سويف. مسيلي على عبد الله محمد صلاح، وعايزين نسمع حاجه ليونس، حاجه يونس، يعني اغنيه يونس ولا حاجه ليونس. برضو بالمناسبه على فكره، يعني ما تبعتولي تقولولي عايزين تسمعوا ايه كده من البدايه، يعني من البدايه كده، يعني بدل ما افضل انا رايحه جايه رايحه جايه، يعني وفروا عليا الطريق والمواصلات، حتى يعني الموضوع يبقى اسهل من كده. ماشي. بوسي يا امي، بوسي مش يونس. طب ما ده انا بادئه بوسي، ده انا بادئه بوسي يا بلاد. عايزه اغنيه انا ولعبت يا زهر، ما ينفعش حلاوه تروح، طيب ما تجيش معاك. مساء الورد والياسمين عليك يا ايمي، احب امسي على اي حبيبتي وبناتي، محمود لبيب ابو كنزي، اهلا وسهلا. حبايب قلبي، طبعا احنا في اجازه، فعايزين نقول هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا، وهابي ويك اند لكل المسكين الطريق للساحل واسكندريه، يا رب تنبسطوا، يا رب تنبسطوا، اجازه سعيده. انا المره اللي فاتت قلت ما حدش يشير حاجه غير لما يرجع. يا ولاد. يا ولاد عايزاكم ترجعوا سلام، عشان خاطري ما تشيروش حاجه غير لما ترجعوا، ماشي. نسمع ايه بقى؟ يلا انا عمك وعم عمك من قبل ما تطلبوها، يلا اول اغنيه معانا محمود العسيلي وعصام صاصا. والله توليفه برضو اول مره اشوفها، وحلوه يعني، عسيلي وصاصا حلوه. موضوع الحلقه هاي

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

لسه معاكم إمام مختار ومكملين لحد الساعة 9 وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الفكاكان كله انتوا ما تفكوش غير معايا أنا خميس وجمعة بس. طيب بيقولك ايه ده؟ بيقولك ايه بقى يا عم؟ بيقولك ادي مالك للي عنده مال وادي عيالك للي عنده عيال. بصوا انا عرفت المثل ده على كبر يعني لسه عارفة من قريب وبعدين قلت رجعت بقى كده بالذاكرة على كل المشاكل والخناقات اللي كانت أمي الله يرحمها بتعملها معايا بسبب صحابي وبابايا لغاية دلوقتي نفس الكلام بيتقال يعني الناس حواليا. ما علينا يعني مش ده موضوعنا بس اللي هو ايه يعني ممكن تدي مالك للي ما عندوش مال ويبقى هو أصلا شخصية جعانة وشخصية مش شبعان ويعمل مشاكل وتسلف واحد جعان مش هيديك فلوسك فتبتدي تعمل مشاكل برضو تدعم وتصرف وتساند واحد جعان معهوش مال زي مالك فبتلاقي مشاكل كتير بتلاقي بقى بتقابل حقد وغل وتنمر وتبقى انت عامل معاه البدع وتلاقيه قاعد في قاعدة ويسجلولك وقاعد هو بيتريق عليك وبيتنمر عليك وبيسف عليك زي ما بيقولوا كده. فهل فعلا ادي مالك للي عنده مال وادي عيالك للي عنده عيال؟ في حوادث كتير قوي بنشوفها وبنسمعها وكنت بسمعها من وانا صغيرة قبل ما طبعا يبقى في سوشيال ميديا وكل الحوادث بتنتشر بسرعة الصاروخ زي دلوقتي. لكن مثلا كانت في واحدة تسيب بنتها او ابنها عند واحدة مثلا ما بتخلفش او مثلا درتها كان نفسها تجيب عياله ما جابتش فالراجل يعني فياخد الواد يوديه عند مراته التانية. قصص كده افلام عربي قديم. المهم يعني هوب تلاقي الولد حصل له حاجة موتته وسميته وعلقته وخللته فاللي هو ما عندهاش ولاد. فهل فعلا المثل ده صحيح؟ انا بديكوا ايه بفتح ايه مجالات للكلام يعني. طيب نروح على الواتساب. ازيك يا ايمان انا بحبك قوي وبحب اسمعك قوي واول مره ابعتلك وماما بتحبك قوي وبتحب تسمعك وعايزه اعمل لها اهداء ربنا يشفيكي يا روحي وتقومي بالسلامه. هدى من اسكندريه. يا هدى بوسيلي ماما كتير جدا وقولي لها الف سلامه عليك وربنا يشفيها ويعافيها يا رب. تعالى يا مايكلتي يا مايكل يا رب تنبسطوا يا رب تنبسطوا. بيضحك. والله يا استاذه احنا شفنا العجب مع حضرتك. ماشي لا موضوعنا وبيضحك. كملي انا شفت الريلز بتاعت اليومين اللي فاتوا عند حضرتك عرفت انك هتيجي ناوية علينا. ايوه انا جايه انا جيت والنية لله. النية لله. متابع انت برضو يا مايكل. عالية ويك. لا انا عايزة بوست عليه اسم البرنامج زي ما كنت عامله كده المرة اللي فاتت والصور دي الاولانية حلوة سيبك من التانية.

الاولانيه دي شتا بقى وكده وتلج، دي خليها في الصندوق لغايه الشتا. انزل لي بالصيف يا ويك، انزل لي بالصيف يا علي يا ويك. ازيك يا ايمان، احلى مسا عليكي. مهند، استنى بقى يا راجل بقى ما تضحكنيش بقى، سيبني اتكلم بجد. مساء الجمال يا استاذه ايمان مختار، عايزين نمسي على الاستاذ عبده شكوكو، عايزين نقول له انت منور والله. ايه ماشي، طب ما هو قاعد جنبك ما تمسي عليه. المصنع ولاد عبده بيمسي على احلى مذيع في الراديو احمد عبده والدكش، وعايزين نبعت مثل العسكري عشان النهارده كتب كتاب بنته اغنيه القضيه. الف مليون مبروك، الف مليون مبروك. مين اللي عيد ميلاده النهارده بقى عشان نحتفل برضه؟ مساء الفل على ايمان مختار وحش الراديو، وديما منوره الدنيا بصوتك وحضورك الجميل، وديما عند حسن ظن اللي بيتابعوكي وبيحبوا يسمعوكي. محمد حجاج، يا حجاج مصري ولا اجنبي؟ ديما دي ولا دايما ولا ايه؟ يقول لي فهمني، تعالى هنا حجاج، يا حجاج يا حجاج حبيب قلبي. مش واخده بالي من الصوره. ازيك يا حجوج، عامل ايه حبيبي؟ والله ودايما انت منور حياتنا كلها. مساء الورد عليك يا ايمي، يا رب يكون موضوع الحلقه عن الاستغلال، انك خدوم بس ليه تدوس اكتر؟ الاستغلال، الاستغلال خليها بكره، دي الجمعه كده والدنيا فاضيه والشوارع فاضيه، عشان موضوع الاستغلال ده عايز بقى نجيب الحلل ونقعد ونقرر نعمل محشي ورق عنب وكرنب وملوخيه خضراء وبتنجان مخلل. انا بلاش بالذات اتكلم عن الاستغلال. بلاش تيجوا عندي في الحته دي. يلا كفايه رغي، يلا نسمع اغنيه. هنسمع بقى ايه؟ احمد سعد كده كده واسود الارض، يعني ميكس كده شويه حركات حلوه كده نفوق، وكله بالاغنيه يفوق. انا عارفه ان انتوا بتحبوا الاغنيه دي وانا بحبها، بتديني باور، بتديني فايبس. يلا بينا 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-490-90-4. شبرا احتفلك بعيد ميلادك يا شبرا، اللينك اللي جاي يلا.

0: يلا بينا مهرجانات بقى وكده. ملاك وايمن شاهين بيتفرجوا عليا من على الابليكيشن من الموبايل وبعتين لي الصوره. ايوه شايفيني وانا برقص بقى. ادي راس يا معلم. يلا علي الراديو ونعيش بقى. لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا تبقى معدي. لا لا سلمش علي. لا عيني في عينيه. لا لا وعناه في عيني. لا عيني في عينيه. لا لا وعناه في عيني. طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ لا كلب

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: مواجهة قوية بين الزمالك والاتحاد السكندري غدا ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري. بعثت الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي تصل إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر الفريق في إسبانيا. محمد صلاح يقود هجوم فريقه الجديد ترابزون سبور أمام فرنك فرازي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الأوروبي. هذا انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأخيرا ورسميا نقل بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة للرجال من الكونغو الديمقراطية إلى تونس.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90 218 10 8 66 لتليفوننا، الواتساب على 010 490 90 4 والاس ام اس على 199 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. عبدو ولا كيف ولا بين اي حاجه عبد ايه.

0: أغنية يفوت مع إيمان مختار.
1: حصل إيه؟
2: عدوا
1: عمل إيه؟
2: يا عدوا لو النبي يا عدوا مش كده يا عدوا لو النبي
3: يا نودي مساء الفل يا روحي، الشغل الجامد ده.

0: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. ولسه معاكم إمام مختار وهابي ويكند لكل اللي بيسمعونا خميس وجمعة من 7-9. وتوصلوا بالسلامة لكل حبايبي اللي على الطريق، اللي رايحين الساحل واللي رايحين اسكندرية واللي بيكلموني من اسكندرية. اسكندرانية حبايب قلبي يا نودي، مرسي يا نودي على كل الرسائل والبوستات القمر، هاخدها عندي، مرسي يا جميل. مساء الجمال عليك يا أستاذة إيمان، بمسي أنا سعد، بمسي عليك من المصنع، ممكن تكلميني بعد إذنك؟ حاضر. إحنا معانا أشرف أبو سنابل. إزيك يا أشرف؟
1: الله يخليك. إزيك يا أستاذة إيمان؟
0: أخبارك إيه؟
1: الحمد لله.
0: قول.
1: أنا دي تاني مرة أتصل بيك الحمد لله يعني. لا.
0: طيب ممكن تكلمني بس بعيد عن الراديو وأسمع صوتك كويس؟
1: أنا
0: ابعد بس عن الراديو يعني، ماشي معايا يا ابني؟ انا خلق ايديا يا حبيبي، هفضل اقول لك ابعد شويه واقف عند البلكونه والسجن. يا ابني بلاش. يا ابني احنا ماشيين بالعلاج. مين
1: سنابل؟
0: سنابل، اديني سنابل. هي في مشوار وجايه ولا ايه؟ طيب على بال ما سنابل توصل نروح للواتساب. ولا نودي ولا بودي، اشعارها ايه؟ وحشه يا استاذه. ربنا يطول بالك. لسه بنقول مايكل، لسه بيقول. ازيك يا استاذه ايمان، معاكي يوسف الارجنتيني من الوراق، ودي عودة الأرجنتيني، وبمسي على كل الأرجنتينيين اللي في البلد. ايه علاقة الأرجنتين بالموضوع؟ عايزة اسمع اغنية سود الأرض بهدية الأرجنتين. انت جاي تهزر، فكرتني بالفيلم اللي هو انت جاي تعزي ولا جاي تهرج؟ قال لك انا جاي اهرج. ماشي يا سيدي، والله ما انا متضايقة. مساء الجمال والروقان يا ايمي منورة الدنيا، شغالين الروقان. غادة منصور من اسماعيلية. يا غادة يا غادة، عاملة ايه يا روحي؟ حاضر. بيقول لي ده جاسوس ارجنتيني. هي ناقصه. احلى مسا على احلى ايمان مختار في الدنيا، بمسي على يوسف وعبد الله ومحمود سعد وناصر. انا قلت ثلاث اسماء بس، انا قلت ثلاثه بس. احلى مسا على الناس الكويسه. طب تعال عشان انت كاتب رساله قصيره.
2: احلى مسا عليك يا استاذه امان، ومسا على الدرب الاحمر كلها، والحاج محمد جلال بيمسى عليكي وبيقول لك عايزين نسمع حاجه رضا البحراوي.
0: يا سلام، حاضر نسمع حاجة. بص عشان انت التزمت بالقوانين البرنامج. بعت فويس كلها على بعضها 9 ثواني، برافو عليك. ورسالة كلها على بعضها ربع سطر، وانت عشان كويس وجود بوي وبتسمع الكلام، انا شغلك رضا البحراوي. يلا بينا على الدغري وبرجولة كلها.

سمر بقى تاني بتقولي بنسمعك واحنا في طريقنا للساحل واحلى مود والولاد معايا بيرقصوا في العربيه. انا مبسوطه جدا انتوا بتسمعوني ومبسوطين وهابي ويك اند وبستي في الاجازه ما تشيريش اي حاجه يا سمر.

يلا بينا بقى حكيم وشه يسهر. ايوه علي الراديو 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والواتساب على 010-490-90-4 والاس ام اس على 199. ايوه النهارده الخميس، ارمي كل اللي شغلك، ارمي كل اللي مضايقك وهنظبط المزاج. رقصوني.

انت ركز في السواقه على الطريق ومراتك والولاد يرقصوا. يلا بينا كل اللي في العربيه يرقص. يلا بينا نعلي الراديو 90 90 ونرقص ونشاه. ياسر ما في الويك اند هناخد منها ايه؟ يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على رفض مصر لأي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية واستقرارها، مؤكدا أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن والذي يهدد استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. هذا وقد تناول اللقاء أيضا التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر بمختلف القطاعات. وزير خارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان في إطار التنسيق المستمر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية لتحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية ونظيره التركي أهمية تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي للسلام ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق. وأشار الجانبان إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت تجاوبا بشأن حصر السلاح، مؤكدين أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن قرار إسرائيل في طرح طاقات بناء جديدة لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في نهاية اجتماعها اليوم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصر. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.

الفنانة صح الرب في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار ودخلنا في الساعة التانية ومبسوطة جدا جدا بكل الأجواء الحلوة وكل الناس اللي عجبها الأغاني وكل الناس اللي بتبعت لي ومشهيصين ومروقين معايا. إحنا دايما مش إحنا مين إحنا دول، أنا دايما بتكلم بصيغة الجماعة. أنا دايما مبسوطة لأن دايما بطلع معاكم في الويك إند خميس وجمعة، فدايما إحساس الأجازة بيبقى لطيف حتى لو ما رحناش في حتة، فبنحس إن إحنا في أجازة. حتى الناس اللي في الشغل دلوقتي بيسمعوني ومبسوطين، بمس عليكم جميعا. وقولوا لي عايزين تسمعوا إيه بقى، إيه الأغاني اللي أنتوا حابين تسمعوا؟ إحنا بدأنا جامدين، مهرجانات وحركات وكل حاجة حلوة. طيب خلينا الأول في ناس طلبة عصام صاصة وعمك وعم عمك، مع اني شغلتها في الاول ماشي. تعالوا نقرا الاول، ايه صدى الصوت ده، في ايه غلط هنا؟ يلا بينا نقرا شوية رسائل كده على الواتساب ونرجع نسمع اغاني. وقولوا لي بتسمعوني منين، والناس اللي على الطريق توصلوا بألف سلامة. واحلى تحية لإسماعيلية واهل إسماعيلية واسكندرية والاسكندرانية حبايب قلبي، وكمان دار السلام والعين والزاوية الحمراء وشقه، مساء الفل يا شقه، يعني أنا بمس عليك أهو. وطنطا وأهل طنطا الحلوين الطيبين، عم منعم وكمان الخصوص والأليوبية، أحلى مساء عليكم. وحاضر حاضر حاضر. يا أستاذة إيمان هنستناك الجمعة اللي فاتت، هل استناكي ولا استناكي الجمعة اللي فاتت؟ خلي بالك وانتي ما جيتيش. وحش الراديو، مسيلي على أحمد السلكاوي. حاضر. ما جيتش فعلا الجمعة اللي فاتت، بس اديني معاك اهو. حلوة البوستات القمر دي، ايه الحلاوة دي، مين اللي عامل الحاجات الحلوة دي؟ استنوا استنوا، هو رقم اخره 7-1. يا نسيني رد عليا والنبي نسمع عم المجال الليسي، يا رب اتشاف. طب استنى بس، فين اسمك؟ طيب قولي. مساء الخير على وحش الراديو، امام مختار منورة المجرة كلها، وعايزين نسمع عم المجال وبهديهالك وكل متابعينك. انا فتحي. ثانك يو يا فتحي، والله بوستاتك تجنن يا فتحي. حاضر حاضر، هنسمع من المجال. احلى مسا على احلى امام مختار في الدنيا، احب امسي عليكي وامسي على عمرو ويوسف وحسن، واحلى مسا من الفيوم كلها، واحلى مسا على عيونك يا امان يا مختار، احلى مسا وعلى كل اهلنا في الفيوم. هاني تايجر، اهلا يا هاني. وفي كمان فويس، طيب تعالوا يلا.
1: تحياتي ليك يا ايمو، معك كده من اسماعيليه.
0: اسماعيليه.
1: تحياتي المايكل وتحيات جروب المزارين لكل مستمعين راديو 90 90. اسماعيليه بتمسي عليك.
0: انا كمان بمسي على اسماعيليه واهل اسماعيليه حبايب قلبي. انتوا عارفين ان المعزه خاصه للاسماعيلويه والدراويش معايا طول الوقت، وعايزه بقى امسي كمان يعني تحية خاصة جايلنا من الإمارات وأهل الإمارات وشعب الإمارات الموجودين معانا في القاهرة، أهلا بيكم منورين بلدكم التانية مصر. عايزة أمسي على أبو راشد وأبو سلطان وأبو علي، منورين الدنيا كلها، وأبو راشد كمان عايز يبعت تحية من مصر الحبيبة لكل حبايبه في الإمارات، عيلة الخوري والغفري من أهل الإمارات. أحلى مسا عليكم جميعا، وتحية لأبو راشد، منورنا في مصر يا أبو راشد، ودايما كده منورنا في بلدك التانية مصر. عايزة كمان تحيات كتير والله، أرأيه ولا إيه؟ وأنا مالي يا لمبي، ماشي يا مايكل. مساء الفل يا أستاذة إيمان، محمد الزعبلاوي، بمسي الأستاذ إبراهيم السواق الغربية، أهلا بكل أهلنا في الغربية. تعالوا بقى ايه، ماشي في رسائل كتير بس اللي هو ايه، انا عمك وعم عمك نسمعها تاني عشان خاطركم جميعا. يلا بينا يلا بينا، صاصة والعسالي، والاغنية دي بتدي فايبس كده، فنعلي الراديو كده والناس كلها تسمعنا وتسمع الراديو 90 90. يلا، اغنية دي سبيشال ريكوست لكل اللي بيسمعوني كلهم.

يلا بقى شوية دلع للبنات، يلا كله يرفع ايده فوق مع بعض يا ولاد، يلا بينا. سوق البنات ما فيش حد في مصر ما غناهاش ورقص عليها، يلا بينا. لسه معاكم ايمان مختار، وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90، ليلة ليلة ليلة، يلا بينا نعلم.

وانتوا بتسمعوا كله بالاغنية يفك على راديو 90 90. وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا وكل اللي على الطريق مسافرين، يقضوا اجازة سعيدة وويك اند سعيد، توصلوا بالف سلامة. ومبسوطة جدا من الاجواء عجباكم ومبسوطين وانتوا في الطريق. يلا بينا بقى نكمل الشهيصة.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: اختفى

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90-90.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90

انتوا لسه معايا في كله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90 وشويه روقان. واللي جاي كمان واللي جاي بتاعي يلا بينا. النهارده كلام قليل اغاني كتير، يعني طالبه معايا تشهيصوا بس تسمعوا بس. هو انت مين فكرني؟

0: يلا كده نفصل بمهرجان في بعدك انا مموتش
1: مموتش انا ايوه
0: دي جي ايمان مختار في بعدك انا يلا بينا مهرجان ونخرج باين. شوفوا عايزين تسمعوا بقى عبد الباسط حموده ولا طارق الشيخ اللي جاي.

0: بعتالي رساله لازم اقراها. بتقول لي جوزي مكد علينا طول الطريق انا والعيال بسبب المصاريف وحاجات ما علينا. المهم قالت لي فجاه اول ما شغلت الاغنيه دي ضحك وابتدى يرقص في العربيه. الله يبارك لك يا ايمو، ربنا يخليك يا حبيبتي. اي خدمه. فكيها فوزيه، ما دام لقيتيه بيرقص خلاص فكيها. فكيها فوزيه، عديها ماما عشان الاجازه تبقى حلوه. ماما
1: قلبي البحر ماليه، قلبي فيكي سايح، قلبي مش بيسامح.

يلا بقى كده نتسلطن كده مع طارق الشيخ. يا سيدي الناس يلا شوية دلع بقى دلع. انت غنها لها انت تغنها له، المهم كله بالاغنية يفك. لسه معاكم ايمان مختار وكله بالاغنية يفك. وهابي ويك اند، اجازة سعيدة يا ولاد، ما تتخانقوش صالحوا بعض.

نهى بعتلي بتقول لي نطق نطق يا امي، خلاص ضحك واتكلم. طب انا بمس عليك يا سيدي الناس، يلا كده نهى كده غني له وبصي له في عينيه.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: جري جري جري، خلاص حلقتنا خلصت النهاردة، وكنت مبسوطة جدا ان انتم مبسوطين وفكين ومروقين دايما معايا كل خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9. دايما بكون معاكم إيمان مختار، وكله بالأغنية يفك. أسيبكم بقى مع أكتر أغنية أنا حبها الصيف ده، وأكيد انتوا كمان حبينها، الهضبة. تعرفين أنا من نوادر، أنا كل أغاني عندي شعبي، فلولا البنات يا ولا لولا البنات. يلا انبسطوا يا بنات وزقوا الويك اند مع بعضين. خميس اللي جاي اجازه، اشوفكم الجمعه الجايه على خير ان شاء الله، وهابي ويك اند وانجوي، ومفيش حد واخد منها حاجه. استمتع بالاجازه، اليوم اللي بيمشي ما بيرجعش تاني. اشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله. وكنت معاكم النهارده ايمان مختار، وكله بالاغنيه يفك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على رفض مصر لأي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية واستقرارها، مؤكدا أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن الذي يهدد استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. هذا وقد تناول اللقاء أيضا التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر بمختلف القطاعات. وزير خارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان في إطار التنسيق المستمر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية تكثيف المسائل الرامية لتحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد وزير خارجية ونظيره التركي أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق. وأشار الجانبان إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت تجاوبا بشأن حصر السلاح، مؤكدين أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن قرار إسرائيل طرح عطاءات بناء جديدة لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول. وأكدت الدول الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتعرض حل الدولتين للخطر. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت توعد النظام الإيراني بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ. ودعا وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم كافة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتجه لتطبيق إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في نهاية اجتماعها اليوم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، الزمالك يختتم مساء اليوم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء راديو سين ساين قد المقام وحلقتنا الخميس اللي منورانا فيها الفراشة. الفراشة من هي الفراشة؟ هي الفنانة الجميلة سحر رامي. مساء الفل يا سحر.
1: مساء الخير عليكم كلكم.
0: بجد انت مبهجة بشكل عظيم.
1: ربنا يخليك.
0: والله يعني الناس لو بيتابعونا دلوقتي من العربيات ممكن يمسكوا بقى الموبايلات يدخلوا على الموقع عندنا www.9090fm.com علشان يشوفوا جمال سحر رامي وبهجة سحر رامي وألوان سحر رامي. حقيقي يعني طول العمر من اول ما يعني شفناكي على الشاشه الصغيره بما اني انا من الاجيال اللي تابعتك حاسين بالروح، الروح اللي احنا حاسين ان هي طايره ومتالقه وخفيفه فندور نقول الله هي ازاي كده رفيعه كده، ازاي بتتحرك كده، ازاي يعني، فنكتشف انك باليرينا وان الحكايه جايه من هنا. هو البلي بيعمل الحاجات دي كلها؟
1: بيعمل اعتقد كل الباليرينات، يعني في مجموعه كبيره دلوقتي بتمثل من
0: نيلي كريم مثلا،
1: نيلي طبعا، في علا طبعا،
0: علا رامي طبعا،
1: في شيرين.
0: شيرين طبعا بنحييهم كلهم.
1: كان في حنان ترك،
0: ايوه صح،
1: انا برضو
0: يعني
1: في مجموعه كبيره، وفي ناس عملت مثلا فيلم واحد كان في بنت اسمها ياسمين، في نادين،
0: ايوه
1: بس هي نادين من نادي الشمس مش درس عندنا في البالي.
0: ايوه اوكي، مش معهد البالي،
1: مش المعهد.
0: ايوه اوكي. طيب احنا هنروح في رحلة طويلة او مش طويلة، يعني انت اللي هتقدري تقدريها انها طويلة او مش طويلة، لانه الاوقات الحلوة بقول دايما بتعدي بسرعة
1: طبعا،
0: وطول ما انت بتعملي حكاية انت حباها برضو الوقت بيعدي بسرعة، لكن بيفضل فيها ذكريات اكيد هي اللي بتخليكي يعني نقول ايه، بتونسك، بتخليكي تعدي قدام، تتجاوزي
1: طبعا.
0: صح كده،
1: نكمل صح؟ فيها تكمله يعني.
0: صح، انا هختلف غنوه في الاول كده، في يعني انا شخصيا بهديهالك، لانه انا اول ما دخلت يا جماعه لاوضه الضيوف فلقيت قمر قاعد فقلت لا
1: ميرسي
0: يعني بالراحه علينا يا شيخ، يعني بالراحه علي بها سلطان، بالراحه علينا يا شيخ. 199 رقم الاس ام اس، 218-10-866 رقم التليفون، منورانا النجمه سحراني فقد

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ومنورانا النهارده في قد المقام وفي الراديو 90-90 النجم سحر رامي. سحر عايزه ابدا لانه في اجيال كتيره جدا جديده ممكن ما يبقوش يعني عاشوا معانا من 20 سنه من 25 سنه حاجات كده، فعايزه اروح لفكره الفنون. يعني سحر رامي خريجه معهد الباليه او معهد العالي للباليه، وبداتي من الاعلانات قبل ما تروحي للتمثيل.
2: لا ولا خطأ. بدات خطأ. الاول تمثيل مع محمد صبحي.
1: ايوه
2: استاذ محمد صبحي
1: طبعا
2: في المسرح. وبعدين عملت الاعلانات. وبعدين عملت الفوازير.
1: ايوه
2: يعني ده الترتيب. وبعدين طلقت بقى.
1: بس ايوه ان شاء الله. بس الاصل كان الباليه.
2: الاصل الباليه طبعا، ده مشوار تاني خالص، ده من ايام وانا طفله يعني. وسفريات ومسابقات، وكنت راقصة أولى.
1: صحيح
2: يعني.
1: طب أنا عايزة أسأل
2: وكملت بقى مشوار، يعني المشوار كامل بقى بعد كده.
1: طيب هنا لازم هقف وقفة بقى علشان الناس اللي بتسمعنا، لأنه البيت كده في حكاية، لأنه سحر وعلا الاتنين في الباليه. إذن البيت ده عنده هذا الوعي بانه البنات تدخل تدرس باليه يبقوا فنانات وباليرينات.
2: ابويا كان راجل اولا فنان جامد جدا.
1: ايوه
2: هو ما كانش يعني من النجوم الكبار، ولكنه كان بيهوى الفن. هو كان بيشتغل في الشركه التعاونيه للبترول.
1: أيوة.
2: في المحاسبات. محاسب.
1: وكان
2: بيحب قوي السينما، وليه تجارب في السينما وفي التلفزيون كتير. كان بيمثل مع النجوم كبار كمان في افلام، مش فاكره طبعا قوي الافلام، ولكن ما كانش متفرغ للسينما او للفن بشكل
1: هاوي يعني.
2: بيحب السينما جدا، وبيحب يشتغل ويحب. ولما جت فرصه، اولا علا اشتغلت وهي عندها بتهيالي 3 سنين ونص في فيلم السمان والخريف.
1: ايوه صح،
2: كانت طالعه بنت محمود مرسي ومدام ناديه لطفي.
1: ايوه
2: ده البداية. وبعد كده عملت أفلام كتير. علا ابتدت هي اللي كانت بتمثل قبلية بكتير يعني. من وهي صغيرة يعني. وبعد كده عملت فيلم بعدها 6 سنين السيرك أعتقد. بعدين في جريمة في الحياة الهادي برضو. كان عندها 7 سنين.
1: أيوه.
2: وعملت فيلم برضو مع ميرفت أمين أعتقد، كان عندها 15 سنة بقى، كبرت شوية. وكانت في المعهد معي، ويعني كنا في البالي، وأنا ما كنتش عايزة أمثل خالص يعني. أنا مثلت بالصدفة عن طريق علا برضو. يعني كانت علا اللي مطلوبة عند أستاذ محمد صبحي.
1: أيوه.
2: وانا ما كنتش عايزه امثل اساسا يعني
1: خالص،
2: مكتفيه قبل مكانتي في الباليه ومكمله، ولسه ما كنتش يعني بكمل بقى دراستي وحاجتي وحياتي يعني. ومقتنعه جدا بمكانتي في الباليه،
1: وتمام
2: مفيش على دماغي خالص. الفتره بقى اللي كانت فيها علا مطلوبه عند استاذ محمد صبحي. كانت متجوزه وعايشه في ابو ظبي. كانت سايبه الدنيا خالص يعني. كلها فأستاذ حسن عفيفي مدرب الرقصات طبعا. احنا بنعرفه كويس قوي، وفي فرق بتوع فرقه الباليه، وعشان علا كانت بتشتغل معاه كتير. ومدام هناء طبعا بعرفهم. فرقه رضا كان كنا بنتقابل كتير في فرقه الباليه وفرقه رضا، يعني بعرفهم معرفه شخصيه يعني.
1: ايوه
2: فحسن استاذ حسن عفيفي قال لي تجربي، وقال له استاذ محمد صبحي في اختها سحر باليرينا كبيره وبتاع، بس عمرها ما مثلتش قبل كده. فقال له تمام. فانا قلت اجرب، رحت قابلت استاذ محمد صبحي، وطبعا قلت له يعني بتحرك على المسرح وامثل واعبر وكل حاجه، انما عندي مشكله في الاداء. الاداء الصوتي.
1: أيوة.
2: أنا عمري ما اتكلمت. أيوة. بالي ما بنتكلمش على المسرح. فكل حاجة تمام، بس يعني عمل لي بقى دروس خصوصية في الإلقاء، وفي إزاي استنى الضحك، وإزاي استنى أتنفس وأنا بتكلم، إزاي كنت بتكلم بسرعة قوي طبيعية يعني.
1: كانت مسرحية إيه يا صح؟
2: كانت مسرحية اسمها المهزوز.
1: أيوة.
2: وبعدين مسرحية اسمها أنت حر.
1: أيوة.

0: ايوه
1: يعني
0: فاهمه.
1: الفرقة متكاملة، هما اللي بيرقصوا هما اللي بيمثلوا، واحدة تعمل دورها، لكن في الاستعراضات كلنا احنا اللي بنرقص.
0: انت حر. افتكر كانت لينين الرملي،
1: كانت لينين الرملي
0: صح
1: والمهزوز لينين الرملي،
0: صح
1: اه
0: كده.
1: كان اياميها هما عاملين شراكة.
0: يعني بصراحة يعني الواحد لما يجي يتخيل كده يعني شريهان وسحرام يعني بدون ترتيبات يعني،
1: لا لا مش فيش مشكلة خالص.
0: يعني طب فين ده
1: احنا لسه،
0: دلوقتي؟
1: انا كنت لسه الوجه الجديد يعني.
0: ايوه بس بقى الوقت يعني
1: لا
0: هل
1: الدنيا اختلفت طبعا،
0: ده
1: الدنيا
0: تماما؟
1: بتتغير عادي عادي عادي
0: ايوه
1: عادي.
0: بيحصل،
1: احنا ما كناش دلوقتي، احنا كنا لسه بنبتدي حياتنا.
0: صح
1: مشوار.

0: مؤسسه مستشفى 57357 مصل لعلاج سرطان الاطفال بمجان. رحله علم هدفها الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام ومنورانا الجميلة سحر رامي. أنا عندي كده دسوقي من على السوشيال ميديا على صفحة الراديو على الفيسبوك بيسأل سؤال, يعني هو سؤال مهم جدا جدا جدا بس أنا يعني إيه عندنا نشرة كمان 3 دقايق فهناخد بس إجابة ونعيش بقى شوية. هو بيقول لحضرتك, بمناسبة أن حضرتك خريجة المعهد العالي للباليه, لماذا لا يوجد حتى الآن باليه مصري؟
3: لا, أتعمل باليهات مصرية.
2: اتعملت باليهات مصرية.
3: بس هو أنا عايز أقول يعني هو الباليه يبقى مصري إزاي؟
2: هو أصله أيوة بالضبط.
3: هي الباليهات بتبقى يعني اللي هي زي مسرحية.
2: أيوة.
3: مسرحية.
2: أيوة.
3: هي بتبقى قصص عالمية.
2: أيوة.
3: بتقدميها بالباليه. يعني عملنا عيون بهية وأنا كنت بهية على فكرة. كان أول.
2: شكل مصري جدا.
3: مصري. وعمل حدث. الله يرحمه السادات حضر او اللي كانت معمولة له. يعني كانت معمولة عشان عبور 73 ايامها. وكانت اخراج جلال الشرقاوي. الاخراج المسرحي. يعني هو مش راقص.
2: ايوة فاهمة.
3: وكان عبد المنعم كامل كان هو البطل وهو اللي عمل الكيروغرافي بتاعت البالي. وده كانت حاجة عظيمة جدا. نعمل ايه تاني؟
2: يعني
3: غير بهية. مفيش اكتر من بهية.
2: مفيش اكتر من كده.
3: صعب قوي يتعمل بقى سيناريوهات بهذا المنوال لمصر يعني.
2: أيوة.
3: صعب يعني مش سهل يعني. باليهات حاجات تبقى عالمية, روميو جوليات.
2: أيوة فهم. بحيرة البجع.
3: بحيرة البجع. أساطير. بس احنا عملنا باليه مصري رائع.
2: خلاص يا اللي جابه وصل لسه
3: كمان.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منافسات الدوري الممتاز لموسم 2026-2027 تنطلق غداً الجمعة. وادي دجلة يستهل مباراة النسخة الجديدة من الدوري أمام زد في 5 مساءً. في 8 مساءً يلتقي الزمالك حامل اللقب مع الاتحاد السكندري ويواجه البنك الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة. أرسنال يواجه كونفنتري سيتي في 10 من مساء الغد في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. البرازيلية جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال يدخل دائرة اهتمامات نادي الهلال السعودية. توتنهام يرصد 140 مليون استرليني لضم ثنائي مانشستر سيتي عمر مرموش وسابينيو. كورتيس جونز يرحل عن ليفربول وينضم إلى إنتر ميلان. برشلونة يضم جواو كانسيلو في صفقة مجانية حتى 2029. وأخيرا نادي نابولي الإيطالي يبدأ التفاوض مع تشيلسي لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 91 9 رقم الاس ام اس و2 18 10 8 66 رقم التليفون، وعلى الواتساب يا جماعه تقدروا حالا بالا تبعتوا للنجمه سحر رامي كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لها النهارده وهي معانا على الهواء. رقم الواتساب 010 490 904 او كلموها على 2 18 10 8 66، هي مستنيه برضو وانا كمان معاها المكالمات. طيب علاقه سحر رامي بالمسرح علاقة وطيدة، يعني لما تشتغلي مسرح مع الأستاذ محمد صبحي، طبعا هو محمد صبحي ده يعني بنحييه طبعا أستاذنا الحقيقة، لكن بتبقي مش زي اللي بيمثلوا الأول مرة ويطلعوا على خشبة المسرح، والمسرح عموما اللي هو أبو الفنون، والفكرة الملاقاة المباشرة للجمهور وإحساسك بالجمهور ده أكيد وفر لك انت كسحر رامي كممثله مواصفات اخرى، صح كده؟
1: هو وفرهولي كباليرينا الاول.
0: ايوه
1: يعني هو ده اللي خلاني قدرت اشتغل على المسرح من غير يعني
0: ما تخافيه،
1: ما خافش من مواجهه الجمهور لاني بواجهها من وانا عندي 9 سنين.
0: تمام، وبتسمعي تسقيف وبتسمعي كل الحاجات
1: يعني من وانا طفله يعني.
0: ايوه بالظبط،
1: فما كانش عندي مشكله غير الكلام زي ما بقول لك الاداء الصوتي.
0: أيوة.
1: يعني أتكلم بسرعة، أتكلم الناس بتضحك فتروح الجملة، أعيد الجملة. أنا شاطرة كنت في الحفظ فما كانش عندي مشكلة
0: في الحفظ خالص.
1: حفظ طيب. يعني موهبة دي من عند ربنا برضو.
0: أيوة صحيح،
1: في ناس تقدرش تحفظ خالص،
0: صح.
1: يعني لازم الملقن على طول.
0: أيوة. أيوة.
1: وده حاجة مزعجة قوي،
0: الكمبوشة بقى.
1: ده القديم بقى.
0: أيوة القديم
1: لهت بقى دلوقتي. أيوة من زمان يعني.
0: طب صحيح بيعملوا ايه دلوقتي لو مفيش كمبوشة؟
1: لا ما عرفش بقى لي. لا انا مشتغلتش بالكمبوشة دي خالص غير ما استاذ فؤاد المهندس يعني. استاذ محمد صبحي ما كانش فيه كمبوشة، كان الملقن واقف في الكواليس. وكان استاذ محمد صبحي عنده اسلوب خاص جدا في المسرح. في
0: ايوه طبعا،
1: وفي كل ما فيش كمبوشه وما فيش حد يعتمد ولا يبص للملقن ولا اي كلام ده. يعني كان لازم كل الناس تبقى حافظه ولازم كل الناس تبقى يعني كل حاجه
0: اكيوريت دقيقه
1: يعني طبيعي. يعني منظمه قوي، بروفات كتير وكل حاجه محسوبه، الديكور بيتغير في ثواني، احنا بنلبس بسرعه يعني متمرنين. انا الحكايه دي ما كانتش خالص، كنت حاسه ان انا في بيتي لان انا كنت كده.
0: أيوة.
1: بنغير بسرعه جدا، بنلبس في الكواليس في
0: أيوة.
1: في الباليه.
0: أيوة.
1: يعني والحفظ ده يعني بنتمرن كتير قوي. لكن اللي كان عندي المشكله والحمد لله كانت مش مشكلة ان انا بحفظ، مش معتمدة على ملقن، دي كانت دي نعمة من عند ربنا يعني.
0: لكن امتى سحر رامي مع نفسها وقفت قدام المراية كده قالت انا النهاردة ممثلة؟
1: لغاية النهاردة ما بقولش كده
0: خالص. لا معقولة،
1: انا ممكن اقول انا باليرينا، انا ما بقولش ان انا ممثلة.
0: معقولة بعد كل المشوار ده؟
1: انا يعني انا في حياتي كلها بتصرف على ان انا سحر رامي الباليرينا مش الفنانة الممثلة
0: يعني. ده موضوع كبير جدا.
1: ده الأساسي يعني، ده أساسي أساسي أنا يعني تأسيسي أنا باليرينا. ومثلت بقى بعد كده يعني، مثلت إنما الأساس باليرينا.
0: يمكن ده
1: يعني عشان كده ما بحبش أدخن قوي، بعمل مجهود جبار.
0: لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: لا لا يعني مش زي طبعا الأول، ولكن أنا عمري ما كنت بعمل دايت أو أعمل حاجة لأن كان تمارين مرهقة وعندي لياقة، عندي فورمة والرفع والرشاقة دي
0: لا انت عندي الجاي
1: ده رباني أكتر من مجهود يعني.
0: لا بس
1: دلوقتي بعمل مجهود.
0: احنا لازم نعرف، احنا يعني لازم بقى الفصل الجاي بقى عشان كلنا بما فيه مع انا شخصيا نعرف منك انت يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله ازاي محافظة على جسمك وازاي محافظة على الحلاوة دي. بس انا يعني انا السر يعني قايلان الاول فكرة الفراشة، روح الباليرينا، روح الفراشة. يعني سمعت عمرو دياب الجديد؟
1: لا لسه.
0: لسه زي كده
1: هو بعد خطفوني مش كده؟
0: يا نهار ابيض. لا استنيني بقى، لا استنيني. لا
1: يعني انا سميعه سيئه.
0: يلا بينا.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: حد منزل بوست من كام يوم بيقول لك ابنه 6 سنين بيحب الحيوانات وبيتفرج على أنيمال بلانت طول اليوم تقريبا. الواد فجأة شاف برنامج عن حياة كلب البحر، بس ايه بقى وإلا واتضرب بكلب البحر ده، يخش يعمل سيرش عن كلب البحر وحياة كلب البحر وعيال كلب البحر وصوت كلب البحر وأكل وشرب كلب البحر، ويجمع في صور كلب البحر ويحطها في قطه وحاجة آخر عالم البحار. وبعدين يقولك في قعدة صفا يروح الواد لابوه يصرحه بالحقيقة المرة: يا بابا هاتلي كلب بحر، أنا عاوز أربي كلب بحر في البيت. يختي الراجل بيقولك نزل عليا سهم الله، كلب بحر إيه يا ابن كلب البحر أنت، أنا ناقص عهات. المشكلة بقى في الواد، مفيش حاجة عايزة تقنعه أبدا. يكلموه بالمنطق: يا ابني يهديك يرضيك، هنحطه فين؟ يقول لهم في البانيو. طب وهو البانيو ده احنا ما نستخدمهوش يعني؟ يقول لهم كلب البحر بيقضي 30% من يومه بره المياه، وممكن وقتها تبقوا تستخدموا انتوا البانيو وانا العب معاه في البلكونه. طب منين يا ابني؟ من جنينه الحيوانات. يا ابني ما حدش بيبيع كلاب بحر في جنينه الحيوانات. اوكي اشتري اونلاين. المهم يمين شمال يهديك يرضيك الواد صاحب منطق الحقيقه، ومحدش عارف يقنعه بعكس اللي في دماغه. طبعا محدش جاب للمسخوط كلب بحر ولا حاجه، بس رخر فضل مقموص شهر بحاله وما بيكلمهمش. هو دلوقتي نسي اكيد موضوع كلب البحر ده، بس المشكله ان ابوه بيقول انه متابع بقى حياه البطريق بشغف اليومين دول، والاب بيلطم حاليا. او النبي زي ما بقول لكم كده، الموضوع ده خلاني اركز حبه في طريقه تفكير العيال اليومين دول. مش عشان كان عاوز كلب بحر بقى الواد مختلف، لأ عادي، كلنا واحنا صغيرين يا ما شطحنا بخيالنا ولبسنا فساتين بكرانيش واستنينا اليونيكورن والأمير اللي حيجي يخطفنا. أوهام زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

ولا حتى الجيل اللي عاش دور النينجا تيرتلز وعملوا منشاكو بعصيان المكانس وحبال الغسيل. الجيل ده مختلف في حاجة تانية خالص. الواد قبل ما ياخد قراره درسوا من جميع الجهات، اتفرج وتشبع بالفكرة، وقام عمل سيرتش على الموضوع اونلاين، لأ وفهم أبعاد مشكلته وحضر أجوبة لمعظم التساؤلات لحد ما بقى بيفهم الكل. فكرة التطور اللي عند الجيل ده بقت مخلياهم أكبر مننا. والله زي ما بقولك كده، العيل بيبقى يا اخويا مقصوف رقبة شبر وقطع كده وياخد منك الموبايل أو اللابتوب ويقولك السوفت وير ده قديم، ويلعب شوية كده ينزلك الجديد. ازاي ما عند كيث الابليكيشن الفلاني ده بيعمل كيت وكيت وكيت؟ اتفرجتي على فيلم فلان اللي مترفح للأوسكار يا طنط؟ انزلهولك تشوفيه؟ تحس انك فيل ماموث من العصر الحجري واقف قدام بيل جيتس شخصيا. العيال يا اخويا كل حاجة حواليهم بتتطور بسرعة الصاروخ، وهم كمان بيتطوروا اسرع منها، واحنا حرفيا مش ملحقين عليهم في ولا حاجة. يا خرابي نفسنا الكرش. طب وبعدين؟ احنا شوية شوية بتنسحب مننا اختصاصاتنا وبنبقى ديناصورات في نظرهم. التوجيه والتربية وتعودهم الفرق بين الصح والغلط وتلقينهم الأخلاق والبديهيات أكيد حيبقى صعب وهم بيبصولنا نظرة معروضات المتاحف دي. فكركوا الحل إيه؟ نجري ونلاحق على التطور ده؟ طب واللي ما يقدرش؟ ما هو رحم الله امرأ عرف قدر نفسه برضو. يعني نسيب العيال لمفرمة التطور دي هي اللي تربيهم بمعرفتها؟ ما تدلونا يا خبراء التربية العمل ايه في الحفرة اللي احنا معكوكين فيها دي؟ يا لهوي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنورانا النجمة الجميلة سحر رامي ومعنا التليفون. ألو،
3: السلام عليكم يا أبو منايس الإذاعة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أشرف، إزيك؟
3: أنا في نعمة والله، زي ما بنسمع صوت حضرتك والله.
2: أشكرك أشكرك. الفنانة الجميلة سحر رامي معك على التليفون، سمعك أهو.
3: السلام عليكم يا أستاذة سحر.
4: أهلا وسهلا،
3: ربنا يعزك ويعلمك دارك ويديك الصحة.
4: الله يخليك
3: ويرزقك يا رب بالصلاح وبالأمان طول عمرك، وبالجمال وبالحلاوة والذكرى الجميلة.
4: شكرا
3: الجميلة اللي احنا بنسمعها دي.
4: شكرا.
2: بتسمعنا منين يا أشرف؟ بتسمعنا؟
3: أنا بسمعك من الزاوية الحمراء وحاليا في الدرب الأحمر.
2: اهلا اهلا، وسلامنا لكل اللي بيسمع، يعني اللي بيسمعنا وكل اهلنا في الزاويه الحمراء وفي الدرب.
3: حضرتك انت في برنامج قد المقام عامل زي رؤيه رمضان، بنستنى الخميس
2: شكرين هون،
3: وبنستنى الاستاذه بسنت عشان هي دي الاستاذه بسنت بتاعت
2: المفاجآت. يا عم سيبك مننا دلوقتي يا عم سيبك مننا.
3: وبعدين الاستاذه سحر الاستاذه بسنت من عيلتين مش من عيله واحده.
4: اكيد.
2: ايوه يعني
3: من عيلتين كبار وكلهم فن.
2: ايوه اللي هم
3: الأستاذ حسين الإمام.
2: أنا فاهم.
3: والأستاذ مودي الإمام.
4: أيوه.
3: والأستاذ حسن الإمام.
2: صحيح.
3: ويغسل الأستاذة سحر لعبت دور جامد في فيلم كابوريا.
2: أنت بتحب لها دور في فيلم كابوريا.
3: أنا بحبها لأن هي والفنان أحمد زكي، هي دخلت على الفنان أحمد زكي دخلة جامدة. قالت له تعالى بقى يلا خلي اللعبة على المخشوف.
4: تعالى أنا من الجمالية.
3: أنا من الجمالية وتعالى بقى نخلي اللعبة على المخشوف. ربنا يعزك ويعلم إدارك ووليد السينما المصرية.
4: شكرا.
3: من أروع أدوارك لعبت دور جميل يا أستاذة سحر.
4: الله يخليك. شكرا.
2: شكرا يا أشرف.
3: نورتنا حمراء واهل الدرب الاحمر بيسلموا عليك.
4: اهلا وسهلا.
2: اهلا. شكرا يا اشرف، نورتنا.
3: ربنا يعز حضرتك يا استاذ.
2: وهنزل لك الغنوه الجايه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ايه بقى موضوع الجمالية ده؟ كده المشهد
4: في الفيلم. لا بيقول لي انا فاكرك، تعالي بقى عشان نلعب عليهم يعني ما دام أيوة. احنا زي بعض.
2: ايوه فهمت.
4: بيقول لي ايه ده، بردح له فجاه. بيقول لي ايه ده، انا كنت فاكرك هاي وباي وتبعهم يعني. أيوة. لا حبيبي انا بالجمالية، تعالى بقى نلعب سوا. كان مشهد لذيذ.
2: 1-9 رقم الاسم 2-18-10-8-66 رقم التليفون على الواتساب، كمان 0-10-490-90-4 منورانا على الهواء دلوقتي حالا بالا في راديو 90 90 النجمة الجميلة سحر رامي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. هذا وقد تناول اللقاء أيضا التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر بمختلف القطاعات. فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن قرار إسرائيل طرح طاقات بناء جديدة لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة غير مقبول. وأكدت الدول الأربع أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتعرض حل الدولتين للخطر. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت توعد النظام الإيراني بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ، ودعا وزير الخزانة الأمريكي حلفاء الولايات المتحدة ودول العالم كافة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتجه لتطبيق إجراءات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه الإجراءات لن تثني طهران على الدفاع عن استقلالها وسيادتها الوطنية ومصالحها. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في نهاية اجتماعها اليوم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، الزمالك يختتم مساء اليوم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في افتتاحية الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رقم الـSMS و2-18-10-866 رقم التليفون. ومنورانا النجمة الجميلة سحر رامي. بعد يعني مش بعد هو الباليه ماشي واضح ان هو يعني ايه ايوه عنصر مشترك في كل الحاجات من المسرح مع الاستاذ محمد صبحي وحضرتك قلت لي كمان الاستاذ فؤاد المهندس. كانت مسرحيه ايه؟
2: اسمتي
1: وبعد كده الاعلانات.
2: لا الاعلانات الاول.
1: الاعلانات الاول خالص
2: يعني المسرح كان اول حاجه.
1: ايوه
2: مع استاذ محمد صبحي. وبعدين عملت الاعلانات. وبعدين استاذ فؤاد المهندس اختارني من الاعلان اعلان الشراشيب.
1: ايوه ده قلب الدنيا
2: مصر يعني كان جميل قوي.
1: تفتكري الغنى
2: طبعا تشوف العقد تشوف الوبر تشوف الشراشيب
1: شوف العقد
2: جد وموكيت كاربت سيتي لما تشوفه تشيب.
1: يا سلام يا سلام.
2: انا شاطره في الحفظ بس انا مش مغنيه انا ما بغنيش.
1: تفتكري مين كانت مغنيه الاعلان؟
2: انا مش متذكره بالظبط بس كان في اعلانات كتير قوي ليا كانت انوشكا.
1: ايوه
2: الشراشيب يمكن كان في بنت اسمها مادلين.
1: اه
2: كانت في بتغني حلوه قوي.
1: ايوه
2: اعلانات
1: كان في عاليه
2: لا في كتير كتير قوي بس انا اللي كانوا بيعملوا لي الصوت في انوشكا وفي مادلين.
1: مادلين
2: مش فاكره الشراشيب ميبي انوشكا مش فاكره. أيوة. متاكده.
1: أيوة. شوف العقد شوف الشراشيب
2: شوف الوبر شوف الشراشيب
1: سكت وموكت كانت تشوف
2: الاعلان كان جميل قوي. استاذ فؤاد المهندس اختارني منه ما يعرفش ان انا بمثل ولا برز بالي ولا اي حاجه. شافني في الاعلان وقال هتولي قال لهم هتولي البنت بتاعت الشراشيب دي.
1: خلاص بقت البنت
2: مش عارف اسمي
1: ما لسه ما
2: حدش كان عارف اسمي ولا هو كان عارف اسمي.
1: ما هو الاعلان
2: فابحثوا يعني فبحثوا ووصلوا لطارق نور. عن طريق طارق قال لهم سحر رامي وبعت لي استاذ فؤاد المهندس. رحت له قلت له انا اساسا باليرينا وحكيت له بقى حكايتي. وكنت مثلت قبل كده مسرحيتين وكنت عاملة بقى مسلسل وحاجات كده صغيرة
1: بس كدا. طبعا الوقوف قدام بقى فؤاد المهندس.
2: لا ما بصي انا كان بختي حلوة قوي ان انا ابتدي مع استاذ محمد صبحي.
1: ايوه طبعا.
2: وبعد كده روح لاستاذ فؤاد المهندس. بعد كده اشتغلت مع كل نجوم العباقرة في هذا الوقت في المسرح. اشتغلت مع نهيد بالزعيم يعني.
1: ايوه صحيح الاستاذ عادل امام
2: سعيد صالح طبعا. برضو احمد بدير. اشتغلت مع كل الناس.
1: كنت تحبي المسرح اكتر ولا السينما اكتر؟
2: انا بحب الشغل الحلو بس المسرح المسرح اقرب حاجه لان من عشان البالي برضو
1: بالضبط
2: يعني الاساس. ما حسيتش بغربه. وبحب قوي ان انا ابقى بروح المسرح. الجو الادموسفير المواعيد الالتزام الجمهور اللي بيسقف لك يعني لايف كده ده احساس تاني خالص.
1: صحيح حسيت
2: احساس حلو جدا. وانا اشتغلت مسرحيات كتير جدا جدا جدا وقفت مع ناس يعني عملت مسرحيات حلوه قوي الحمد لله يعني.
1: الحمد لله
2: في وقت كان في المسرح قوي. غير مسرحيات التلفزيون كان في حاجه اسمها مسرح التلفزيون.
1: طبعًا.
2: بنعمل مسرحيه بروفات مثلا شهر فعندي كم من المسرحيات كبير جدا
1: بس مش اكبر
2: من الافلام اكتر من الافلام متصوره
1: كلها متصوره
2: ما عدا الزعيم. انا ما صورتش الزعيم ولا انت حر ولا المهزوز. ما تصور انا ما تصوروش بيا.
1: ايوه اتصوروا بحد تاني غير حضرتك. اوكي لكن انت قعدتي مواسم تشتغلي.
2: لا كتير يعني الزعيم انا قعدت خمس سنين
1: من عمري
2: قعدنا نعمل الزعيم. وبعدين اتعملت سيزون واحد لما انا مشيت لما سبت الزعيم اتعملت سيزون واحد بزميله منال سلامه وتصور ساعتها.
1: ايوه
2: بس سيزون واحد يعني أيوة. 3 شهور كده في الصيف.
1: اوكي.
2: بس فيعتبر انا اللي عاملاها يعني بس ما صورتهاش.
1: طيب لو رحنا تاني لفؤاد المهندس، لانك كده انت يعني بقيتي شاهد على العصر. شاهد على العصر يعني.
2: طبعا الاستاذ
1: ايه طبعا الاستاذ فؤاد رحمه الله عليه. يعني قولي لي كده يعني كلوس كده عاد او قصه حك يعني حصلت.
2: ملتزم قوي اولا، وده بقى المسرح الوحيد اللي ما قدرش يشتغل من غير كمبوشة. ما فيش حاجه اسمها كده،
1: ما فيش كده عند فؤاد المهندس.
2: هو الكمبوشة وصوت الملقن لازم يبقى في ودنه.
1: ده احنا بنسمعه احنا.
2: ايوه هو ما يقدرش.
1: ايوه صح،
2: هو كده. وده مسرح فؤاد المهندس يعني. أيوة. احنا بنتفرج على مسرحياته في التلفزيون المسجله. أيوة. وكده بتسمعي صوت الملقن
1: على طول،
2: بس ده مسرح فؤاد المهندس. تمام. هو يقول لك كده مسرح الكمبوش ما يقدرش.
1: طب مسرح عادل امام؟
2: لا، مسرح عادل امام حاجه تانية خالص. لا مفيش كمبوشه خلاص. هو فؤاد المهندس بس.
1: لا اقصد ايه تاني غير الكمبوشه بقى عند عادل امام مميز؟
2: لا لا لا، ده كل حد ليه شكل وليه اسلوب ومدرسه زي ما بيقولوا، او ستايل يعني.
1: طب
2: سعيد صالح كمان عملت معاه 3 مسرحيات متواصلين يعني.
1: صحيح ان الكوميديانات الكبار دول ما بيبقوش كده خلف الكواليس؟
2: ده بيبقوا زي ما هم كده بالظبط.
1: والله شربطات كده،
2: شربطات سكر نبيل.
1: طيب اسمعك كده غنوة لمحمد عدوية.
2: عملت كمان بهلوان مع استاذ يحيى الفخراني على فكرة. دي كانت مرحلة بقى تانية خالص، مسرح القومي. وكنا اول مسرحية تذكرة او المسرحية تقعد اولا سنة. ما كانش المسرحية مقرر لها شهر. احنا قعدنا كتير وسافرنا بيها كتير ودخلنا بيها
1: عشان مسرح الدولة. بيبقى المسرحية
2: كان مسرح الدولة وجايبنا طبعا انا واستاذ يحيى الفخراني من احنا قطاع احنا.
1: ايوه فاهمه، من بره
2: مش موظفين يعني.
1: أيوة
2: كان اعضاء المسرح القومي بقيه المسرحيه، وكان معانا اعضاء السيرك القومي لان المسرحيه كانت بتدور في السيرك
1: البهلوان.
2: بتدور في يعني المسرح مبني سيرك. والمسرح القومي بقى كان فيه ميزة جميلة جدا جدا، وعرفش هي مازالت بعد ما خارب وصلحوه ولا لا. مفيش مايكات، مفيش مايك.
1: لا فيه
2: يعني منحطش مايكات. لا انا بقول لك ساعة البهلوان.
1: ايوه فا
2: موضوع تاني. تشتغلي من غير مايك
1: بصوتك العادي،
2: دي حاجة وصل لجميع الناس. هو مبني كده.
1: ايوه صحيح.
2: فده كانت حاجة مريحة جدا لان المسرحية كلها استعراضات. تحط المايك ازاي كان هيقع يعني، فاهمة ازاي؟
1: أيوة
2: يعني
1: فهمك.
2: فكان كنت سعيدة جدا بيها، كنت برقص طبعا بالي وبلعب بقى فيها سيرك وبطلع على الحيط ومش على الحد.
1: الله الله الله الله. الانستجرام كمان
2: احلى
1: بقى
2: المسرحيات يعني. اللي لقيت نفسي فيها يعني.
1: عشان بتقدمي كل ما
2: لا يعني حسيت ان انا كان لازم ابتدي بدي يعني، ابتدي بدايتي الفنية يجيبوني كده اعمل البهلوان على طول يعني.
1: هو ده بقى. انا سحرم. انا سحرم.
2: هي دي مكاني يعني، ده مكاني وده دوري وده. كانت حلوه جدا جدا، احبها بحبها قوي.
1: نسمع كده محمد عدويه ونرجع بقى ونرجع لسمير غانم بقى والفوازير.
2: طبعا، لان دي محطه
1: مهمه جدا جدا
2: جدا.
1: يلا بينا.

0: محمد عدوية جوه عيني. أغنية جديدة على الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
2: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: سحر رامي، قبل ما اروح للفوازير مع الاستاذ سمير غانم الله يرحمه، عايزه اروح لموضوع اعتقد انه مهم، وهي فكره الاعتزال، او بعض الناس يطلقوا على بعض المستريحين مثلا انه ده الفنانه دي اعتزلت، ده الفنان ده اعتزل، من غير ما يبقى عنده حقيقه. ويمكن ساعد في ده بشكل كبير السوشيال ميديا،

0: فالفكرة دي جت بعد كده يعني استمرت بقى،
1: يعني
0: اي حد مش
1: ارتبطت.
0: لاقيين او غايب شوية، لا دي اتحجبت ومشيت يعني خلاص اعتزلت دي، يعني هو كلام بلا بلا بلا. اللي زودها قوي سوشيال ميديا طبعا، ايام ما في التسعينات وكده ما كانش لسه
1: في سوشيال ميديا
0: زي ما
1: بس
0: احنا دلوقتي عالية قوي.
1: كان في
0: كان
1: ألولو.
0: في ألولو وقال لها وإشاعات في المجلات، إشاعة في الجرانين، وتقعدي تنزلي تكذيب، يعني كانت الدنيا مختلفة شوية، فما كانتش بتوصل بسرعة قوي كده. يعني على بال ما حد يقرأ المجلة، وأعتقد
1: صحيح.
0: محدش بيقرأ كتير يعني. فكان النهاردة ما فيش حد ما بيعرفش الحدث في ساعتها،
1: ده لايف.
0: يمكن في أمريكا يعرفوه قبل ما بقية الشعب يعرف.
1: أيوه ما
0: يعني
1: لايف،
0: فاهمة؟
1: أنت بتطلعي لايف من المكان اللي فيه
0: انتي
1: الحكاية.
0: انت قاعدة في بيوتك كلها، الأحداث بتحصل، العالم كله بيعرفها
1: صح.
0: في نفس الثانية.
1: صح.
0: يعني أنا بقى يعني أنا يوم ما حسين مشي العالم كله كان عارف، ويمكن لسه قرايبه معرفوش. يعني الحدث نزل ونزل على التلفزيون ونزل يعني انتشار بشكل رهيب. بعد 5 دقائق كل مصر والعالم العربي كان عارف، كل العالم كان عارف.
1: مظبوط.
0: 5 دقائق
1: مزبوط.
0: يعني انا بفكرها بقولها بكده. فدلوقتي السوشيال ميديا اي حد بيختفي شويه، لا اعتذرت، او مكسل يكلمها بتاع، يطلع اشاعه او يقول كده انها بطلت، لا مشيت خلاص اتجوزت وقعدت.
1: ما هو ده لسه هقوله لك، يعني
0: فده يمكن ده مش حلو.
1: يمكن طبعا استقرار حياتك الزوجيه مع الأستاذ حسين الله يرحمه، وانشغالك بالحتة دي، ده
0: لا
1: اللي فتح.
0: يعني هو أنا الوحيدة اللي اتجوزت؟
1: لا،
0: ولا خلفت؟ مش
1: لا.
0: أنا الوحيدة. لا، الحكاية ملهاش أي علاقة بأي حاجة. ده بالنسبة لي أنا يعني. وبالنسبة لناس كتير جدا ما تعرفيش هم بيشتغلوش ليه، أو هم فين، أو بتاع يعني. بس أنا بقعد أفكر بقول يمكن زيي يعني، ما حدش بيطلبهم. هو ده اللي بيحصل. مكسلين يدوروا، عارفة يعني دي حاجة بتاعت ربنا.
1: أيوة صح. دي
0: يعني
1: أنا
0: بعد كل الوقت ده النهاردة
1: ده.
0: حديث المدينة عشان المسلسل الاثنين غيرنا.
1: أيوة.
0: بقيت حديث المدينة.
1: أيوة ده.
0: العالم كله بيكلم
1: اثنين غيرنا، قال لك سحر رامي
0: يعني
1: رجعت.
0: كسرت الدنيا، سحر رامي رجعت. أنا ما بطلتش.
1: أنا موجودة على فكرة.
0: أنا على فكرة موجودة وكويسة وشاطرة زي ما أنا بالظبط.
1: دايما.
0: يعني ونفس يعني ما برفضش، وما يعني مواعيدي مش وحشه، ما عملتش مشاكل قبل كده، يعني ما بعملش مشاكل، يعني ما عنديش احداث كده. فكون ان سحر رامي رجع دي الحكايه دي بتضايقني على فكره،
1: اكيد
0: لان انا مبطلت.
1: عشان كده انا
0: يعني
1: فتحت
0: أنا
1: السؤال ده او فتحت الكلام ده، لانه ناس كتيره جدا. ما هو الكلام ده يا جماعه
0: هو بس ربنا حب يشاور عليا يعني، بس كده. الحمد لله.
1: سمعك حاجة قديمة شوية، طالما يعني
0: قديمة قد ايه يعني؟ ما هو 30 سنة النهاردة بقى.
1: لا ده قديمة قديمة، عشان احنا بقى ذكرنا استاذ حسين. يلا
0: قديمة بس.
1: يلا.
2: فطومة قد المقام، قد المقام، قد المقام.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. الجديد
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
4: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
5: ومن أخبارنا
4: موضوع
5: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا
4: حدث
5: مصر بتشهد حدث لأول
4: معلومة ومعرفة نقاش
5: وعشان يكون موضوعنا محدد
4: لكل المجالات
5: قضية فنية رياضية
6: سياسة
4: اقتصاد
5: وفي مؤشرات البورصة
4: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الجميلة سحر رامي، من وجهة نظرك ليه مسلسل اتنين غيرنا نجح هذا النجاح المهول؟
2: ربنا
1: سبحانه وتعالى
2: طبعاً.
1: لكن اكيد
2: بصي اصل ما فيش قاعدة ولا مقومات للنجاح او للفرقعة جامدة قوي دي او لعمل متكامل. او ساعات كتير قوي بنعمل اعمال عظيمة وادوار هايلة والعمل كله يبقى يعني متوقع انه النجاح وهيفرقع وهيكسر الدنيا ولا حد يحس بيه.
1: ايوه صحيح.
2: يعني بالنسبة لي انا عملت ادوار كتير قوي كنت اتمنى ان الناس تشوفها لانها كنت حاسة ان انا هكسر الدنيا ولكنها ما حدش شافها خالص اساسا.
1: أيوة.
2: يعني اتعرضت مثلا على القناة الفضائية التانية في برا فما حدش شافها، يعني ما تشافتش. فده بخت وربنا بس
1: هو طبعا. لكن اكيد
2: وطبعا النجاح اللي نجحوا يعني احنا بنقول كلنا يعني انه كان في وسط حاله من الرومانسيه وكان ربنا مجمعنا كده كلنا نزل علينا ملائكه الجروب كله بالمؤلفه
1: دينا الشربيني باسر ياسين
2: كل
1: المجموعه
2: كله يعني كله كده كان في روح وانا طبعا كنت معاهم كان في روح من ال معرفش اندماج كده وكان الموضوع رومانسي جدا في وسط كل الهرتك اللي كان بيتعمل بقالنا سنين مفيش موضوع رومانسي كده ولطيف اتعمل. سيبك بقى من الكوميديا او خفيفة وبتاع هو موضوع كده متكامل رباني. يعني انا حاسة ان في يد عليا تدخلت
1: سبحان الله يعني
2: فده ربنا لان احنا كلنا ما كناش متوقعين اعتقد يعني انا بكلم عن نفسي انا ما كنتش متوقع ان انا هبقى نجمة النجوم كده دلوقتي يعني في يوم
1: وليله
2: فين وكنت فين وكنت وحشانه وما حصلتيش والصغيرين والكبار وكل الناس اللي ما كانوش يعرفوني عرفوني فده حاجة حلوة قوي برضو
1: وكنتي وحشان وكنتي وحشان
2: الحكاية دي مش بايدينا مش بايد اي حد بيمثل مش بايد حد خالص انك تبقي نجمة او تبقي تعودي او تبقي حاجة تفرقع او حاجة الحكاية دي مش بايدينا صدقيش.
1: طب انت جالك الورق ازاي بتاع اتنين غيرنا؟
2: جالي شافتني المؤلفة شافتني في برنامج بتكلم وهي كانت كاتبة المسلسل قالت والله هي دي فين هي دي تعمل الدور هي شافت فيا ده وده برضو توفيق من عند ربنا
1: طبعا هي
2: ما عرفهاش ولا ما عرفش حد خالص
1: يعني خالص قدرية تماما
2: جدا ما انا بقول لك يعني القدر تدخل وربنا عايز كده
1: هي القصه حتى قدرية يعني تحسي حتى هو
2: وطبيعيه ولطيفه وكل الناس كانت بتمثل حلو حتى اللي كان بيقول جمله حتى الوجوه جديده حتى كان في توفيق من عند ربنا كده رباني عبقري
1: دي حقيقة
2: ما عرفش طبعا
1: طب كواليس
2: يعني يكرر الحكاية دي تاني ازاي
1: ان شاء الله تتكرر مرة واتنين
2: الله أعلم.
1: طب ايه كواليس اللي انتي في المسلسل ما تنسيهاش ابدا
2: ايه كل المسلسل كله ما يتنسيش بجمله بحواراته عشان بقولك انا بحفظ انا لسه فاكرة الجمل ولسه بتيجي على بالي كل الجمل كله ده انا زعلانة قوي ان اتشال مني جملتين ومشهد عشان طبعا يعني في ظروف يعني فبزعل جدا لما يتشال مني حاجة يعني لا كل المسلسل كان حلو قوي والزملاء رائعين كلهم وحتى اي حد كان بيشتغل في الاستوديو الديكور عمال الإضاءة أي حد
1: كتب التوفيق
2: كان في محبة كده لطيفة جدا مفيش حد بيزعق مفيش حد من نفسي مفيش خناقات مفيش حاجة حصلت وحشة فالتوفيق من عند ربنا ده على فكرة يعني أنا بقول إن هو دايما رباني إحنا بنعمل اللي علينا بس زي ما بقولك ساعات نعمل حاجات كويسة قوي ونتهيلنا إنها هتكسر الدنيا
1: مش حبيبي بس

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يا سحر يا رامي.
3: نعم.
2: مقدمت الفوازير مصر الأخرى كمان اتقلبت وقالوا لك سمير غانم من البنت اللطيفة قوي اللي مع سلامة.
3: لا لا لا ده اتشتمت شتيمة.
2: لا معقول؟
3: طبعا.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟
3: لا لا لا ده انا اتهاجمت هجوم رهيب.
2: آه.
3: هو سمير كان فيه 3 سنين عملها، 3 سنين ورا بعض.
2: ايوه.
3: اول سنة كان بيجيب كل حلقة يجيب نجمة.
2: تمام.
3: ناس كتير طبعا من ضمنهم انا يعني كام حلقة عملتها معاه. تاني سنة برضو نفس الحكاية. تالت سنة جي قال يعني الفكرة كانت انه يعملوا بقى كتكوتة وفطوطة مدرس ونعناعة وعايز واحدة بس تستمر 30 حلقة.
2: تمام.
3: نجمة واحدة. الحقيقة كل النجوم رفضوا ما عدا انا. يعني انا كان ترشيح اخراني يعني. أوه. زي ما تقولي كده يلا بقى، ما هو ما فيش حد راضي جابوني عشان انا الوحيده اللي وافقت. كنت في اول حياتي وانا اساسا برضو باليرينا، ف
2: اكيد عايز حد استعراضي.
3: هو عايز لا هم هيرقصوا اي حد، هي مش دي الفكره.
2: أوه.
3: يعني هو اتعرض على ناس كتير بتعرف تغني وترقص يعني. أوه. كلهم رفضوا. أوه. لان كانت مساعده لسمير غانم. مش الفوازير لوحده.
2: ايوه فاهمه. طيب
3: فاهمه ازاي؟ فانا كنت لسه في اول حياتي ولسه بقى كتكوتة يعني. فطبعا وافقت، كانت فرصه بالنسبه لي يعني. ولكن كان فيه هجوم عليا جامد جدا جدا، شتيمه بقى يعني. ناس بتكتب في السياسه شتموا في الفوازير. ناس مالهاش علاقه ما اتفرجتش اساسا شتموني. لا كان الهجوم جامد جدا جدا، دول بطاطوني خالص. كنت عايزه اشتغل تاني.
2: طب انا عايزه اقول لك حاجه بقى دلوقتي نطت في دماغي من الذاكره ومن الفوازير. كان الغنى لمطربة اسمها شادية حسن. طب انت بتحرقتي لي اللي جالي في
3: ايوه عشان انا ما بغنيش. ما ده من ضمن الشتيمه اللي اتشتمتها. ان انا ما بغنيش جايبني ليه؟ انا حتى مش عارفه امشي، مش عارفه ارقص.
2: أيوة.
3: يعني بيقولوا عليا انا مش عارفه امشي ولا عارفه ارقص ولا عارفه البس، يعني قالوا حاجات كتير قوي مش فيا يعني. ما اعرفش.
2: بس انا هقول لك بقى من جوه بيت مصري ملناش دعوه بقى بالناس المختلفين.
3: لا طبعا ما الناس بتنسى بسرعه، وما كانش اياميها سوشيال ميديا زي دلوقتي. يعني انا النهارده كل مصر بتتكلم عليا وكل الدنيا والعالم. كله. في لحظه. اياميها كانت مجلات وجرانين وبتاع.
2: ايوه يعني طبعا.
3: فين وفين لما تقري وفين فين لما كده يعني. فكان الاحباط مختلف عن دلوقتي.
2: ايوه.
3: النهارده يطلعوكي في ثانيه ويخفصوا بيك الارض في ثانيه، العالم كله.
2: الجرانين
3: مش كل الناس بتقراها.
2: لا مش كل
3: المجلات برضو يعني. ما كانش كده.
2: هقول لك نبض بيت من البيوت المصريه يعني. احنا كنا
3: اللي كان ايام الفوازير ولا دلوقتي؟
2: لا لا ايام الفوازير. انا بقول لك انا ليه فاكره
3: ما حسيتش قوي كده بالهجوم اللي عليا، لان هم مش مهتمين قوي بده. لكن انا كنت مهتمه لان ده مستقبلي.
2: ايوه طبعا. انا هقول لك في بيتنا احنا شخصيا. طيب احنا كنا في الثمانينات. كنا لسه صغيرين.
3: 83
2: بس صغيرين جدا. فبابا قاعد بيتفرجوا الفوازير دي، كانت اساسي يعني.
3: طبعاً.
2: مصر كلها.
3: مصر كلها.
2: فحضرتك طلعتي مع سمير غانم، فالغنى لفت نظره مع الاستعراض، فقام قايل. انا فاكره الكلمه لان انا كنت بقى بحب سعاد حسني جدا.
3: طبعا.
2: جدا.
3: واياميها انا كنت بعمل فوازير. وكان سعاد حسني في الدور الخامس بتعمل في استوديو 5 مع استاذ يحيى العالمي. هو
2: وهي.
3: اياميها كان بيتكلموا علينا احنا الاثنين يعني.
2: انا ما اعرفش بقى. يعني انا بقول لك انا كنت يعني ما فيش. ما فيش. فبابا قال ايه البنت اللي مع سمير غانم دي
3: مش هي اللي
2: لو هي ده
3: اللي
2: صوتها
3: بتغني.
2: اصل ده هو استعراضها يعني. لو هي اللي بتغني دي تبقى سعاد حسني بعدين.
3: أيوة.
2: انا فاكره الكلام. فبدا
3: أيوة. الناس كتير اللي هي وصوت شاديه كان لايق عليا الحقيقه.
2: ايوه
3: ما الناس كتير قوي ما كانتش تعرف ان مش انا اللي بغني. ناس كتير كانت فاكره ان انا
2: لا بابا بقى تتبع التتر. ما هو انا ما انا بحكي لك ليه بقى بقولك عشان نطل في اسمي. طب ما تيجي نسمع كده حاجه من فطوط.
3: لا مش صوتي
2: شادي. فطوطه شادي حسني.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في هذا الفاصل الأخير النجمة الجميلة سحر رامي هقولك يعني ما بين الأسماء وما بين الكلمات البسيطة جدا مع تجربتك في الحياة تفيدينا بيها، وانت يعني طبعا تجربة قد المقام، وأسماء توجه لها بعض الرسائل. موافقة؟
2: موافقة.
1: انت بقتش عند الميكروفون ليه؟
2: هو حاسس طيب.
1: محمد صبحي،
2: عايزة ايه؟ رسالة ولا
1: طبعا
2: عايزة ربنا يديله الصحة. سمعت انه كان تعبان شوية الايام اللي فاتت، ربنا يديله الصحة والعمر
1: يا رب،
2: ويمتعنا بفنه العظيم
1: يا رب.
2: و استاذ فنان محمد صبحي فضل زي ما هو لغاية دلوقتي،
1: صحيح.
2: ابتدى عنده مبدأ وعنده أسلوب وعنده ستايل وعنده لا ولازم يقدم قيمة ومستمر فيها لغاية النهاردة، ويا رب يسعدنا بيه دايما.
1: حسن الإمام
2: الله يرحمه،
1: الله يرحمه. حماكي
2: ملحقتش أعيش معاه قوي، عشره قوي، ست شهور بعد ست شهور من جوازي ما توفى.
1: يوسف حسين الإمام وسالم حسين الإمام، يوسف العريس.
2: ربنا يوفقه.
1: أيوة.
2: أولادي حلوين وربنا يحميهم ويخليهم ويهديهم
1: يا رب
2: للطريق للحياة السليمة أو بقدر الإمكان، يعني لأن العصر بقى رهيب،
1: صحيح.
2: الإغراءات فظيعة، كل حاجة بقت زحمة ودوشة، فيعني الحفاظ على كيان الواحد البني آدم صعب قوي قوي.
1: طبعا طبعا.
2: فربنا معنا كلنا.
1: سحر رامي.
2: سحر رامي دي حبيبتي.
1: يا روحي يا روحي يا روحي. ده يكفي ان انت بتحبي نفسك.
2: أحب نفسي طبعا جدا، عندي شيء من الغرور برضو، أنا عارفة بسمع كلام نفسي. يعني في معظم الأهل ما باخدش رأي حد، يعني لو حد اداني رأي، لو أخدت رأي حد ما بعملش إلا رأيي في الآخر يعني. لا أنا مغرورة.
1: حسين الإمام.
2: حبيبي وحشني قوي،
1: وحشنا كلنا الحقيقة، يعني أنا كمان الحقيقة أعرفه يعني شخصيا، وكان يعني كواليسه الإنسانية يعني كانت مؤثرة بشكل كبير.
2: هو كان مكانة جامدة قوي وكيان جامد قوي في الدنيا
1: جدا،
2: في أسرته وفي الشعب وفي الجمهور وفي ولاده وفي كل حاجة. كان حاجة كبيرة يعني
1: قوي قوي، الله يرحمه. فنان حقيقي. هقول لحضرتك كلمات تقولي لي برضو الرد في كلمة. الحب
2: واحدة.
1: الحب
2: جميل.
1: الشهرة
2: سلاح ذو حدين،
1: صح. الغياب
2: مش حلو، وحش يعني.
1: الأنوثة
2: الأنوثة
1: لئيمة
2: مهمة مهمة جدا.
1: الزمن
2: غدار.
1: والنجاح
2: حلو، حلو قوي.
1: والعودة أو تقولي لمين ما أحلى الرجوع إليك؟
2: لنفسي. أنا بقولها لنفسي لما أروح البيت.
1: أيوة اللي هو أهلا جدتنا،
2: أهلا الرجوع إليك. أقعد بقى في بيتي على سريري على الكنبة على التلفزيون كده على المكنة بتاعتي أخيط حاجات.
1: أيوة
2: يعني
1: طبعا. صحة رامي ديزاينز
2: أنا بحب البيت.
1: يا جماعة انتوا هتشوفوا طبعا الحلقة دي متصورة بودكاست عشان تشوفوا الشنطة وتشوفوا الجمال واللون الليلا، اسمه ليلا
2: ليلا
1: صح، وبعدين النضارة ماشية مع نفس اللون، ويعني
2: حركات
1: يعني ايه ده جمال، ايه ده جمال، مفيش بعد كده. كده.
2: الله يخليكي.
1: انا بحييكي نجمه الجميله سحر رامي، نورتينا جدا جدا واسعدتينا خالص خالص خالص، ونتمنى يعني تتكرر هذه الحلقه
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. بشكر طبعا زميلي احمد عبد التواب وزميلتي العزيزه غريد مصطفى، وبشكرك يا سحر، بشكر كل اللي سمعنا. نختم بغنوه اعتقد انك تكوني بتحبيها، اعتقد اسمعي كده. سعاد حسني بقى، صح؟ نقفل بسعاد حسني. بانو بانو.
2: لا دي بانو.
1: حلو. نورتينا حبيبتي، نورتينا. شكرا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدوحة والدول العربية. الرئيس السيسي يدعو لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ويتعهد بتقديم التسهيلات اللازمة. مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات المتعلقة بمشروعات وملفات الطاقة المتجددة والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي. مصر وقطر وتركيا يدينون بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. الأزهر يدين المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ويؤكد أنها جريمة تستهدف عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. بيان أوروبي مشترك يرفض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخزانة الأمريكي يتوعد بأكبر عزلة اقتصادية في التاريخ ضد إيران. الولايات المتحدة تعيد إدراك حزب الله على قائمة العقوبات. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وأخيرا الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى

0: هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي بنكون فيه دايما مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نتكلم فيه مع بعض ونتناقش في أبرز الملفات وكل مستجدات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة غريت مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقديمها مع حضراتكم، بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من الملفات اللي بنتكلم فيها عن الشأن المحلي والإقليمي والدولي. يمكن في بدايتها هو استقبال الرئيس السيسي اليوم لرئيس الوزراء ووزير خارجية قطر في العالمين. كمان هنتكلم عن احتفالات المؤسسات الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف. خلاص احنا على اعتاب ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام، والأمة الإسلامية والمصرية والعربية كمان بألف خير وصحة وسعادة. هنروح من هذا الملف أيضا لملفنا التعليمي، يعني نتكلم عن تكريم رئيس الوزراء اليوم لأوائل الثانوية العامة بالمشاركة مع جريدة الجمهورية. كمان هنعرف من خلال مراسلنا في محافظة الشرقية تفاصيل كرة تقرأ، وهي مبادرة ضمن حياة كريمة، وكل ما هو جديد في كلية الطب الوطني. ونروح لإدانة مصر التحرك الاستيطاني الإسرائيلي الجديد، وشهادة فاتش العالمية بدور المبادرات الرئاسية الصحية في تعزيز خدمات رعاية المصابين بمرض السكري. كل ده هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة في برنامجكم آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. ولكن اسمحوا لنا نطلع قبلها فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس ما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.
5: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90.
1: من جد ترحبنا بحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90، وبنروح لملفنا الأول بنتكلم فيه زي ما كنا بنقول لحضراتكم قبل الفاصل عن العلاقات الأخوية اللي بتجمع ما بين مصر وقطر، واللي شاهدناها من خلال استقبال السيد الرئيس النهاردة لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر في العلمين، وكان في العديد من الملفات اللي تم مناقشتها في هذا اللقاء. هيكشف لنا بمزيد من التفاصيل الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك أستاذ مازن وأهلا بالسادة المستمعين.
1: أهلا بسيادتك. يعني بنتكلم النهاردة عن عدة لقاءات مصرية قطرية في مدينة العلمين الجديدة، كان طبعا في مقدمتها استقبال السيد الرئيس لرئيس الوزراء ووزير خارجية قطر. فلو نتكلم عن أهمية التطور الكبير في علاقات البلدين والتنسيق في الملفات العربية والإقليمية، وبالتحديد في خضم كل هذه الأزمات المتلاحقة وبالتأكيد الأزمة الإيرانية.
2: هو يعني هي طبعا زيارة مهمة من رئيس وزراء قطر اليوم ولقاء بالسيد الرئيس عبد الحسيسي في العلمين، ده تأكيد طبعا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودولة قطر، والعلاقات أصبحت علاقات استراتيجية في الوقت الحالي في ظل طبعا تهديدات كتيرة أو بتمر بها منطقة الشرق الأوسط وأحداث متلاحقة يوميا. طبعا احنا شايفين الأحداث الوضع في منطقة الخليج العربي من خلال الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها السلبية طبعا، واستهداف دول الخليج العربي والتأكيد المصري على الدعم الكامل لدول الخليج، والنهاردة الرئيس باخد يؤكد على دعم مصري كامل لدولة قطر جراء أي اعتداء هيحصل عليها. التعاون بين مصر وقطر الهدف منه التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، التهدئة في ملفات كثيرة. مصر وقطر ليهم دور مهم جدا في خطة الرئيس الأمريكي ترامب والعمل على الوصول لهذا الخطة، ومصر وقطر في الوقت الحالي بيتم التنسيق بينهم من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، بظل طبعا اللي بيعمله الرئيس الحكومة الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة وعدم رغبته في دخوله في المرحلة الثانية في الوقت الحالي. فبالتأكيد طبعا دور مصر وقطر مهم جدا، كان دور برضو لغاية الأهمية في إطار المصالحة الفلسطينية وكان في اجتماع أيضا في مدينة العلمين منذ أيام من أجل مع الفصائل الفلسطينية وموافقة حركة الفصائل الفلسطينية على تسليم السلاح بالكامل وبدء الدخول في المرحلة الثانية، كلها أمور تنسيق بين مصر وقطر من أجل الوصول إلى التهدئة ومن حل من أجل حل الأزمات. مصر معروف أنها الدولة القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، هي اللي بتحمي الأمن والاستقرار لدول المنطقة بالكامل. وأيضا على الجانب الآخر طبعا دولة قطر دولة مهمة تمتلك قدرة طبعا تفاوضية قدرة اقتصادية كبيرة جدا، العلاقات متميزة مع أغلب دول العالم من أجل الوصول إلى وساطة وحل حلحلة الأمور في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.
1: نعم بالفعل، هي يعني خلينا نقول محاولات حثيثة وجهود دهوبة دائما ما نشهدها من قبل خلينا نقول الإرادة المصرية على وقف النزاعات وتأمين المنطقة من كل تبعات الأزمات والتي نشهدها حاليا والخروج منها بأقل الخسائر، زي ما حضرتك وضحت الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم في ملفنا الأول، وهنتكلم من خلال تقرير عن إدانة مصر للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد وتحذيرها من تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية. ده كان في الحقيقة من خلال تحرك مصري جديد في القضية الفلسطينية، وأدانت في مصر اليوم إقدام إسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي إيوان في الضفة الغربية المحتلة، كان بيهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. وزارة الخارجية قالت في بيان أن المشروع بيقود التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وبيهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ده في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كمان مصر أعربت في البيان عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين. كمان طالبت مصر في البيان اليوم المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤوليته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، وأكدت على تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90. وفي ملفنا التاني بنتكلم عن تكريم السيد رئيس الوزراء لطلاب أوائل الثانوية العامة وتأكيده على توجيهات السيد الرئيس برعاية الموهوبين والمتفوقين، كمان في عدد من القرارات الخاصة بوزارة التربية والتعليم في مناهج المرحلة الابتدائية. هنعرف كل ده من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن أهلا بيكي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يعني في البداية لو نعرف من حضرتك مزيد من التفاصيل عن لقاء السيد رئيس الوزراء لأوائل الثانوية العامة النهاردة.
2: بالفعل النهاردة التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصباح اليوم مقر الحكومة مدينة العالمين الجديدة أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بحضور وزير التربية والتعليم الفني والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. طبعا الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن سعادته وخلص اعتزاز

0: عيني استمرار هذا النهج في دراسته الجامعية لبناء مستقبله أيا كان التخصص اللي هيختاره. كمان هو يعني الدكتور مصطفى مدبولي أكد على الطلبة المتفوقين ووجه لهم الحديث وقال لهم أنتوا أصبحتم أكثر معرفة منا بالحياة العصرية وتكنولوجيا المعلومات والتغيير السريع وأنماط فرص العمل المتاحة. ولذلك هو وجه حديثه للطلبة عن أهمية اختيار التخصص اللي بيتوافق مع ميولهم واتجاهاتهم، وإن ده أمر ضروري في هذا الاختيار إن الطالب يقف مع نفسه ويقرر بناء على الصورة الواقعية لميوله واهتمام الدولة بالتخصصات والعلوم البينية، وحفز الطلبة على الالتحاق بهذه التخصصات خاصة بالذكاء الاصطناعي ومجال الحاسبات والعلوم وما إلى ذلك ما تهتم به الدولة، وإن هي هذه واللغات طبعا المتعددة، وإن ده هذه التخصصات هي أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل أوائل الجمهورية. يعني ده كان أبرز ملامح اللقاء.
1: نعم، ايضا يا فندم كنا بنتكلم عن قرارات خاصة ببرنامج مرحلة الابتدائي، فحابين نعرف عنها مزيد من التفاصيل.
0: طبعا هو طبعا في قرارات جديدة طلعت لطلاب المرحلة الابتدائي، وأولها إلغاء نشاط مادة اكتشف اللي هي ما يسمى بالديسكفري للصفوف الأولى في الابتدائية، زيادة حصص اللغة العربية إلى 9 حصص واللغة الإنجليزية إلى 5 حصص والرياضيات 7 حصص و5 حصص للتربية الدينية في الصفوف الأولى من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي. أيضا تطبيق التقييمات والاختبارات الشهرية على جميع الصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي. النجاح في التربية الدينية أصبح ضرورة في الحصول على نسبة 70% من الدرجة. لن ينتقل أي طالب للصف الأعلى في المرحلة الابتدائية إلا إذا حقق حضور ما لا يقل عن 70% نسبة حضور كشرط أساسي. أيضا تعديل درجات التقييم إلى 5 درجات لكراسة الحصة، 5 درجات للواجب المنزلي، 10 درجات للتقييم القيمات الأسبوعية، 15 درجة للاختبارات الشهرية، 5 درجات للسلوك والمواظبة، 60 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي، وكله بما يعادل 100 درجة. يعني نحن على صدد عام دراسي مليء يعني بالتحديات، سواء كان داخل الفصول أو سواء كان من جانب الطلبة أو أولياء الأمور. أيضا إن تم إصدار قرار اليوم بنشر قائمة أسعار الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية والقومية واليابانية من قبل وزارة التربية والتعليم. الوزارة حددت قيمة باقة الكتب المدرسية لهذه المدارس الرياضي الأطفال 300 جنيه، الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي 400 جنيه، الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي 550 جنيه، الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي 550 جنيه. وطبعا يعني احنا بصدد على انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة إن شاء الله يوم السبت بعد غدا السبت، فيعني كل التوفيق للطلبة.
1: بإذن الله، كل الشكر لسيادتك الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيسة قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم. شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم في آخر اليوم، فاصل إعلاني نرجع لكم مرة تانية.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

حلو بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية وبنروح لملف وطن واحد اللي بنعرف عنه مزيد من التفاصيل عن مؤسساتنا الدينية. الكنائس بتتكلم النهاردة عن عدد من الختمات المجتمعية. قداسة البابا تودروس الثاني كمان بيدشن كنيسة في الإسكندرية، والهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني بتنظم قافلة طبية مجانية في البحيرة. نعرف كل ده وأكتر من خلال الزميلة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومحررة شؤون الكنيسة للراديو 90 90، بمزيد من التفاصيل. أستاذة وفاء أهلا بيكي.
2: ازيك؟
1: الحمد لله. يعني في البداية كنا حابين نعرف منك تفاصيل تدشين الكنيسة في الإسكندرية من قبل قداسة البابا تودروس الثاني النهاردة.
2: الحقيقة مازن، ان البابا تودروس يعني عنده نشاط في الإسكندرية خلال الصيف ده كبير جدا، واحنا طبعا كنا تابعنا وعظيته امبارح من هناك، لكن النهاردة الصبح كان بيدشن كنيسة الشهيد ميرجرجس والأمير تودروس الشابي في ده الواقع في منطقة مطار النزهة. كان طبعا كان في احتفالية كبيرة خالص، مجرد ما البابا وصل كان في استقبال حافل جدا لي من الكهنة هناك وترحيب، وطبعا يعني قداسة البابا توجه مباشرة للوحة التذكارية اللي بتؤرخ لتدشين الكنيسة. كان في صور تذكارية لموكب البابا دخل الكنيسة وبدأ يعني طقوس تدشين الكنيسة. وطبعا طبعا كان في مجموعة من الأساقفة العموم اللي هم بيخدموا في الكنيسة. والحقيقة يعني عايز أقول لك يا مازن أن الإسكندرية تحديدا يعني لأنها كانت بداية انتشار المسيحية فيها، فهي بتحتوي على أقدم وأعرق الكنائس، والكنائس الحقيقة اللي هناك بتبقى يعني بتمر عليها أو على تاريخها سنين كثيرة جدا، فطبعا كان هي بتبقى ليها يعني ايه مكانه خاصه في قلوب المصريين. الحقيقه البابا في كلمته قدم الشكر للكهنه وطبعا وقع على وثيقه تدشين الكنيسه، وكانت ليه عظه خاصه طبعا بعنوان الراعي الصالح، انه طبعا بيتكلم عن الخدمه في الكنيسه الاوروبيه اللي هي لازم يكون لكل رعيه ليها راعي. كمان كان في احتفالية بعد كده لتدشين الكنيسة، وطبعا كانت الحقيقة في كلمة يعني تطمنت عن بناء الكنيسة وخدمتها اللي كانت ليها أكتر من 65 سنة. وطبعا مراحل البناء، والحقيقة أن طبعا بتبقى المناطق اللي زي دي بتبقى فيها صعوبة كبيرة جدا في الخدمة، لكن قدرت البابا أكد على ضرورة الوصول لكل الموجودين هناك. الحقيقة طبعا يعني احتفالية كبيرة جدا. طبعا في لفتة طيبة في الاخر خالص، احد الفنانين الشباب بقدم هدية تذكارية للبابا، هي عبارة عن صور من يعني من رسمته، هو رسمها يعني. تعالنا نروح تاني بقى للخدمة اللي هي الخدمة المجتمعية اللي احنا طبعا بنشوف فيها الهيئة القبطية الوطنية، وهي الهيئة القبطية الإنجليزية الحقيقة انها كعادتها هي ليها دور مهم جدا في الخدمة المجتمعية والتنموية، فكان ليها قافلة طبية في البحيرة، وطبعا هي بالشراكة مع الجمعية الخيرية الموجودة في منشية علوبة. وطبعا القافلة شملت خدمات كثيرة جدا، منها الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج وإجراء تحاليل طبية لكل اللي محتاج في تخصصات، سواء كان أطفال بطنة تنظيم الأسرة، وطبعا كل ده الحقيقة الهيئة القبطية بتقدمه بالمجان عن طريق أطباء يعني متخصصين بينزلوا في القوافل اللي زي دي. والحقيقة أن القوافل بتستهدف أسر الأطفال اللي كانوا ملتحقين بحضانة بالحضانة، وأن الأطفال سواء كانت أسرهم أو الأطفال نفسهم، ده طبعا يعني مع كمان الأهالي الموجودة وفي مركز العزب في المراكز والعزب والنجوع، يعني نقدر نقول انه استفاد حوالي 110 في خلال هذه القفله. هي النظام عايز اقول لك انه يعني الهيئه الابطال الانجليه دايما بتستهدف المناطق الاكثر فقرا والاكثر احتياجا، وطبعا ده بيتم مش بشكل عشوائي، بالعكس هو بيتم عن طريق دراسه لناس متخصصه هي اللي بتنزل المناطق دي وبتدرس بتشوف الحالات وانهي الحالات اللي محتاجه اكتر للخدمات اللي زي دي وبتبدا بيها. وطبعا احنا دايما بنتابع معاهم خاصه باهم في الصعيد والنجوع والمحافظات الوجه قبلي، وطبعا زي ما احنا بنتابع دلوقتي وجه بحري، فطبعا احنا دايما بنأكد ان الكنائس ليها دور مجتمعي بالإضافة للدور الروحي. الحقيقة الدور المجتمعي ده مش بس الهيئة الأبطال الإنجليزية بتقوم بيه، لكن هي بتقوم بيه ثلاث طوائف في كل المناطق بصفاتها يعني درع، ونقول درع أساسي أو عمود أساسي في المجتمع المصري وبتقوم بدورها بيه.
1: يعني بالفعل هي جهود كبيرة من قبل الهيئة القبطية الإنجيلية وكمان من قبل قداسة البابا تودروس الثاني. بشكر حضرتك عليها على إيضاحها بمزيد من التفاصيل الزميلة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحررة شؤون الكنيسة للراديو 99. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، وملفاتنا لسه مستمرة في برنامجكم برنامج آخر اليوم. خليكم معنا ونطلع فاصل ونرجع لكم بعدها مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هوا راديو 90 90، وكل عام وحضراتكم بخير. خلاص بنقترب من ذكرى المولد النبوي الشريف، بإذن الله يكون يوم سعيد على حضراتكم جميعا، وتكون بإذن الله من أجمل الأيام اللي تعدي على حضراتكم. كمان بنتكلم النهاردة عن حملة وعي بالأزهر، واللي بتفند مزام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مذهب أريوس، والبحوث الإسلامية بتطلق قافلة من نبع المصطفى إلى الواحات البحرية. خلونا نرحب بالزميل عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول ملف الدين للراديو 90 90، علشان نعرف عنه مزيد من التفاصيل عن هذه الملفات. أستاذ عمر، أهلا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ مازن، أهلا بحضرتك.
1: أهلا بسيادتك. يعني كنا حابين نبتدي من رد الأزهر الشريف في حملة وعي، وما هي تلك المزاعم المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: بعيدا عن المزاعم المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك بعض المتطرفين فكريا المتشددين في الرؤية، المتساهلين في إطلاق الأوصاف والأوصاف التي لا تليق بمقام النبوة الشريف ولا بمقام الرسالة السماوية. وبالتالي هم بيحاولوا قدر الإمكان أنهم يشاركوا الناس. بصي يا أستاذ مازن، هي الحملة اسمها حملة وعي، وإحنا في منطق بيسموه في العلوم الشرعية بيسموه الوعي قبل السعي. بمعنى أنك أنت قبل ما تمشي تبقى عارف الطريق اللي هتمشي فيه إزاي، هل الطريق ده طريق كويس وسالك ممكن تمشي فيه، أم الطريق ده فيه عقبات. وكلما علمت بالعقبات اللي موجودة في الطريق، كلما أمنت هذا الطريق. هو ده المطلوب في حملة وعي، ودي الحملة اللي احنا بيتم المطالبة بيها منذ جاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو دايما بيطالب بالوعي وان احنا يكون عندنا حالة وعي. الوعي ده على فكرة مش متعلق بأستاذ مازن اللي بيطلقه الأزهر الشريف في هذه الحملة، ليست متعلقة بالجانب الديني. مش معنى ان الأزهر الشريف هو الذي أطلق هذه الحملة معنى ان هذه الحملة قاصرة على الجانب الديني، لا، ده الحملة دي حملة وعي مسك العقائد ومسك العبادات ومسك المعاملات ومسك السلوك، مسك كل حاجة خالص. تتعرف الواحد مننا ازاي يبقى عنده وعي بوطنه، ازاي يبقى عنده وعي بعقله، وعي ببيته، وعي بجاره، وعي بمدرسته، وعي بالطريق، وعي بالعمل بتاعه، وعي بالصلاة اللي بيصليها، وعي بالعلم اللي بيقراه، وعي بالتليفون اللي ماسكه، وعي بالصفحة بتاعته اللي على الفيسبوك، وعي بالبوست اللي بيشوفه ويقراه، وعي بان هو يتأثر من المعلومات اللي هو فيها، وعي باحترامه للنعمة اللي هو ربنا عطاها له عشان خاطر ازاي يتعامل بهذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هي دي حملة كاملة وحملة شاملة. هدفها ايه؟ هدفها الوعي. انت مش على فكرة انت في المجتمع ده او في العالم ده مش عايش فيه لوحدك، لا، انت مستهدف. خلينا نتكلم بواقعية ونتكلم بصراحة، انت مستهدف، مستهدف في كل حاجة. الناس متضايقة جدا جدا جدا، في ناس متضايقة وزعلانة وتعبانة ومش عاجبها انك انت لما بتلاقي ان المسلم مع المسيحي جسد واحد، ان المسلم مع المسيحي دم واحد، ان المسلم في مصر مع المسيحي يعيشان ولا تستطيع ان تفرق بينهما. ما تقدرش تقول ده فلان وده فلان، لا، انت بتشوفهم بيقسموا الرغيف مع بعضهم، في رمضان بيقعدوا على مائدة رحمن واحدة او على ستار واحد، في اعياد اخواننا المسيحيين بتلاقي المسلم قبل المسيح في الكنيسة بيهنئ ويبارك. الحاجة دي مضايقة الناس، ازاي هم عايزين يعملوا كده؟ وبالتالي بيبدأوا بعض الامور اللي هي تثير الفلافل ما بين ده وبين ده، ولكن بتفشل مساعيهم. بتفشل ليه؟ لان هناك الازهر الشريف وهناك الكنيسة المصرية، وكلاهما يطلقان في نفس الوقت حملات للوعي. احنا ما كناش كل شويه نوعي اولادنا يا استاذ مازن، اذا ما كانش كل جيل يوعي الجيل اللي جاي بعد منه والجيل اللي موجود معاه ويقول له خد بالك، لا، هم بيطوروا من ادواتهم واحنا بنطور من الوعي بتاعنا. طب. ده الوعي اللي بيطلقه الازهر الشريف.
1: هايل، يعني بالفعل هي تحركات مشرفة علشان نقدر زي ما حضرتك بتقول ننشر الوعي في كل الأجيال، وعلشان يكون عندهم ثقافة بدينهم وسماحة الإسلام في التعاملات. كمان حابين نعرف تفاصيل إطلاق البحوث الإسلامية لقافلة من نبع المصطفى للواحات البحرية، وبالتحديد في ذكر المولد النبوي الشريف.
2: ده برضو تكملة للجزء بتاع الوعي الميداني. يعني مثلا إذا كان الأزهر الشريف بيطلق الوعي الإلكتروني أو الوعي المقروء على صفحات مجلة الأزهر الشريف أو على بعض المخطوطات أو على بعض الكتب التي يطلقها أو على بعض الملازم أو المذكرات اللي بيوزعها الأزهر الشريف على سبيل المجانية لطلاب العالم الإسلامي الوافدين الموجودين في مصر أو على سبيل طلاب العلم في الأزهر الشريف في أروقة الأزهر العامرة أو للجماهير العادية، هناك الحملات الميدانية. الأزهر الشريف واخد على عاتقه ومجمع البحوث الإسلامية تحديدا باعتباره أنه جهة الدعوة في الأزهر الشريف، واخد على عاتقه أن هو بيسيبش شبر من أرض مصر الذي لما بيروح لها. إيه القافلة دي يا أستاذ مازن؟ القافلة دي جزء من الوعي الشامل. بمعنى إيه وعي شامل؟ يعني الأزهر الشريف عنده مثلا جامعة الأزهر، عنده مجمع البحوث الإسلامية، وعنده بيت الزكاة. بيجي أهل لبيت الزكاة، أنا رايح النهاردة مثلا أو رايح بكرة هطلع الواحات، ما بيطلعش الواحات المدن بتاع الواحات، لا ده بيروح القرى، بيروح المناطق النائية، بيروح عند أهلنا البسطاء ويجي عامل القافلة دي. القافلة بتبقى طالعة فيها مين؟ طالع فيها وعاظ اللي هم تبع المجمع البحوث الإسلامية، وطالع فيها أطباء أساتذة من كلية الطب جامعة الأزهر، أطباء وطبيبات من طب البنين ومن طب البنات. بيطلع فيها في نفس الوقت بعض الناس المسؤولين في الجانب الاجتماعي من بيت الزكاة والصدقات، ويجوا عاملين الحملة ديت، يخشوا على قرية 2 3 4 10 على حسب الخطة اللي مرسومة قبل كده، ويجوا ديت ماشيين في القرية. الجانب بتاع الوعظ بيتكلم مع الناس، إذا ما كنتوش تجونا احنا هنجيكم لحد عندكم. النفس إذا ما كنتش تشغلها بالحق هتنشغل بالباطل. هم بيروحوا لحد عندهم، واللي ما يجيلكش ويطلب منك المعلومة انت روح لحد عنده، لانك انت ما بتحركش، انت بتتكلم في مستقبل بلد، انت بتبني جمهورية جديدة، لازم تعمل كل حاجة عشان تطلع البناء صحيح وسليم.
1: بالطبع.
2: الجانب الثاني الجانب الطبي بيشوفوا اي حالات موجودة يكشفوا عليها يعالجوها، معهم ادوية، يدي بعض الناس الأدوية، نواقص الأدوية اللي محتاجينها، ده كله مجانا. الحاجات اللي هي أو الحالات اللي هي محتاجة عمليات جراحية بيتم الاتفاق معها وتجهيزها عشان خاطر تيجي إحدى مستشفيات الأزهر الشريف، سواء كانت مستشفى سيدنا الحسين أو مستشفى باب الشعرية أو مستشفى الزهراء الجامعي أو مستشفى أسيوط الجامعي أو مستشفى دمياط الجامعي، الخمس مستشفيات التابعة للأزهر بيروحوا يعملوا فيهم العمليات اللي موجودة. في الجانب الثالث اللي هو الجانب الاجتماعي، اللي هو كتابة بحث اجتماعي بأسماء الناس وحالاتهم وتوفير رواتب شهرية ليهم من بيت الزكاة والصدقات المصري. احنا بنتكلم عن حالة وعي بيقوم بها شعب، بتقوم بها دولة، بتقوم بها مؤسسات، كلهم بيسعوا إلى تحقيق الهدف الذي يطالب وطالب به ويطالب به ويطالب به دائما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
1: بالفعل، وهي جهود كبيرة بتقوم بها يعني الأزهر الشريف، وطبعا بنشوفها موجودة على أرض الواقع في كل هذه المحاور زي ما حضرتك ذكرت. الزميل الأستاذ عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول ملف الديني للراديو 99، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 في برنامجكم آخر اليوم. خلونا دلوقتي نروح لملفنا الخامس، وللأسف هو ملفنا الأخير في حلقتنا النهاردة. هنتكلم فيه عن الشرقية ومؤسسة حياة كريمة ومبادرة كرة تقرأ، وهنتكلم كمان عن كلية طب بيطري الزقازيق وإزاي بتطبق سنة الامتياز. كل ده هنعرفه مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم في ملفنا الخامس وللأسف الأخير، وبنروح فيه للشرقية ومؤسسة حياة كريمة مع زميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 90-90 في محافظة الشرقية. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ مازن ولكل مستمع راديو 90-90، ويوم جميل إن شاء الله على كل المستمعين
1: بإذن الله. يعني في البداية حابين نعرف تفاصيل تنفيذ مؤسسة حياة كريمة لمبادرة كرة تقرأ، وإزاي شاهدت رد الفعل عليها في كرة الشرقية؟
2: طبعا هي مبادرة حياة كريمة قامت بتنفيذ مبادرة كرة تقرأ استهدفت بالتحديد شباب مركز فوق اللي هو تابع لمركز ابو كبير محافظه الشرقيه. استفاد من المبادره دي ما يطلب من 100 طفل من ابناء القريه. تمام. طبعا يعني الحياه كريمه بتستهدف توعيه النشء من شباب او من اطفال محافظه الشرقيه باستهداف او بتفعيل هذه المبادره اللي هي كره تقرا. وطبعا دايما حياه كريمه في محافظه الشرقيه دايما سباقه بفعاليات طبيه وغيرها، ودي طبعا من احدث فعاليات مبادره حياه كريمه في محافظه الشرقيه. طبعا الدكتور اسامه عبد القادر هو منسق المؤسسه بمؤسسه حياه كريمه في محافظه الشرقيه اعلن ان المؤسسة نفذت مبادرة كرة تقرأ بمركز شبابته مركز أبو كبير، ويعني بالتنسيق مع بعض الجهات اللي هي محافظة الشرقية تحت قيادة محافظة الشرقية المهندس حازم الأشموني. طبعا المبادرة تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الناس والشباب، وتفعيل دور الكتاب في بناء العقل وتنمية الوعي والمعرفة. تمام. طبعا المؤسسة قامت بدعم مكتبة مركز شباب طوق ب 500 كتاب باللغة العربية في مختلف المجالات، و 100 كتاب باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 200 كراسة تلوين للأطفال و 200 علبة ألوان. طبعا تم تسليم كل هذه الكتب والمستلزمات إلى المكتبة تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة في محافظة الشرقية. طبعا الكلام ده طبعا بيلاقي بصدى، يعني صدى فرحة لنفوس أهالي الأطفال، ان اغلبية القرى كانت في سنة الذكر ما فيش اهتمام بالقراءة، فلما حياة كريمة تركز على دي يبقى احنا كده ان شاء الله في الفترة الجاية يعني في ناس يبقى واعي في المستقبل ان شاء الله
1: بإذن الله. كمان يا فندم سريعا لو نتكلم عن تطبيق كلية الطب بيطر الزقازيق سنة الامتياز لأول مرة.
2: طبعا دي يعني مبادرة لأول مرة تحدث على مستوى جامعات مصر كلها، ان هو في حصل ديل او بروتوكول بين محافظة الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لتطبيق الامتياز لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري. طبعا حضرتك عارف ان احنا محافظة الشرقية محافظة اصلا ريفية وبتهتم بالحيوانات، لان ما فيش فلاح ما عندوش مواشي في ارضه. فلما تحصل المبادره دي وهتتنفذ بالفعل، طبعا دي بتزيد خبره الطلاب كليه الطب البيطري في جامعه الزقازيق، ان هم بيقوموا بالتدريب بتدريب على ارض الواقع داخل مديرية الطب البيطري. فطبعا الكلام ده يعني تم استقبال بالفعل طلاب الدفعه الخامسه بكليه الطب البيطري بجامعه الزقازيق داخل مديرية الطب البيطري. يعني طبعا وكيل الوزاره الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزاره الطب البيطري بمحافظه الشرقيه، قام باستقبال الدفعة هي الخامسة وبالتعاون مع أطباء مدرة الطب البطري مدرة الزقازيق وقاموا بشرح وافر للطلبة عن بعض الأمراض اللي هي بتصيب الماشية وغيرها من الأمراض.
1: يعني جهود كبيرة تستحق الإشادة بالفعل. بشكر حضرتك أيضا على إيضاحها بمزيد من التفاصيل الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 9090 في محافظة الشرقية. شكرا جزيلا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم وقبل ما نختم وقتنا بنروح لوكالة فيتش اللي تشيد بدور 100 مليون صحة في تعزيز خدمات رعاية المصابين من الأطفال بالسكري. واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعي أبرز ما ورد في تقرير مؤسسة فيتش بشأن جهود مبادرة 100 مليون صحة في تعزيز خدمات رعاية المصابين بالسكري عبر المبادرة الرئاسية لدعم أطفال السكري. وتأتي هذه المبادرة واللي تم إطلاقها في 22 يونيو 2026 في إطار جهود مبادرات 100 مليون صحة لتعزيز توجه مصر نحو الوقاية والكشف المبكر واكتشاف الأمراض غير السرية. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في لقاء مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في مدينة العالمين اليوم على أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية بشكل يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كمان على صعيد الشائعات المركز الإعلامي الأزهر اليوم نفى ما تراجعه بعض الشركات السياحية من إعلانات بتتضمن الإيحاء بوجود اعتماد من الأزهر لبرامجها أو خدمتها، وأكدت أن الأزهر لا تربطها أي صلة رسمية أو غير رسمية بأي من هذه الشركات أو الجهات. أما على الصعيد الرياضي فضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري كرة القدم الممتاز في الموسم الجديد بتقام 3 مباريات زد أمام وادي دجلة الساعة 7، الزمالك أمام الاتحاد السكندري الساعة 8، وبقير للأسمدة أمام البنك الأهلي. وأخيرا وليس آخرا في حالة الجو، وهيئة الرصاد الجوية أعلنت أن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة غدا بإذن الله الكبرى 36 المصغرى 24. لحد هنا للأسف نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم على هوا الراديو 9090، وده كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. تشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معكم أنا مازن سامي، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 9090.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء قطر يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتنفيذ اتفاقي غزة. وزير الخارجية ونظيره التركي يشددان على ضرورة العودة للمسارات الدبلوماسية وخفض التصعيد العسكري بالمنطقة. مصر وتركيا تشيدان بموقف فصائل غزة حول نزع السلاح. 7 دول تصدر بيانا مشتركا تدين فيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. الخارجية الأمريكية تؤكد التزام واشنطن بخطة السلام في غزة. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران وشبكة تهريب أموال تابعة لحزب الله. إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة بحقها وتصفها بأنها إرهاب اقتصادي. حاملة الطائرات جورج واشنطن تصل إلى الشرق الأوسط. وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة. الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في 8 من مساء اليوم الجمعة في مستهل مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: انت ما دفنتنيش ليه؟
2: سيب البيت يا ايبون.

0: كل حاجة في الدنيا ليها تمن، خير شر. أيوة ما الخير ليه تمن برضو، مفيش حاجة ببلاش. الشيء المجاني الوحيد الموت. أي حاجة هتاخدها وهتتحصل عليها لازم يا أستاذ تدفع تمن، كله بتمنه. خد اللي انت عاوزه، ادفع يا أستاذ، ادفع يا هانم، كل طلباتكم مجابة، بس كله بتمنه. التمن ده مجهود، فلوس، صحة، سعادة، أو حتى من عمرك. بس المهم المسألة مسألة الوقت، والحساب جاي جاي.
1: الكلام ده ناس كتير بيقولوه وعندهم حق. أنا معالج روحاني، اتعلمت العلاج الروحاني على إيد واحد من أكبر المعالجين الروحانيين، ومعايا كمان خدمة من الجن. أنا اسمي عابد عبد الرحمن، والخدمة اسمه أبو محرز الأحمر، واللي ما يعرفش هو مين فهو يعتبر من أقوى ملوك الجن، وفي عهد أخوة بيني وبينه. بصراحة يا أستاذ أحمد مش حابب أتكلم عن نفسي كتير، بس خليني أقولك ليه قررت أبعت لك الحكاية دي. لما بدأت أسمع أهل الشر وحكاية نبوية والشر اللي عملته، ووقتها افتكرت حكاية نسمة البنت اللي جات لي وحكيت لك قصتها، فاكرها؟ واكتشفت ان نبوية دي عاملة دوشة كتيرة، عاملة دوشة بين المتابعين بتوعك واللي بيسمعوك، ومفهمتش ليه، بس قلت اكيد مش حب في الشر ولا حاجة، بس الناس عايزة تتسلى بيها شوية لحد ما يشوفوا انتقام ربنا وهو بيجي على جدتها. افكرك بنسمة؟ نسمة حكتلي انها كانت حاسة انها مش جميلة رغم ان كان عندها تقريبا كل حاجة، بس برغم كده كانت شايفة نفسها وحشة جدا ومش جميلة، وحسب وصفها هي كانت ملامحها مش ألطف حاجة، وبسبب ده كانت بتعاني من مشاكل عاطفية، وخصوصا انها كانت بتحب شاب اسمه شريف كان متجاهلها تماما، واتريق وسف عليها ولجأت لنبوية الدجالة في الاخر، ونبوية عملت سحر اسود لشريف، اتسحر يا ولدها علشان بعد كده يحب نسمة ويبقى زي الخاتم في صباعها زي ما بيقولوا، وتجوزها، وحياة نسمة تحولت لمأساة. مش المفروض ان الجواز ده هو الراحة يا ولدها؟ ابدا، كل ما تخلص من مشكلة تقع في مشكلة تانية، وبعد كتير من احداث الرعب بتضطر تلجأ من تاني للملعونة نبوية بنت ابليس، وتجدد العمل لجوزها شريف مرة واتنين وتلاتة واكتر، وبيخلص الموضوع ان شريف بيجيله جنية عشقة، فبتقرر نبوية تعمل جلسة تحضير وطرد للجن، وتبدأ نبوية الطقوس الشيطانية، وتتطور الأحداث ويتحول البيت لبيت رعب حرفيا. الصراخ حرفيا بيكسر الحيطان، وشريف بدأ يتشنج ويترعش كأنه بيتكهرب، وجسم شريف ارتفع في الهواء، وبعدين وقف بعنف زي ما يكون نط ووقف على السرير، عينيه كانت حمرة بلون الدم، حرفيا كانت زي عينين الشيطان. ولحد هنا بتسكت نسمة عن الكلام يا أستاذ، وبينتهي الجزء الأول من كلامها ومن قصتها. كان واضح عليها التعب من كتر الحكي. الجزء الأولاني من قصة نبوية هقول لكم اسمه إيه؟ أهل الشر. بداية ظهور نبوية كان أهل الشر، بعد كده حقائق رواها المعالجون مع نبوية أو versus نبوية، نزلت الأسبوع اللي فات، ده الجزء الثاني. هي أجزاء منفصلة وليست متصلة، يعني لو سمعتوها عادي تسمعوا الجزء الأولاني لوحده ودول لوحدهم. والنهاردة بنكمل من إبداعات وكتابة محمود الجايدي، وأنا شرفت أن أنا كنت من المشاركين في الفكرة، ان انا كنت عايز فكرة النبوية دي، وان فكرة ان في جولات للشر ومش دايما الشر بيتهزم من اول جولة. تعالوا نكمل قصتنا. قلت لها يا نسمة ممكن تستريحي شوية، احنا مش مستعجلين يا بنتي خالص. وانا قلتها كوباية مية شربت منها شوية صغيرين، وبعدين مسحت العرق اللي على وشها.
2: شكرا يا شيخ عابد، شكرا.
1: الشكر لله يا بنتي، كملي.
2: بعد لما النبوية بدأت جلسة التحضير أنا كنت متجمدة من الرعب، خصوصا لما شريف وقف فجأة وملامحه تحولت زي ما قلت لك لحاجة أشبه بإبليس. وقتها النبوية رفعت الكتاب في وشه وبدأت تقرأ منه،
0: بحق المقبور والمغدور والأبالسة والدهانشة والعمالقة والخواطفة. كرامات كرامات لعنات لعنات كرامات كرامات لعنات لعنات. بحق المقبور والمغدور والأبالسة والدهانشة والعمالقة والخواطفة.
2: شريف فضل يتنطط من على السرير ويصرخ، ده غير بقى الأصوات الغريبة اللي طالعة من كل حتة حواليا في الأوضة. المشهد كان مرعب لأقصى درجة، ومن غير ما حس لقيت نفسي بقرب من شريف، ما خدتش بالي ان بقيت قريبة منه قوي. مسكني من الدراع ونزل فيا عض زي الكلب الصحران. سنانه كانت مش طبيعي مش طبيعي، دي أنياب مش سنان. رميت نبقوية مطلعة حاجة زي كيس فيه تراب، ومسكت شوية من التراب ورشتهم في وش شريف. أول ما التراب لمس وشه صرخ صرخ صرخ رهيبة، اترمى على الأرض وفضل يتلوى من الألم، وبقه كان مليان دم زي الحيوانات المفترسة. فضل شريف يتلوى ويصرخ لحد ما اتخشب اتخشب كل جسمه، وسكت تماما بدون أي حركة، مبقاش يتحرك. انهارت من العياط. هند كانت موجودة طبعا وحضنتني وقالت لي ما تخافيش، شريف هيبقى كويس إن شاء الله. قلت لها إن شاء الله، هو ربنا راضي عن اللي احنا بنعمله ده عشان نحط لفظ الجلالة في كلامنا؟ قربت نبوية من شريف وقعدت تتمتم وتهمس في ودن شريف بكلام، وتنفخ نفختين وتتكلم تاني، وترجع تنفخ النفختين وتتكلم تاني. كان كلام متداخل في بعضه. طلعت منديل ومسحت بيه الدم من على وش شريف، حطت المنديل اللي فيه الدم في طبق وحرقته. الرماد بتاع المنديل بعد ما اتحرق فرمته كده وفركته في ايدها بقى زي بودرة، وطلبت مني اديها ايدي، وحطت في ايدي شوية من البودرة وقالت لي امسحي بيها على وش جوزك. بدأت امسح بالرماد على وش شريف. شريف زي ما يكون كهربا مسكت في جسمه، فضل يتنفض ويترعش. كل ما خلص البودرة اللي معايا لقي نبوية تحط في ايدي شوية وتقولي كملي كملي. اخر مرة مسحت فيها على وش شريف لقيت وشه بيتبدل، والله شفت ملامحه يا شيخنا بتتبدل. شريف وشه تحول للحظة شبه التيوس والحيوانات. صرخت برقت لي تبرقتها تخوف اكتر من ابليس نفسه. رجعت كملت ورجع وملامحه لطبيعتها، وبعد كده تبدل، وبعد كده رجع فضل يتحول لوشوش الحيوانات المخيفة دي. وبعدين لقيت عينيه كلها بقت بيضة وبينزل منها دموع سودة. حسيت بحاجة غريبة، حسيت ان في حاجة خفية خرجت من شريف وخبطت فيا، لدرجة ان انا رجعت لورا من الخبطة. جسمي ولع حرارة زي النار، حرارة بتقطع فيا وبتاكل في لحمي. لمدة ثانية سمعت صوت العفريتة بتهمس في ودني بصوت خبيث جدا وبتقول لي
3: أنا ماشية ماشية يا نسمة وسايبهولك، بس راجعالك راجعالك تاني يا نسمة.
1: وأخيرا خلصت الليلة المرعبة ومشيت نبوية ومعاها هند. قلت إن الجنية العشقة اللي كانت على شريف خلاص خرجت، وأنا أكدت لها باللي أنا سمعته، قلت لها انها هترجع. قالت لي لا، وقالت لي انه لما يصحى هيرجع لطبيعته. رجعت قالت لي لو هي رجعت تاني ما تقلقيش انا موجودة، بس خلي بالك التسعيرة بتغلى. بعد ما مشيت نبوية انا فضلت قاعدة مكاني دايخة بسبب اللي حصل، كنت محتاجة انام. غيرت هدومي ولبست هدوم النوم ورحت اوضة النوم تانية غير اللي نايم فيها شريف، ومددت على ظهري وطفيت النور. مرت ساعة في التانية وانا لسه ما نمتش، لكني كنت في حالة ما بين النوم واليقظة والصحيان، وتدريجيا بدأت أحس إن الجو بدأ يدفي لحد ما بدأ يسخن يسخن يسخن لحد ما الحرارة بقت لا تحتمل. حسيت إن جسمي كله عرقان، لكن عرق سائع، عارف العرق بتاع دور البرد ده. ركزت شوية لأني حاسة إن في حاجة في الأوضة. حاولت أتحرك عشان أنور النور، لكن جسمي متجمد متخشب زي ما يكون في ألف حبل وحبل مكتفيني في كل حتة. صوت أنفاس، أنفاس سمعها، أنفاس بتقرب مني، صوابع بتلمس رجلي، صوابع بتقرب من رجلي وبتلمسها في الضلمة مرعوبة. حاولت أحرك رجلي بعيد لكني مش قادرة. شعور إنك تبقى نايم وحاسس إن في صوابع بتلمس رجليك وإنت عارف إن الصوابع دي صوابع عفريت أو جن. جسمي اتكتف أكتر، ما بقاش حيلتي غير الدموع، دموع بتنزل مني زي الحنفية لكن بدون صوت. الدنيا ضلمة مش شايفة، لكني حاسة إن في حاجات بتمسكني من أجزاء من جسمي، وأنفاس سخنة في وشي. بيني وبين صاحب الأنفاس دي سنتيمترات تقريبا، مش شايفاه لكني حاسة بحرارة رهيبة طالعة منه، وأنفاس سخنة كأنها طالعة من مية بتغلي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. في اللحظة دي عين نورت قدام عيني بالظبط، عين جهصة مخيفة ومعها صوت ضحكة مخيفة أكتر. كل صرخاتي مكتومة مكتومة مكتومة مكتومة لحد ما صرخت صرخة شقت الصمت الليل كله. لقيت الباب بيتفتح بتاع الأوضة والنور بينور، وفي أقل من ثانية كل حاجة اختفت، مفيش حاجة، التكتيف اتفكت. قمت جري لقيت شريف هو اللي فتح ودخل الأوضة وبيقول لي مالك. بصيت له وأنا منبهرة لأني نسيت كل رعب اللي مريت بيه لما لقيته كويس. أنا كويسة يا حبيبي، أنا كويسة، المهم أنت؟ ما أنا كويس قدامك أهو، حد قالك إن أنا كنت تعبان يا بنتي؟ ده أنت وبعدين أنت نايمة هنا لوحدك ليه؟ موتيني في جلدي بالصويت بتاعك. شريف كان صاحي مبسوط جدا وكويس جدا ومش فاكر أي حاجة أصلا. حياتي رجعت يا مولانا زي الأول وأحسن، وشريف رجع زي الأول وأحسن، ورجعت استمتع بحياتي معاه، خصوصا ان زي ما قلت ما كانش فاكر اي تفاصيل خالص من موضوع الجنية العاشقة ده وانه كان ممسوس. مر على الحال ده سنة، سنة بالتمام والكمال. وفي يوم كنت راجع انا وشريف من بره، كان الانيفرسري بتاع عيد جوازنا يا مولانا، قضينا يوم جميل وممتع رغم ان انا مش ناسي نظرات الناس لينا واحنا في الحفلة. كنت بسمع الستات وهم عاملين يتغمزوا عليا الهمز واللمز، بيقولوا ازاي واد امور زي ده يبص للقردة دي. انا مش قردة يا مولانا. كنت عاملة نفسي مش سامعة حاجة ومش مهتمة. وبعد ما خلصنا الاحتفال رجعنا البيت، دخلت نمت من التعب، وانا نايمة حسيت بصمت ضرب المكان كأني وداني اتكتمت. فتحت عيني ما شفتش غير ضلمة، كنت في مكان غريب تماما. بقيت مش شايفة ايه اللي حصل او ازاي اتنقلت هنا او انا فين من اصله. بقيت حاسة بحاجات بتخبط فيا، كنت حاسة زي ما يكون حاجات فيها شعر. وسمعت ناس بتتكلم مع بعضها في نفس الوقت، ما كانش يفضل افضل بعملش حاجة. فضلت امشي وسط الضلمه وانا مش شايف حاجه، والدنيا بدات تلف بيا وحسيت بهوا سخن حوالين مني. بقيت بتسند على اي حاجه عشان ما اقعش على الارض، عمال اقول انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين. كنت حاسه ان في ناس حواليا لكني مش شايفاهم، اصوات همس وهمهمات مش مفهومه، قلبي بيدق جامد لدرجه اني حاسه ان انا سامعه صوت قلبي. فضلت ماشية وانا مادة ايديا قدام مني عشان اوصل لاي حاجة او اي حيطة او اي باب، لكني مش بوصل لاي حاجة، مفيش حيطان ولا اثاث ولا اي حاجة في طريقي تعترضني، كأني ماشية في طريق ما بينتهيش، مفيش قدامي غير الضلمة في كل مكان.
2: ناديت على شريف. شوية والنور بدأ ينور بالتدريج والرؤية بان والمشهد بيتبدل، ولقيت نفسي واقفة في قاعة ولابسة فستان الفرح وماسكة في ايدي بوكيه ورد، وعلى يميني وعلى شمالي كان في كراسي لونها ابيض قاعد عليها معازيم كتير، وقصاد مني كان واقف شريف وكان لابس بدلة الجواز السوداء الشيك ومبتسم ابتسامة هادية وسعيد، والمعازيم بتسقف. بحبك يا نسمة، تتجوزيني؟ ما كنتش فاهمة حاجة، قلت له يا شريف احنا متجوزين احنا متجوزين. في اللحظة دي لقيت ملامحه بتتبدل، اتحول لكائن مرعب طويل وعريان وجلده لونه أزرق وعينيه جحظة لبره ولونها أحمر زي الدم، وعنده قرنين شبه الجدي. شني بإيديه الاتنين اللي فوق وهو عمال يصرخ ويضحك، وفضل يلف بيا لفات سريعة لدرجة إن كل حاجة بدأت مع لفتي السريعة تختفي، وأنا عمال أصرخ وبدوخ وبدوخ وبدوخ لحد ما اترميت على الأرض. مع هبدتي على الأرض بصيت حواليا لقيتني مرمية على الأرض في البيت، جرس تليفوني بيرن. قمت ورحت أرد لقيت هند.
4: إزيك يا نسمة هانم؟ وحشاني جامد، قلت اتصل اطمن عليك ما دام نسيتينا كده خالص.
2: لا والله هند، أنا فاكراكي دايما. أنا كنت هكلمك أحكي لك، أصل في موقف غريب حصل.
4: الظاهر كده ده جن عاشق جاي لك أنت بالليل.

الخطوبة اللي كانت معمولة في مكان فخم جدا، قضينا وقت حلو، بس كنت حاسة ان انا متراقبة. حاولت اكبر دماغي وقلت بيتهيألي، بس بعد شوية حسيت بتاعه. قررت اروح وقلت للشريف كان عايز يجي يروح معايا، قلت له لا لا ما ينفعش، خليك مع قرايبك وخالتك عشان ما حدش يزعل، انا هروح لوحدي، انا مش صغيرة. اداني مفاتيح العربية وقال لي هيرجع هو عادي في تاكسي. خدت منه المفاتيح وركبت العربية ومشيت. كان عندي توتر مش طبيعي غريب، بدأت أحس إني متخدرة وفي شيء مسيطر علي. كنت بحرك الدركسيون والطريق اللي كنت ماشية فيه مش طريق البيت، لكني مكملة سواقة كأني عارفة أنا رايحة فين بالظبط. عيني كانت مزغللة والرؤية مشوشة، والخدر اللي في جسمي التخديرة دي عمالة تزيد. أنا حاسة إن أنا كأني في حاجة بتسيطر على نفوخي، أنا عارف إحساس اللي متنوم مغناطيسي، أنا حاسة إن أنا في حاجة بتسيطر على نفوخي. فضلت أدخل من شارع لشارع ومن طريق لطريق ومش عارفة أنا رايحة فين، لكني متساقة وماشية ومكملة بإصرار. العربية عارفة هي رايحة فين، في حاجة مسيطرة عليا وقتها يا مولانا. فضلت ماشية من العربية لحد ما وصلت عند بيت كبير مهجور. نزلت من العربية وأنا مش عارفة أنا إيه اللي جابني هنا ونازلة ليه، رجلايا مش متعواني أرجع، رجلايا رفض. فضلت واقفة مكاني لحظات، لكني لقيتني بتحرك ناحية المدخل بتاع البيت يا مولانا. شوية الباب اتفتح، ويا ريته اتفتح. دخلت البيت، كان مهجور جدا من جوه وكله تراب والعنكبوت معشش في كل حتة فيه، بس كان فيه إضاءة قديمة، لمبات قديمة من الصفرة بتاعت زمان، مطربة وشكلها مخيف. فضلت ماشية جوه، بس كنت شايفة وسط الضلمة عينين منورة جاي من كل جنب، عينين مخيفة مرعبة، لا عارفة عينين قطط ولا كلاب، هو أنا شايفة نورها بس الأكيد إنها لا قطط ولا كلاب، دي جن. سمع صوت همس وهمهمات جاي من ناحية العينين اللي شايفاها. قلبي عمال يدق من الخوف بسرعة، حاسة إن أنا هفقد الوعي، لكن رجلي مكملة سايقاني. لقيتني رايحة ناحية باب أوضة مقفولة، فتحت وزقيت الباب ودخلت. وقفت مصدومة من اللي شفته، فاتحة بقي ومتخشبة مكاني. لقيت المكان غير المكان اللي أنا كنت داخلة منه، لقيت نفسي يا مولانا جوه جنينة، لدرجة إني سألت نفسي إزاي الجنينة وإزاي الجمال ده، بس ما كنتش عارفة استمتع بالجمال ده، لأن عارفة إن كل حاجة كذب وفيك وفي حاجات غلط أنا مش فاهماها. بصيت ورايا عشان أشوف الباب اللي دخلت منه، ما لقيتوش، لكني بدأت أشوف كائنات مرعبة موجودة جوه الجنينة، بيجروا بيبصولي، ملامحهم مخيفة، عينيهم مشقوقة بالطول، بقهم عريض قوي، أجسامهم سودة، بيقربوا مني وبيلفوا حواليا على هيئة دايرة، بيحصروني يا مولانا. وبعدين ظهر المخلوق المرعب اللي كنت شفته قبل كده بنفس هيئته المرعبة، وعلى وشه ابتسامة ساخرة. قلبي هيقف من الخوف، ودول عاملين حواليا دايرة وعملين يتحركوا مع بعض بنفس الحركة القدام والورا كأنهم بيتساقوا. حاولت افتكر اي ذكرى او دعاء او ايه من القران، مفيش، لساني اتشل مش قادر حتى اقول يا رب. اما المخلوق فاتكلم،

لقيت زي ما يكون قوة خفية رفعتني في الهواء وشدت كل أطراف جسمي بعنف، إيدي ورجلي ورقبتي، كنت مشدودة زي المصلوبة بالظبط. الجن قرب مني بمنتهى الهدوء وأنا بدأ ربنا من جوايا إنه ينجيني، لكني مش قادر أتكلم. في نفس الوقت كانت الكائنات اللي حواليا عمالة تردد كلام وهمهمات كأنها بتقول احتفال أو ترنيمة أو أنشودة معينة. المخلوق فضل يقرب مني لحد ما بقى واقف قدام مني، شكله كان مرعب أكتر من أي مرة شفته فيها مولانا. قال إنه لها أسود، قرونه طولت، مد إيديه وحط على شعري إيده وبقى يمسح على شعري بالراحة كأنه بيستمتع باللي بيعمله، بيستمتع بالرعب اللي أنا عايشة فيه. خرج لسانه المرعب اللي شبه لسان التعابين من بقه، لسان طويل جدا مشقوق، وقربه بالراحة من وشي وبدأ يلمس وشي بلسانه. ما كنتش قادرة، وقعت من طولي.

0: معرفش فضلت قد ايه فاقدة الوعي، بس لما صحيت لقيت نفسي مرمية في البيت المهجور وهدومي شبه متقطعة وجسمي كله تراب وعلى وشي كمان. قمت بصعوبة من الارض وحرفيا كل عظمة في جسمي وجعاني وجع شديد، ألم رهيب. وصلت للعربية وكان النهار خلاص طلع. فتحت الباب ودخلت وانا مخي عاجز عن تفسير اي حاجة، فعلا انا مش فاهمة اي حاجة ومش عارفة اربط اي حاجة ببعضها خالص. حتى الاسئلة والاجابات المنطقية ما بقتش شايفاها. سقت العربية ورجعت البيت وانا في طريقي طلعت تليفوني واتصلت على هند اكتر من مرة، تليفونها كان مقفول. اما لما وصلت البيت كنت خايفة من شريف، خايفة من مقابلته، كده هيتخض لما يشوفني في الحالة دي، وربنا يستر وما يكونش جرى له حاجة هو كمان وتحول للمرة المليون. بس من حسن الحظ اكتشفت ان شريف كان بعت لي رسالة على الواتساب وقال انه هيبات برا مع ولاد خالته عشان يكملوا الحفلة. قلت الحمد لله كويس عشان ما يسألنيش ايه اللي عمل فيها كده. دخلت على الحمام بسرعة، استحميت ومسحت كل التراب اللي كان عليا ورميت الهدوم كلها في الزبالة. بعد حوالي ساعة شريف رجع. اتفاجئت بيه بيقول لي انه هيسافر لشغل ضروري وهيرجع بعد يومين. حاولت افهم منه طبيعة الشغل المفاجئ ده، فضحك وقال لي شغل عادي يعني، ما انت عارفة طبيعة شغلي، ما تشغليش بالك. وبص في وشي وقال لي بقالك فترة مش مظبوطة، اني مخبية حاجة عني قوليلي. ارتبكت وكنت هحكي، بس رجعت في كلامي وقلت له هخبي ايه يعني، شوية تعب يا شريف، سافر انت وغير جو حتى افصل، وانا هقوم يا حبيبي اجهز لك الشنطة. وقمت وجهزت شنطة شريف واستنيت لحد لما خرج وسافر. طلعت الموبايل بتاعي واتصلت على هند اسألها بقى الست رجعت ولا لا. كان الموبايل المرة دي مفتوح وقالت لي انها رجعت وانها قابلتها وانها هتيجي تقابلنا بعد يومين، عشان هي اليومين دول معاها حالة صعبة جدا وبتفكرك تجهزي الفلوس. قلت لها حاضر. ردت هند وقالت لي انها لو بايدها كانت جابتها غصب عنها، بس ما باليد حيلة. وحكيت لي هند انها عارفة ان نبوية طلعت بتعالج راجل مشهور، راجل اعمال ما بيخلفش لف على دكاترة وما فيش فايدة، ولما تخلص هتروح لهند وهند هتجيبها وتيجي. وقال ايه هند مصممة ان نبوية بتحبني. قلت لها يا هند عايزاك تعرفي ان الموضوع زاد عن حده، انا هموت نفسي وهيبقى ذنبي في رقبتكم. بعدها فضلت استغفر ربنا لما هند قالت لي حرام عليك هتموتي كفرة، وقفلت معاها. انا تعبت فعلا يا جماعة، تعبت قوي، جن ودجل وسحر مسيطر على كل حاجة في حياتي، وكل ما اقول خلاص دي اخر مرة ارجع اجري على نبوية وهند، انا بقيت زي اللي وقف مستنقع، كل ما احاول اطلع منه اغوص في الوحل اكتر. بعد يومين بالظبط صحيت على صوت جرس الباب، كانت الساعة 12 الظهر. نمت وطولت، فتحت الباب لقيت خالة شريف جاية تزورنا. فتحت لها وانا بحاول ابتسم وبفوق، قلت لها نورتينا يا طنط اتفضلي. اول ما بصت في وشي وشها اتغير وقالت لي ايه اللي في وشك ده يا نسمة؟ قلت لها مفيش حاجة انا كويسة. بصيت لي تاني وضايقت عينيها وقالت لي لا وشك بقى اسود كده ليه؟ وايه الخطوط اللي تحت عينيكي؟ انت ما بتناميش خالص ولا ايه؟ حاولت اضحك وقلها ان انا تعبانة شوية، بس هي رجعت خطوة لورا وبصت حواليها في الشقة وقالت لي والشقة عتمة كده ليه؟ وشريف فين؟ قلت لها شريف سافر والمفروض هيرجع النهاردة بالليل. اتفضلي بس اقعدي، مش هنفضل واقفين كده على الباب. لا لا معلش يا نسمة انا هروح، بيسلمي لي عليه لما يرجع. ومشيت بشكل مفاجئ وانا واقف على الباب متنحة. كلامها معايا والموقف الرزل بتاعها خلاني احس بصداع وضغطي يعلى. دورت في البيت مش لاقي اي اسبرين او مسكن، نزلت اشتري اي حاجة من الصيدلية اللي تحت البيت. لاحظت وانا في الشارع الناس كانوا بيبصوا عليا بشكل غريب بطريقة غريبة. واحدة ست من الجيران وقفت قدامي وقالت لي مالك يا حبيبتي انت بتغيرك كده ليه؟ ده انت كنت حلوة، انت حالك اتقلب ليه كده؟ وبعدين سمعت صوت راجل في الخمسينات بس وقال لصاحبة الصوت مش دي مرات المهندس شريف؟ يا حول الله يا رب، دي بقت عاملة زي اللي طالعة من التربة. اتجاهلت كلامهم واشتريت الاسبرين والمنوم. وانا طالع من الصيدليه لقيت واحده ست لابسه ملايه لف لونها اسود من بتوع زمان، كانت مخبيه وشها جوه الملايه وقربت مني وقالت بصوت واطي: ابعدي عنها. طلع بعدها: ابعد عن مين؟ نبويه اخت ابليس، هو في غيرها؟ نبويه مش وراها غير الخراب يا بنتي، ابعدي. وانت مين؟ مين اللي قالك ان انا اعرف واحده اسمها نبويه؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. لا انت عارفاها كويس، وبأمرت ان في اتفاق انكم تتقابلوا كمان كام يوم. وانت تطلعي منين وعارفه الحاجات دي كلها منين؟ مش مهم انا مين او مهم اسمي ايه حتى، انا ربنا بعتني ليك مرسال، يمكن عشان انت جواكي لسه انسانه طيبه، يمكن عشان دار الايتام اللي انت متكفله بيهم، يمكن عشان المستشفى اللي انت بتدفعي في البنا بتاعها، والجامع اللي انت ساعدت في بناه بعد ما كان شبه وقف. انت عارفه الحاجات دي كلها ازاي؟ انا ما بقولش لحد على الكلام ده، عاوزه مصلحتك. نبويه ملعونه، دي بنت ابليس، كل المصايب اللي مريتي بيها كانت بسببها. انفدي بجلدك، روحي للشيخ عابد عبد الرحمن، روحي للشيخ عابد عبد الرحمن، روحي للشيخ عابد عبد الرحمن، روحي للشيخ عابد عبد الرحمن، روحي للشيخ عابد عبد الرحمن. ومشيت وسابتني، وطلعت البيت واخدت حبايتين الاسبرين، كنت بحاول اخفف الصداع اللي عمال يكسر في نافوخي. وقتها افتكرت اني ما صليتش الظهر، قلت الحق اتوضى. رحت عند الحنفيه واتجمدت اتشليت، كنت واقفه مش قادره افتح الحنفيه عشان اتوضى، مش قادره، حاجه منعاني اتوضى. اول ما خرجت من الحمام ايديا اللي اتشلت فكت تاني، جربت مره واتنين، وكل ما ناوي اتوضى ايديا تتشل، وكل ما انوي امسك مصحف من اللي في البيت ايدي ما بتتحركش سنتي. اتيممت وقفت اصلي، ايديا اتيبست وما بتتحركش، ورجعت للشلل تاني، واللي زاد وغطى صرخات في ودني عامله زي صوت ستات بتلطم على حد ميت. مستغربه ليه؟ مش انا اللي عملت كده في نفسي؟ شويه واتفاجئت بنبويه بتتصل عليا من تليفون هند.
1: نسمع حبيبتي، وحشاني قوي قوي قوي قوي قوي قوي قد كده، عامله ايه؟
0: مش كويسه خالص، مش كويسه خالص.
1: ما تكمليش، انا عارفه كل حاجه. انت عليكي جن عاشق اسمه ميمون من قبيله الميامين، ومش هيسيبك في حالك، جن ملعون وياما اذى بنات كتير.
0: انا مش عايز اسمع الكلام ده، مره كني عاشق على جوزي، ومره بتسلط عليا ميمون، وانا مش هخلص من الهدرات دي انا بويا ابدا.
1: معلش، حد بيكرهك بيسلط عليكوا الجن ويجدد، بس ما تقلقيش واتطمني خالص، مفيش انس ولا جن يقف قصاد نبويه. هتشوفي، هتشوفي كتير قوي.
0: طلبت مني المره دي مبلغ خرافي، اتصدمت من الرقم اللي سمعته. لا لا لا لا، كده الموضوع زاد عن حده يا نبويه، انا مش قاعد على جبل فلوس.
1: براحتك، انا كنت بحاول اساعدك، انا في الخدمه اي وقت.
0: يعني ايه؟
1: يعني يوم ما تجهزي الفلوس انا موجوده. مع السلامه.
0: قفلت التليفون، غضب وحزن وألم، بس مفيش بإيدي حاجة أعملها، لازم أشوف حل للمشكلة دي. بس دلوقتي شريف راجع من السفر ولازم أجهز البيت أخليه كويس، هو بيحب البيت يكون نظيف ومترتب. روقت الشقة ورشيت معطر وفتحت الأبواب والشبابيك كلها، وبالليل وصل شريف وكان وحشني، جهزت له عشاء وقعدنا اتعشينا، وفضلت أتكلم معاه لحد ما روحنا احنا الاتنين في النوم. تاني يوم الصبح لما صحيت ما لقيتش شريف نايم جنب مني، بصيت حواليا لقيت الملايه اللي كنت مغطيها بيها المرايه مرميه بعيد، والمرايه نفسها متكسره. خرجت من الاوضه لقيت شريف قاعد في الصاله وبيدخن سيجاره، ووشه عليه اثار وعلامات زي الضرب. مالك يا شريف؟ في ايه؟ بص في وشي وزعق فيا: انت مش طبيعيه، انت فيكي حاجه، معرفش ده مرض ولا سحر ولا سخطي ولا جرالك ايه؟ فهمني يا شريف في ايه؟ فهمك؟ امبارح بالليل واحنا نايمين صحيت على صوت غريب، صوت مرعب، بصيت حواليا كانت الدنيا كلها ضلمه، بس كنت متاكد ان الصوت جاي من جوه الاوضه معانا. مديت ايدي ونورت الاباجوره اللي جنبي، اكتشفت انك مش جنب مني. لفيت وشي شفتك واقفه قدام المرايه، وبعدها شلت الغطا من عليها ووقفت قصاد منها وبصيتي فيها كتير. ندهت عليكي اكتر من مره بس ما ردتيش، وبعد كده لفيتي وبصيتي لي. عينيكي كانت كلها بيضة، انا خفت منك. اه والله فضلت تتحركي رقبتك حركات مرعبة ويطلع منك صوت غريب من ظهرك ومن بقك. جريت عليك اشوف مالك، اول ما قربت منك لقيتك زقيتيني في صدري بقوة مش طبيعية، ده انت رزعتيني في المراية ووقعتيني على الارض. لقيتك بترجعي بظهرك لورا زي الافلام، وبعدين نمتي على السرير تاني ولا كأنك عملتي حاجة. انت فيك حاجة مش طبيعية وانت عارفة السبب، انت الوحيدة اللي عارفة فيك ايه. قوليلي مخبية عندي ايه؟ مخبية يا نسمة قوليلي ايه اللي مخبية، يمكن اعرف اساعدك ونتخلص منه. كنت بسمع منه وانا مش عارفة ارد عليه اقوله ايه، فضلت اجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا وجلبت عليه وقلت له ان زمان كنت بتعالج من مرض المشي اثناء النوم، بس الظاهر انه رجع تاني. ما اقتنعش بكلامي، كان واضح قوي اني كدابة، وقال لي طيب يا نسمة وهعديها المرة دي. وبعدين غير هدومه ونزل. فضلت انا طول اليوم قاعدة في البيت لحد ما رجع على اخر اليوم، كان تعبان ويدوب اكل لقمة ودخل ينام وما كلمنيش ولا كلمة. فضلت اسيبه براحته احسن، وفضلت قاعدة سهرانة قدام التلفزيون، كنت بحاول اشغل نفسي باي حاجة، مجرد اي صوت جنبي. مقدرتش بالوقت، بس حوالي نص الليل تقريبا سمعت صوت خبطة كأن حاجة وقعت على الارض جاي من الاوضة اللي نايم فيها شريف. رحت على الباب وقلت يا شريف انت كويس؟ مفيش رد، بس سمعت صوت جاي من جوه كأن حد مش عارف يتنفس. فتحت الباب بسرعة، لقيت شريف واقف قصاد الحيطة ومديني ظهره. ما في ايه يا شريف؟ مفيش رد. لما ركزت لقيت حاجة غريبة، لاحظت ان في صلع ظهر في راس شريف عمري ما شفته، ولما ركزت اكتر لقيت شعر كتير متشال من راسه، ولما بصيت على ايده لقيت الشعر في ايده خلعه بايده من راسه. كملت في مكاني وهو في نفس الوقت لف وبصلي، وشه مرعب، الدم نازل من فروة راسه على وشه، وعينيه كلها بيضة وفيها زي خيط متسائل اسود نازل من عينيه، دم على الخيط الاسود اللي نازل من عينيه على العروق النفرة البرة الزرقة.
2: مش قلتلك اني هرجع تاني؟
0: اتفزعت، وبعدين لقيت شريف ابتدى يحرك راسه لقدام ورا في حركة غريبة وبيطلع اصوات غريبة من بقه. رجعت بظهري لورا، بس يا دوبك بحرك رجلي خطوة لورا عشان اخرج لقيته بيجري ناحيتي بسرعة غير منطقية، كنت اسرع منه ولحقت اخرج واشد الباب واقفله ورايا. سمعته من جوه بيصرخ ويخبط في الباب ويكسر في كل حاجة، وانا واقفة ايدي لسه ماسكة في المقبض بتاع الباب لحد ما الاصوات سكتت. فتحت الباب مرة تانية لقيت شريف مرمي على الارض فاقد الوعي والدم مغرق وشه بسبب اللي عمله في راسه. سحبته بالعافية ورجعته على السرير بمعاناة، بدأت امسح الدم اللي على وشه وطهر الجروح اللي في دماغه. حسن الحظ انها كانت جروح مش عميقة. سبته ينام زي ما هو وخرجت اتصل على هند. عارف بقى اما تبقى عامل مصيبة لكنك بتعاند مع نفسك وبتكمل، بتلاقي المصايب نازلة ترف عليك واحدة ورا التانية، وكل اللي بتعمله انك بتداري على مصيبة بمصيبة اكبر لحد يبقى حجر كبير كاتم على نفسك. فضلت ارن ارن ارن على هند الزفتة لحد ما ردت، واول ما سمعت صوتي زعقت فيه وقالت لي
1: عاوزة ايه يا نسمة؟ مش كفاية زعلتي مني الشيخة النبوية بسببك؟ ده انا اتهزقت منها بسببك. في حد عايز يعمل كده برضو يا نسمة؟ حرام عليك.
0: اول مرة كانت تناديني وتقول لي يا نسمة من غير نسمة هانم زي ما بتقولي. معلش يا هند، اطلب منها تسامحني، انا بقتش قادر اعيش. الظاهر ان الجنية العاشقة رجعت تاني لشريف. الملعون اللي بيطاردني ده قصة تالتة، انا عايشة في جحيم.
1: وعايزة ايه تاني؟ اخلصي.
0: جيت اقول لها تروح للنبوية تيجي تساعدني وهدفع لها اللي هي عاوزاه، بس حسيت ان انا نزلت الالقاع قوي، عملت كل ده في نفسي محدش عمله فيا. انا اللي فتحت باب الشيطان، انا اللي سحرت جوزي وجربت عليه وخبيت عنه كل حاجة، انا اللي استعنت ببنت ابليس. وافتكرت في اللحظة دي كلام الست اللي كانت لابسة ملاية لف لما قالت لي نبوية دجالة ملعونة، كل المصايب اللي مريتي بيها كانت بسببها، ابعدي عنها وروحي للشيخ عابد عبد الرحمن. فوت من تفكيري ونسمع عمالة تقول لي الو الو الو، قمت قافله الخط في وشها. وقررت اني لاول مرة من زمان اعمل حاجة صح، قررت اجي لك يا شيخ عابد واعترف لك بكل اللي عملته حتى لو كان التمن ان الشريف يعرف الحقيقة ويكرهني. بعد ما قفلت لقيت هند عمالة تتصل، ما ردتش مرة واثنين وعشرة، وفي الاخر رديت قلت لها عايزة ايه؟
1: ست نسمة انت زعلت مني؟ والله انا ما كانش قصدي، تعرف انا بحبك، وطالما انت هتدفعي لها اللي هي عاوزاه خلاص ان شاء الله انا هطلب منها تسامحك. انا هطلب منها تسامح. ما تزعليش مني، ما تزعليش مني والله، انا بس كنت واخدة على خاطري منك شوية بس خلاص.
0: قفلت السكة في وشها تاني وقفلت الموبايل. هي دي حكايتي، هي دي حكايتي كلها يا شيخنا. يا مولانا اديك عرفت عني كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. لغاية هنا يا ابني انتهت نسمة من قصتها. كنت بسمع كلامها وانا مركز في كل كلمة، وفي نفس الوقت وهي بتحكي كان واقف وراها الجن الشيخ ابو محرز، كان هو كمان بيسمع كل كلمة هي بتقولها وبيهز راسه ليا دلالة انها بتقول الحقيقة ومش بتكذب. وطبعا محدش كان شايف ابو محرز طبعا غيري. بعد لما نسمة خلصت كلامها قرب مني شيخ ابو محرز وبدأ يتكلم معايا ويحكي لي سر النبوية، وفي نفس الوقت جت نسمة تتكلم معايا لما لقيتني مش باصص ليها فشاورت لها انها تسكت دلوقتي. وبعد لما خلص الشيخ ابو محرز كلامه معايا وفهمت منه كل حاجة استعذت بالله من الشيطان الرجيم اكتر من مرة، وبصيت لنسمة وقلت لها الكلام اللي قاله ابو محرز بالظبط. نبوية دجالة ملعونة، بنت ابليس، خدامة ليه، بنت من بناته وتكاد تكون افضلهم، وكل حاجة حصلت ليكي كانت هي السبب فيها. بعد لما عملت السحر الشريف هي اللي فكت السحر من عليه عشان انتي تطلبيها وتاخدي منك فلوس تاني، وبعد كده صلطت عليه جنية عاشقة، وبعدين صلطت عليكي جن عاشق، وكل شوية كانت هتأذيكي وتأذي جوزك وتفضل تعمل وتسحب وتسحب وتسحب منك فلوس. انت بالنسبة لها حنفية، هتفضل وراكي لحد ما تخرب بيتك، وهو بالفعل اتخرب، هتسيبك وانت على الحديدة. هو كده الدجالين، هما كده يا بنتي، هما اللي بيعملوا الأعمال ويفكوها ويسلطوا الجن والعفاريت عن الناس زي حالاتك، وبيعملوا حاجات كلها شرك وكفر. ازاي ازاي هي ورا كل ده؟ انا وثقت فيها. وثقت فيها؟ وثقت فيها ازاي؟ الموضوع واضح من البداية يا بنتي. ازاي يعني؟ هي سيطرت عليك لدرجة غريبة، ما خدتيش بالك من هند دي خالص؟ ما لمحتيش انها مشتركة مع نبوية في اي حاجة، وهي اللي بتساعدها وهي خدمتها وهي اللي حرضتها عليكي وهي اللي جابتك زبونة؟ هند دي سمسارة بتحقد عليكي واضح قوي من زمان، عندها عقدة من ناحيتك، وهي اللي خدتك وديتك ليها واتفقت معاها وفهمتها انها جايبالها صيدة فلوسها ما بتخلصش. ازاي ما فهمتيش ده؟ هي اللي كانت بتجيب القطر بتاعك انت وشريف وتديه النبوية عشان تعمل عليهم السحر السفلي. ازاي فهمتي ان الاتنين دول عايزين لك خير؟ لا يا بنتي، انت بالنسبة لهم زبونة لقطة، يوقعوك كل شوية في مصيبة ويسلطوا عليك جن علشان يعرفوا يتحكموا اكتر ويشفطوا ويسحبوا اكتر. وهند دي كانت بتضرب وتلاقي من كلامك واضح جدا تشد وترخي، ومرة يقولوا لك جن عاشق، ومرة مرض، ومرة وسواس. اعوذ بالله من غضب الله من الاتنين دول. والعمل، والعمل يا مولانا. بص يا بنتي انا هساعدك ما تقلقيش، بس لازم تعرفي انك غلطتي غلطة كبيرة قوي واذنبتي ذنب عظيم قوي في حق ربنا وفي حق نفسك. ربنا بعت ليكي اكتر من انذار وتحذير، وبعت ليكي كمان اللي وصلك ليا، وعشان كده قبل كل حاجة انت لازم تتوبي وتستغفري ربك، ربنا هيتقبل منك توبتك ان شاء الله. ثانيا لازم اجي معاكي علشان افك كل السحر اللي نبوية عملته هناك، ونلحق المسكين جوزك اللي مرمي كده في البيت. بس لو السحر اتفك الشريف هيسيبني وهيكرهني، هيشوفني على حقيقتي ده انا وحشة. يا بنتي مفيش حاجة اسمها انسانة وحشة وانسانة حلوة، القلوب هي اللي بتحكم، طبتك وحبك ليه هو اللي هيشوفه. انت بتحبيه وما تردلوش الأذية، وما دام بتحبيه من جواكي يبقى عمرك ما تكوني موافقة على اللي عملتيه. صح ولا انا غلطان؟ صح صح، بس مش عايز افقده، ما اقدرش اعيش من غيره. مفيش حل غير كده، انت اذيتيه اذى جامد قوي، لو هو من نصيبك هيكمل. خلاص يا شيخ عابد، انا معك، واللي انت شايفه صح اعمله. انا مش عايز اغضب ربنا اكتر من كده، ومش عايز اذيه اكتر من كده. شريف، توكلنا على الله. بعد حوالي ساعه وصلت انا ونسمة عند بيتها، فتحت لي الباب ودخلت. كان شريف لسه نايم او مغمى عليه في اوضته. اول لما دخلت عرفت فورا ان في شر رهيب في البيت، شر لدرجة ان انا في حاجات بتزقني بتطردني برا البيت. حاسس بألم ووجع، حاسس بشر محيط بيا من كل ناحية، سامع صرخات هي مش سامعة منها حاجة لكني سامعها. صرخات مش صرخات خوف، دي صرخات شر وغضب، شر عمري ما حسيته في حياتي. بدأت ارش المسك في كل حتة، وبعدين طلبت من اسمها ازازة مية، بس تكون مية فاترة من الحنفية. راحت بسرعة وجابت ازازة مية، اخدتها منها وبدأت اقرأ عليها من ايات الله ومن الذكر ومن التحصين، وسميت بسم الله وشربت بق منها وديت نسمة وقلت لها سمي بسم الله المعين الحافظ واشربي. واستنيت لما شربت وحطيت الازازة في جيبي وقلت توكلت على الله. فين اوضة شريف؟ دخلت لقيت شريف نايم ومبرق للسقف وعينيه جحصل بره ومش داري باي حاجه. اول ما دخلت وقف زي لوح الخشب، اللي هو تحس انه اترفع كله على بعضه مره واحده، مش قام زي ما بنقوم، لا لا لا، ده قام بميل وقام واقف.

0: أنا عابد مش خادم يا ملعون. وطلعت إزازة المية ورشتها على وش شريف. بسم الله القوي المتين. ولما المية لمست وش شريف صرخ صرخ كأنها مية من الحمم. وقع على الأرض وقعت نسمة هي كمان، ولقيتهم الاتنين بيتشنجوا ويصرخوا. وقفت في نص الأوضة وبدأت أقرأ عليهم الاتنين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله تعالى من شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم. شريف عيني سودت وعروق رقبته اتنفخت وزرقت كأنها تنفجر، ونسمة رقبتها تلوت ولفت لدرجة حسيت انها تتكسر. رغم كل الرعب اللي انا شايفه عليهم الاتنين، بقيت حاسس ان في وحشين اتنين بيستعدوا ان هما يقوموا يقطعوني. كملت قراية وفضلت اقرأ في اذكار وآيات وهم عمالين يتلووا ويتشنجوا ويعوا زي الديابة. وفي نفس الوقت اصوات الصراخ من كل حدة، والمرايات بدأت تتكسر واحدة ورا التانية. بس بعون الله كملت رغم كل اللي بيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وفضلت أكرر في الآية أكتر من مرة. الإزاز عمال يتكسر من كل حتة من الشبابيك، كائنات شيطانية خارجة من كل حتة في الأوضة وفي البيت، شايفها بعناية كده زي ما أنا شايفك قدامي. كلها في حالة هرج ومرج، وتخبط في بعضها وتتألم، ويحط ايديهم على ودانهم ويتراشوا ويتنفطوا ويخترقوا الحيطان ويختفوا. فضلت على الحال ده بتاع 10 دقايق وكل حاجة هديت. شريف ونسمة صحيوا من الحالة اللي كانوا فيها وفضلوا يكحوا لحد ما كل واحد خرج من بقه حاجة زي دودة لونها رمادي، تعبان صغير. مجرد ما خرج من بقهم الشيء ده مات. طلعت كيس وحطيت التعبانين اللي خرجوا. الحمد لله، اللهم صلي على سيدنا محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وعلى آله وصحبه أجمعين. شوية وبدأوا يستوعبوا اللي حصل ويفوقوا. شريف مش فاهم حاجة. قلت له تعالى معايا يا ابني. هي قامت قعدت في الأوضة وأنا أخدته برا وشرحت له الموقف، وحاولت على قد ما أقدر أظهر له إزاي نسمة عملت كل ده عشان بتحبه، وعمرها ما كانت تفكر تأذيه. كان مصدوم يا عيني. خلصت كلامي واستأذنت إن أنا أمشي بعد ما طلبت منه يفكر كويس قبل ما ياخد أي قرار، وإن المسكينة عملت كل ده عشان بتحبه. يبص لها بزاوية تانية وبرؤية تانية ويستخير ربنا قبل ما ياخد أي قرار. وعديت على نسمة وقلت لها توبي يا نسمة عن الذنب اللي عملتيه، وقولي الذكر اللي قلته لك ضروري، وربك غفور رحيم، وتحملي نتيجة غلطك لازم. خرجت من عندهم يا ابني الحمد لله بعد ما ربنا قدرني أفك كل الأعمال والسحر الأسود اللي كانت عاملة ليهم نبوية. مر كم شهر وعرفت بعدها ان شريف طلق نسمة بالتلاتة، ومش بس طلقها، طردها وفضحها وحكى كل اللي حصل، ورجعت بيت أهلها وجالها اكتئاب وأنقذوها من الاكتئاب بصعوبة، لكنها بقت مريضة نفسيا وعندها انهيار عصبي، واتنقلت لمصحة علاجية، وحاليا هي قاعدة هناك بتتعالج، وربنا يكون في عونها ويشفيها. حياتهم انتهت. كان نفسي ان هي تكون سعيدة، بس للأسف هو ده اللي حصل. أوقات كتير الشر بينتصر في النهاية، لكن ما بعتبروش انتصار، أنا بعتبرها غلطة وهي دفعت ثمنها. أما نبوية، نبوية مكملة في الشر اللي بتعمله وعايشة حياتها سعيدة بالطول والعرض. بس كان أكتر شيء مستفز فيها لما فتحت الواتساب عندي ولقيتها بعتها لي رسالة صوتية.
1: السلام عليكم يا شيخ عابد. طبعا احنا ملوك زي بعض يعني، وان كان ما ينفعش اشبهك بيا لان انت اقل بصراحة يعني، انت انسكت خالص ان انا اشبهك بيا. انا شيخة من بتوع ايجيبت على فكرة. دلوقتي انا عندي فلوس تحميك انت شخصيا. سوري بلاش تحميك عشان انت ما تتحماش، عشان تفضل ريحه العرق والحاجات اللي انتوا بتعملوها والشويتين اللي انتوا بتعملوها يا شيخ عابد وتضحكوا على الناس بيها. الجو بتاع زمان واللبس العجيب والسبحه اللي في يعني. المهم وصل سلامي للنسوم لما تشوفها في مستشفى المجانين، وقول لها النبويه بتدعي لك يا حبيبتي وبتدعي على اولاد الحرام اللي عملوا فيكي كده. ما كانت البنت كويسه وماشيه زي الفل، قول لي بقى انت عملت لها ايه كده بقى؟ خلاص تمام، اهي اتطلقت واتفضحت واكتئبت وحاولت تنتحر ودخلت المستشفى. والغلبان التاني خلاص اتعقد من نسوان. عمليه عندها 50,000 جنيه، هي عارفه رقم حسابي في البنك. يا ريت بقى لما الشاطره كده يروح لها زياره تبقى تحولهم لي في اسرع وقت، اصلا رايحه اقعد كام يوم تاني بقى في سيشال. طبعا الاماكن دي انت ما تعرفهاش. انت يا شيخ عابد ما بتصيفش زينا صح؟ زي بتوع ايجيبت. انا فضل خيرك كده بقى عندي بيت في مراسي. انت انا عارف ان انت بتروح تصيف في الترع اللي قدام بيتكو. طيب قولها بقى تبعت لي الفلوس عشان دي الفلوس للسناكس اللي انا هطلبها هناك، محتاجه استجم. وهي ما شاء الله يعني الفلوس عندها وعند ابوها زي الرز. بقول لك ايه صحيح، انت مش واخد بالك ان انت كل ما تحاول تساعد حد تجيب اجله؟ ما تسيبني اشوف شغلي وهفتكرك بحاجه. انت بوظتلي اللي انا عملته على فكره. اي نعم انت دمرت حياتها، بس بوظتلي شغلانتي وبوظتلي السبوبه بتاعتي. سيبني اكمل وهشوفك بقرشين. على فكره احنا ممكن نتعاون سوا عبودي. ما تستغربش، نتعاون ونص على فكرة. الحالات اللي بيجيلك والهقص اللي بيجولك والعالم المريضة المختلة اللي بيجيلك ابعتهم لي، وحسنتك محفوظة. اتفقنا؟ فكر، عاوزك تفكر. والله هتكسب، واحسن من الشقة والغلب اللي انت فيه. واوعدك 3 شهور بالظبط وهيكون الشاليه بتاعك جنب الشاليه بتاعي. تمام؟ فكر بس وما تتعصبش وما تتزربنش كده وتبعتلي. فكر الاول. باي باي يا عبود.

0: الفقرة اللي جاية دي لو تفتكروا الملف السري بتاع متعلقات الموتى. الملف ده كنا بنتكلم فيه عن الملابس او الاثاث او اي حاجة تخص حد متوفى وبيكون فيها حاجة غريبة. الملف ده من الملفات الجميلة، ياريت تسمعوه برضو على يوتيوب، اسمه متعلقات الموتى وهو متصور. الجزء الاخير في الملف ده كان لو تفتكروا سجلنا مع كابتن مدحت، هو مسؤول عن مؤسسة اسمها العالم بيتي، والمؤسسة دي مركزة قوي مع منطقة الامام الشافعي واللي من ضمنها سكان مقابر الامام الشافعي. حكى لنا جزء بسيط كده خدناه في الحلقة وقلنا لكم هيبقى لينا لقاء مطول معاه. النهاردة هنسمع اللقاء ده، اللقاء ده هنسمعه على الراديو، موجود على يوتيوب، وهقول لكم اسمه ايه بالظبط. اهو اسمه حكايات من المقابر لا يصدقها عقل خارج أسوار الرعب. خارج أسوار الرعب ده عنوان السلسلة لكل التصوير والتسجيلات الخارجي اللي برا الاستوديو، والعنوان زي ما بقول لكم حكايات من المقابر لا يصدقها عقل خارج أسوار الرعب، رعب أحمد يونس. ده التصوير بتاع اللقاء اللي هنسمعه مع بعض دلوقتي، يلا بينا نسمع سوا.
1: انت ما دفنتنيش ليه؟
2: سيب البيت يا ايبول.

0: انت هتجاوبني ليه جيت لك تحديدا؟
1: بص يا احمد، يعني احنا من زمان من قصص الرعب ومن تطور بتاع فكره قصص الرعب، انك انت الموضوع ما بقاش مجرد قصص من وحي خيالك اللي ربنا كرمك بيه دوت، الا ان انت بتكتشف الحقائق الخفيه في كواليس اماكن كتيره، وده موجود طبعا انا من ضمن المشاهدين المستمرين لحضرتك، فاكيد في حاجات في كواليس الجمعيات بالذات. انا اول ما استوقفني موضوع معرض الملابس ومعرض الملابس والاجهزه المستعمله اللي بتجيلنا دي، كلها بتحصل فيها احداث غريبه، احداث ليها علامات، ليها اشارات، حاجات متعلقه بالسحر، العفاريت، ارواح.
0: طيب احنا لما نتكلم مثلا حد يقول انا اوضه جدتي خدتها، خدت دولاب جدتي، خدت سرير جدتي، فحس ان في تواجد مش مؤذي، اخدت لبس من واحده توفاها الله او كانت لابساه وقت الوفاه فحصل بعض الحاجات. انت حضرتك المعرض اللي بتقيمه في الجمعيه عندك العالم بيتي بيهتم بالنقطه دي، انه يجيب الملابس المستعمله اللي جزء كبير منها من ناس توفاهم الله ولادهم بيوزعوها من باب الصدقه
1: بالظبط،
0: او غرف او اثاث. الجانب كله طيب؟
1: لا مش كل الجوانب طيبه طبعا. هو بص خلينا نقول ايه، هو في حاجات عاديه جدا بتمر مرور الكرام، وفي حاجات بتدينا علامات ان في حاجه تخص اللبس او الاساس، وفي حاجات بتقول بلاش ده، ما تدوش ده لحد.
0: حلوه التقسيمه دي، ناخدها انت حاجه العاديه اللي بتمر مرور الكرام ده اللي هي كلها
1: احنا بنحرك بيجيب لبس وبيتوزع بيتغسل وبيتوزع
0: تمام.
1: وفي بقى مرحله تانية بتحصل حاجات اثناء الفرز بتبقى غريبه شويه،
0: فرز لبس المتوفين
1: مش اللبس بس، اللبس واحيانا
0: متعلقاتهم،
1: كتب احيانا مكتبه بتجيلنا كامله، احيانا مكتب مقفول بالدراجو بيجي. فطبعا احنا بنعمل دايما ان بيبقى فيه واحد واقف مراقب، ممكن اكون انا او اي حد من العاملين ذوي الخبره، وهم بيفرزوا
0: تمام.
1: وده لايه؟ عشان ممكن تلاقي حاجات صغيره البعض يعتقد ان هي سمينه، هي ممكن تكون سمينه للميت، انما لما تتنقل لواحد تاني بنيه مش سليمه تتحول الى لعنه عليه او اذى ليه.
0: مثال
1: اديك مثال، واحد من الاولاد الصغيرين لقى محفظه عجبته، محفظه بتاعت منقوله في تبرع، فحطها في جيبه وخلاص دون ان هو يستاذن. فمن اللي كان واقف على مراقب على موضوع الفرز فحطها في جيبه مبسوط بيها، بالنسبه له حاجه بسيطه يعني بالنسبه له. ابتدى بشوف كوابيس، ابتدى يبقى متضايق، ابتدى يبقى مخنوق، وهو مش كبير في السن اصلا، بيقول كلام اتقل من قدراته. فانا يعني لما
0: اتوقع دي حضرتك اللي شاهدتها،
1: انا حضرت الحدث اللي هو وصل لي بعد كده، ان قالوا لي الولد ده كل شويه في حاجه مش مظبوطه، الولد بقاله يومين مخنوق مش عايز يجي الجمعيه، في ايه رحت انا نده له خد تعالى، قال لي مش عارف انا مخنوق. قلت له في ايه اللي حصل؟ طيب يعني حد ضايقك؟ حد اذاك؟ انا مش عارف. قال انا ما اعرفش، انا من يومين كده لقيت نفسي مش طايق نفسي ومش عارف كوابيس ومخنوق وعايز اتخانق مع اي حد.
0: تمام،
1: في ايه يا مالك؟ طب ايه اللي حصل؟ طب انت كنت فين اخر مره في الجمعيه؟ قال لي وانا بفرز الحاجات اللي متنيله مرميه دي. قلت له خدت ايه بقى يا معلم؟
0: ده انت على طول
1: خبره بقى، خبره 22 سنه يعني. خدت ايه بقى؟ هي انا مفيش، ما خدتش حاجه اقسم بالله. قلت له لا خدت ايه، اطلع بس تلاقيك خدت حاجه. قال لي لا ده هي محفظه، بص انا بصراحه ما شفتها. قلت محفظه؟ قلت ايه المشكله في محفظه؟ بمسك المحفظه بقلب فيها، حاسس في حاجه مش مظبوطه، هي جلد وشكلها كمان جلد طبيعي بس طبقتين، ما شدتها طلع منها ورقه صغيره كان فيها الظاهر حد عامل رمز او طلسم او اي حاجه لصاحب المحفظه.
0: انت فاكر اللي كان مرسوم؟ فاكر الشكل اللي كان موجود؟
1: هي تبقى يعني عامل زي مربعات، زي الـ زي الـ زي السلم والتعبان كده، بس ليها حروف ودايره وارقام
0: مش مفهومه، ما يفهمهاش غير اللي عملها،
1: ما يفهمهاش اللي عملها او اللي هو بيفهم في اللغه ديت. ولكن ظهرت العلامه بتاعتها ان هي مصدر ضرر، قد يكون بتفيد صاحبها بس تضر الاخرين.
0: يعني اصلا ده ممكن يكون مش سحر معمول له يضره، ممكن يكون حاجه زي حجاب زي ما بيقولوا، ولكن معمول له اذا وقف ايد حد تاني
1: لاذيه. واثره موجود، اثره موجود يعني ملطوشه اللطشه الروحانيه، يعني الطاقه السلبيه اللي هتضر الاخرين، يعني ممكن تفيد صاحبها وتضر الاخرين.
0: تمام. عملت ايه؟
1: على طول هي طبق ميه وملح ورحنا حطيناها كام ساعه كده، بعد كده فرقناها في اربع مفارق، يعني رميناها في اربع مفارق.
0: هو اتغير؟
1: لا رجع زي الفل، هو اتوب مرتين ثلاثه وعطس بقى زي الفل.
0: دي قصه حضرتك شفتها بعينك وانت بتقول ان نتاجها ان هو نفسيته اتحسنت.
1: بقى احسن، نسي اصلا ان كان في حاجه. في بقى مثلا لبس، انت جينا فترات كده كان بيجي لنا لبس، طبعا واحنا بنبقى مبسوطين لما بيجي لبس. ليه؟ لان احنا اوريدي عارفين ام سيد وام محمد وام فلان وام علان، دول عارفين مقاساتهم. فلما بيجي اول حاجه وهي جايه بنعرف مثلا اول طلعه كده مثلا طقم دي ده ينفع فلانه وفلانه، فخلاص يعني بنعرف نرصد ان شاء الله لغايه 200 300 اسره الدليل اللي عندنا، وبيبقى واقف يقول لك دي تنفع فلانه وتنفع فلانه، هم نايمين في بيتهم مش عارفين. بتيجي بقى في وسط التوزيع بتحصل مواقف، ان تبص تلاقي الهدوم فيها ريحه شاذه.
0: يعني ايه؟
1: يعني اكتر الناس المحترمه بتعمل ايه؟ تحط نفتالين بليه،
0: ناس بتحط نفتالين، وفي ناس بتغسل، وفي ناس بتكوي.
1: ده ما في يعني. بقى ناس تانية ممكن يكون ظرفا مش فاضي ولا اصلا
0: معلش بعد وفاه والبيت في حزن، فساعات بيبقوا عارف اللي هو ايه، عايزين نقفل بقى.
1: لا مش دول، مش دول، لا في ناس تانية بتبقى سابت البيت بتاع ابوها سنتين ثلاثه بعد ما مات ما راحتش تزوره، فالحاجه بتكمكم، حاجه مش عارف ايه. هنا بقى الريحه كانت سيئه شويه، عامله زي السمك الزفر.
0: يا ساتر.
1: فاحنا استغربنا قوي ان شكل الحاجه متطبق تطبيقه كانها طالعه من الدولاب محطوطه على فانا صممت قلت لهم الريحه دي معفنه هنرمي الهدوم كلها. لا حرام نغسل وبتاع. لا قلت لهم بس في حاجه مش مظبوطه، انا مخنوق اصلا وانا واقف.
0: هو الحاجات دي طاقتها بتبقى وحشه يعني عارف، طاقتها سلبيه، الحاجه اللي اتركنت والبيوت اللي بتتقفل يعني، حتى الواحد يعني بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرا اي يعني اي دعاء او اي ايات من كتاب ربنا ان هو يخلص من الطاقه الصعبه اللي في المكان.
1: بس هتعمل ايه مع جن زفر؟
0: جن زفر؟
1: الجن ده بيعيش على الزفاره دي، الريحه دي بتعني وجود نوع من انواع الجن زفر، هو مش مؤمن بالله اساسا فبيحبوا الريحه دي، لازم يبقى. وايه اللي جابهم بقى؟ في مصدر للحاجه دي. قلت لها بقى طلعي الحاجه دي، جيب. كان عارف انت الجيب بيبقى ليها زي ساور كده زي جبل الحزام عندنا كده. قلت لها بقى قلبي كده حلوه من كتر خبره 22 سنه.
0: الجيب اللي هي الجيب اللي قال انا عمال اقول الجيب ده جيوب ولا الثقافه الرجال صعبه.
1: خدت البتاع طلعت برضو بتاع صغيره كده. اكيد الميت ده ما ولا الميته ما كانتش عارفه ايه اللي في الحاجه دي خالص. احنا بنقول عليه حجاب في الثقافه المصريه،
0: في تانيه الهدوم
1: جوه الاسوره بتاعه الجيب
0: ومتخيطه عليها،
1: ولا تبان ولا تبان. انا بقى ايه طبعا بحب ايه، انت عارف احنا مصريين لازم تتاكد هو اللي مات ده مات ايه. ربنا عفى عننا لما انا سالت عرفت ان اللي ماتت موته كانت مرض سيء جدا جدا جدا ما كانوش عارفين له علاج، والمسكنات ما كانتش بتنفع معاه.
0: يعني ممكن والعياذ بالله، والله اعلم، الله اعلم، ان ممكن يكون ده حاجه معموله لها بالمرض.
1: اكيد طبعا اكيد.
0: انا فتحته بصيت
1: قلت هو ما كانت مهرب صغيره قوي، السحر اللي عملها بميكروسكوب باين عليه صغيره جدا ما تتشافش. انا على طول على ميه وملح بتوكلنا على الله كده، بس دي بقى كانت ايه تعبتني انا شخصيا، لان انا خلت دراعي ده هافش قوي وجع. عارف ان هو كان حد مش عاوزك تيجي جنب الحاجه ديت، هو متعود على انه يروح ياذي المكان اللي فيه الحاجه دي. خلي بالك هو الحاجه دي عباره عن ايه؟ الورقه دي مرسومه عامله زي الشيبه كده، هو لازم يجي يشمها عشان يروح ينفذ الكلام اللي فيها، فيروح شامم واخد الاوامر اللي في الطلسم، يروح رايح اذي البني ادم دوت
0: اللي بيوكل بده.
1: هو كده، هو ما بيتقالوش بقى كام سنه، هو بالنسبه له 20 سنه 30 سنه 50 سنه، هو ما واصلا المستوى العمري مختلف عننا. احنا نقعد لنا 60 سنه هو ممكن يبقى عايز صغير اصلا،
0: وهو
1: لسه شباب او عنده 1000 سنه
0: مش قابل لانه يقول لا.
1: هو بيبقى محكوم هو كمان. ليه؟ الرئيس بتاعه اللي هو العارض، بيسموه العارض الكبير،
0: العارض
1: هو الجن السحري، واللي تحتيه بقى اللي بينفذه خدام. العارض ده بيقول له انت تروح تعمل كذا كذا مع فلان الفلاني، ودي صورته ودي ريحته وده مش دليلته. ياخد البصمه ويروح رايح يروح لب اللبه يجي كمان شهر يروح لب اللبه الثانيه يقول له ده ما ده اتحسن يقول له اتحسن روح شوف فيه ايه
0: ممكن يكون هو لجأ
1: يا شيخ لجأ لدكتور لجأ لحد لجأ لواحد كلمه كلمتين لله لان احيانا الكلام مع برضه بتاع ربنا بس حتى بدون قراءه قران ولا عقد عزيمه العلاج يكون الملائكه بتحضر فالشيطان يفاجئ ان الراجل ده بقى هيخف ولا الست دي هتخف لا لا لا لا هات بقى شحنه يروح جاب 3 4 خدام كمان يروح دب دب دب دب اي اي اي اي ومحدش شايف صراع مش موجود في العالم بتاعنا المرئي مش موجود مش اكزيست بس هو احنا بنحسه 70% من العالم بتاعنا الناس عندهم شفافيه
0: نجمهم خفيف
1: لا ولا شفافيه طبيعيه يعني بعديهم بقى اللي هم الناس اللي هم عندهم شفافيه دول اللي هو بيستشعر بالشيء قبل ما يحصل او قبل ما يقرب منه يحس ان في حاجه طاقه سلبيه احنا بنقول عليها طاقه سلبيه ليه ممكن تبقى طاقه سلبيه دي حسد فكره شيطانيه مش شيطان فكره شيطانيه لان الفكره نفسها ليها مغناطيس بدليل ان انا ممكن اثر على المجتمع بكلام فالمغناطيس بقى المجناتيك بتاعها بيتحرك قدامي فممكن يقنعني ان انا اقتل يقنعني ان انا اموت يقنعني ان انا مش عارف ايه هل الشيطان اللي قتل ولا انا اللي قتلت
0: انا
1: بس انا محاسب على اللي انا عملته هو هيساعد بس هو بيرول معانا في الحدث عشان يطور من ابداعاتنا في تنفيذ الاذى دي احنا بنقول عليها طاقه الشيطان طاقه سلبيه
0: طبعا
1: ولكن هو مش قدنا رغم كل اللي احنا بنحكيه ده هو مش قدنا ان كيد الشيطان كان ضعيفا امتى لما انت تبقى جامد
0: الورانا ده ايه بس كده اللي انا
1: اقعد ده حوش
0: ده في حد ساكن فيه ولا
1: بشوات
0: لا اموات فقط
1: لا اموات فقط اموات فقط
0: احكي بقى الحكايه بتاعت الفنانه اللي لسه كنا بنتكلم عليها
1: الفنانه دي من حوالي 3 سنين كده اتصلت بيا قالت لي تعالى خد الحاجه دي كلها خدت شقه بالكامل شقه دورين ومع دوبلكس
0: حاجه تخص حد توفى عندها ولا
1: حاجه والدها
0: والد
1: خدت كل حاجه ولما خدت الحاجه ديت لقينا اجنتة كبيرة الاجنتة دي تقيلة كده شكلها مش مظبوط وانا عشان عارف ان هي حد كويس وجميل يعني اتعمدت ان انا اكون موجود في الفرز تبقى في احيانا حاجات قيمة حاجات ثمينة زي ما قلت لحضرتك كده فلازم نبقى كير قوي عشان دي امانة عند ربنا
0: حاجة ثمينة فتكلمها تاني
1: لازم ارجعها لها كده يعني. فالمهم لقينا حاجة تقيلة قلت الله اكبر هي لقينا حاجة حلوة كنز بقى بنفتح الكنز بقى بالعافية طبعا الفتح ده حاجة ملزوقة يعني هو هي مش محسوسه بس انت عشان انت قاعد مركز
0: بروز
1: حاسس فيه كلكيعه كده فانت مطلع وشايل اللزق خرجتها لقيت بقى بتاع كده ايه مطبق كبير قوي كده تحس فيه ازاز ولا عظم ولا مش عارف ايه وملفوف لفه مرعبه رحت متصل بيها يا فنانه ايه بقى الدنيا عشان في انت تعبانه او في حاجه تعباكي ليه خير في ايه قلت لها بس بسالك يعني هو انت على طبيعتك ولا في حاجه انا والله عادي يعني مش حاجه ده طب بصي بصراحه انا لقيت كذا كذا كذا كذا يا نهار ابيض ده كانوا بيقولوا لي ان انا معمول لي عمل وكان بيقولوا لي ان انا مأذيه معقوله دي في الحاجه بتاعتي في الحاجه بتاعتك طب خافت بقى اترعبت اصلا نفسيتها وقعت خالص وكانت مش مصدقه ان ممكن في يوم من الايام تخرج من الدايره الضيقه اللي هي كانت فيها كانت كل حاجه حلوه عندها بس هي شايفاها وحشه معاها فلوس مع مجتمع مع علاقات بس مخنوقه على طول خدت الورقه وقمت بالواجب بتاعي فككتها بس انا لقيت بقى عظم ولقيت حاجات كده
0: طيب الحاجه دي كانت معموله لمين بقى
1: يعني اكيد هي معموله للساكنين في البيت
0: للبيت
1: او ليها انا ما اعرفش طبعا لان انا ما اعرفش اسماء
0: مستنيات الوالد يعني
1: هي شقه بقول لك بالكامل انا خدتها
0: حاجه والدها يعني حاجه
1: من ضمنها حاجه والدها
0: انا لكن دي طلعت في اجنده تخص مين
1: مش عارف لان المفاجاه بقول لك انا اول ما لقيتها تقيله كده الفرحه خدتنا حاجه سمينه فطلعت سمينه بس مش سمينه لينا خالص يعني ان احنا كنا سبب في الخير ليها بعد فتره اتصلت بيها لما حطيتها في ميه وملح ورميناها وكده هي قالت انا بقيت كويسه انا بقيت الحمد لله احسن
0: طبعا كل الناس هتموت وتعرف يعني
1: لا ما انا ما اقدرش اقول
0: ما انا عارف انك مش هتقدر تقول
1: لان ناس كتيره بتيجي هي حد معروف طبعا وناس كثيرة بتعمل خير طبعا في الجمعية وبتبعت لبسه وانا ببقى مبسوط.
0: اول لنا. حرف ظريفة. لا طبعا انا عارف ان ده سر.
1: انا ما اقدرش طبعا بس هي حد كويس وكان كرم من عند ربنا ان جعلنا سبب ان المهنة نفسها مش سهلة. مهنة فرز الهدوم. شوف بقى احنا بنتكلمش بقى على هدوم وتبرع والناس بتاخدها. فرز الهدوم فيها اسرار كتير جدا. وانك ممكن تطلع في وسط 10 قمصان قميص منهم مرشوش بلون احمر. ولا انت تشوفه تقول ايه ده عادي يعني. لا يا باشا ده متنيل عليه شغل زي الزفت وحاجات.
0: لا بعض. ايه شغل زي الزفت؟ لا ما تقولش
1: سحر. كلام سحر سحر.
0: طب هو هيلبسه هو مرشوش عليه لون احمر؟
1: هو حد شايف يا باشا؟ هو اكيد عنده مثلا بتاع 10 12 قميص.
0: هو الفكره انه تحطه جوه دولابه.
1: جوه دولابه.
0: اعوذ بالله.
1: جوه دولابه. اعوذ بالله. يبقى مش طايق نفسه، مش طايق بيته، مش طايق حياته، مش طايق مراته. ولذلك احنا اول حاجه في علم الطاقه اوعى اوعى، وده نورانيات مش اسلام او لا كل الاديان، اوعى تدي البني ادم لبس فيه عرقك. اوعى تدي البني ادم لبس او تتبرع او تسلف حد اللبس فيه عرقك.
0: اللي هو لازم يكون مغسول.
1: لازم يكون مغسول.
0: عشان النفس اماره بالسوء يعني.
1: القصه بتاعت سيدنا يوسف لما رجعوا لابوهم قال لهم خدوا القميص ارموه عليه. ليه؟ لانه هيشم ريحه عرق سيدنا يوسف. لانه هيشم ريحته. هيعرف ان ده ابنه. اذا يبقى الريحه والعطر والعرق
0: لغه.

0: اقصد كابتن،
1: لا ما هو مش كل حاجه بتبقى سحر يعني، ممكن يحرقوا الحاجه، ممكن يولعوا في الحاجه يعني، ما دي مش حلوه برضو.
0: ايه يعني ممكن يتم التحضير بدون قصد؟
1: ما انت ما تعرفش، ما انت لو حرقت عمل انت ممكن تكون اكتيفته اصلا في اعمال خامله يعني، يكون واحد كتب كلمتين ثلاثه كده وبالسلامه، لما تولع بقى فيه انت كده حضرت العفريت، صرفه بقى.
0: اعوذ بالله.
1: العوالم الاخرى، مش عشان احنا بس في الامام الشافعي، الا احنا قريبين من مسرح الاحداث، لانك ممكن تلاقي حاجات كتيره موجوده في الارض وبطن الارض فيها اذى لناس كتيره ماتت والله يرحمها راحت خلاص. فاحنا بنتعلم من الخبرات اللي حاصله، ان مش تبرع بس يعني، لما تجيب دولاب وتديه الناس ويقول لك ان ساعه ما الدولاب ده جه وقعد يتفتح وتقفل لوحده، انا شلت الدولاب ده تاني خدته، لان الدولاب ده كان مش مظبوط.
0: حد اتبرع للجمعيه بدولاب ان انتوا تدوه لحد من اهلنا الطيبين. وبالفعل تم توزيعه. الناس اشتكوا
1: ان كل شويه الباب ده، الدولاب ده الباب بتاعه بيتفتح ويتقفل لوحده. فانا من دون كلام، عشان انا يعني برضه انا في الاول خالص ما برميش على ان في حاجه بره سيكولوجي يعني، لا ده بقول ايه، ممكن سوسته اصلحه، هاخده اصلحه، خدته عشان اصلحه. بس استغربت ان هم ما صدقوا ان اخده، في العادي الناس بتقفش في الحاجه يعني، ما تصدق تاخدها، فاخدته احطه بقى قدامي انه يفتح ولا يقفل، مش فاضي. اخرج بره الجمعيه يقولوا لي على فكره كان في خبط ورزع بالليل، يا جدعان في ايه مثلا؟ فكان عرفنا ان كان في طفل توفى في البيت ده، بس بعد فتره طويله يعني. توفى في البيت ده وهو كان حزين او كان عياط او كان بكاء او اي حاجه، وكان بيرزع في الدولاب دوت.
0: الموضوع كله ان كان الطفل بيرزع
1: روحه.
0: الله اعلم، بس احنا اللي احنا نعرفه دايما ان الروح عند ربنا سبحانه وتعالى، وان اللي بيبقى ده بيبقى يقرين بهوام الجن، فان روحه موجوده يعني. اساتذتنا وعلماء الدين قالوا ما بتبقاش الروح.
1: لا بص، انا طبعا انا ما بغيرش من العقيده في شيء، ولكن لازم اكيد في ارواح بتبقى معلقه، الارواح الحزينه بتبقى معلقه مرتبطه باهلها، يقول لك ما بيرتاحش الا في المكان دوت، روحه مش هترتاح الا لما تدفن في المكان ده. ليه؟ امال ليه واحد بيوصي انه يدفن في الحته دي، وفي دول بتتحرك عشان ينقلوا واحد من تربه دي للتربه دي في بلد ثانيه؟ يعني ليه بينفذوا الوصيه؟ عشان روحه تستريح. وبيجي في المنام لناس يقول له شيلني ولا وديني ولا حطني. ما دي اذا روحه متصله بالعالم الخارجي وعارف ايه اللي بيحصل. في ارواح بقى ثانيه بسيطه ولطيفه لسه ما طلعتش الى البرزخ، فممكن تكون متعلقه بحاجه كانت هي فيها، لان احيانا اثر الروح نفسه بيقعد فتره عقبال لما يزول، بدليل لما تحط بيرفيوم كويس ممكن بعد ما بتمشي بيسيب اثر في المكان شويه، الروح برضو عقبال لما تختفي من العالم بتاعنا بتاخد وقت. فممكن تكون الروح متعلقه بالدولاب دوت نتيجه ان في تكرار فتح الباب او قفله عاوز يقول حاجه يعني،
0: ممكن يكون قرين.
1: الاكس بتاع القرين بيبقى ضعيف في الحتت دي يعني، ما يعرفش اكس على العالم بتاعنا بالسهل كده، القرين بيبقى صعب.
0: هوام الجن،
1: مش هوام الجن ده لازم يكون المنطقه دي فيها حاجه غلط عشان هو يقدر يخش يلعب اللعبه بتاعته،
0: مش ممكن هو جاي معاه.
1: لا انا اقصد هو ما يقدرش يخش البيت ويعمل اللعبه دي، عشان ربنا خالق لكل بيت اربع اركان عمار، العمار دول بيحافظوا على البيت، فلما غريب يخش المفروض ما بيسيبوش يخش،
0: زي ما يكون حد دخل عندي البيت.
1: انت داخل تعمل ايه؟ يلا من هنا. الا بقى لو القرناء دول العمار البيت دول ايه بقى اصلا، بيلعبوا بقى يعني، عندهم اهلا وسهلا بالضيوف، اتفضلوا. يبقى البيت ده في حاجه مش مظبوطه.
0: ايه اللي ممكن احنا نعمله يتسبب بالخطا ان انا عمار البيت بدل ما هم يبقوا درع حمايه ليا والاهل بيتي يبقوا درع اذى، او اللي هو درع سلبي لا يفيد ولا يضر، وياما زي ما حضرتك قلت يسيب الشر يدخل البيت.
1: لما صاحب البيت رب بيقول لك اذا كان رب البيت بالضف ضارب فشيمت اهل البيت. في العالم الروحاني ده كده برضه، لو انت بيتك سايبه كده سداح مداح بدون قيود ولا قواعد ولا مبادئ ولا اخلاق ولا اصول، ما تزعلش مني لما ينزلوا بقى يلعبوا بينا

0: ترونجينا بقى يقعدوا يخبطوا فينا
1: يعني كسر بيتي من غير ما بادئ
0: يعني بربي ابني بعلمه الصح وبعلمه الغلط عيب كده حلال حرام هم بيتعلموا معانا اول ما بتعمل اربع حيطان ربنا بيسخر كده اسره من من العمار يخش يقعدوا يخلي بالهم من المكان عشان الهوام ما تخشش المرضى والمرض والعوارض ما يخشوش
1: مصاريد الجن زي ما بيتقال عليهم
0: بالظبط هما المفروض دي شغلتهم طب واحد بقى ما لا بتاع سحر ولا بتاع بس سكر وعربده هيخش قمار هيخش
1: يعني اقدر الخصها وبسطها ان اللي بيتقي ربنا في بيته ربنا بيسلط عليه من يحفظه
0: يسلط لهم
1: له من يحفظه واللي يسيبها زي ما حضرتك قلت بقى خلاص
0: بينزلوا يلعبوا مع العيال بقى فتلاقي العيال مش مظبوطين كان زمان الام الستات الكبار وهم قاعدين كده في الارض وبيعملوا بالباجور والاكل وبتاع يقول لك ايه خلي بالك عشان اخوك تحت الارض ما يضايقكش ما تضايقش اخوك اللي تحت الارض ايه مفيش حاجه اسمها اخوك تحت الارض هما كان في زمان يقول لك ان في تشبيه ان كل بني ادم ليه شبيه تحت الارض
1: كلمه القرين بس بمفهوم زمان
0: بالظبط هو ده القرين اللي قصدوه او العمار خلي بالك بقى عشان العمار لذلك يقول لك ايه دستور اللي هي الكلمه التركي دي خلي بالك حاجات كده ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لك يعني العيال ما تلعبش بالليل عشان خاطر الجن بينتشر هو قالها وحديث صحيح او كما قال صلى الله عليه وسلم وفعلا انت احنا بنقعد لغايه الفجر بنلعب طب امال هما يعني هينزلوا يلعبوا امتى ما هم ليهم ظروف
1: دلوقتي يعملوا ايه ده احنا ما بننامش ده احنا يعني بقيت 24 ساعه
0: ما احنا ما بننامش واحنا عندنا مصيبه تانية الواي فاي والكهرباء والضغط العالي والحاجات دي اثرت عليهم جننتهم هم كمان فهم شوف العيال عندنا لما بياكلوا الاندومي بيعملوا ايه هم برضو الواي فاي بقت عامله زي الاندومي
1: انا بحس ان هو الافلام بتقولوا ان هم النتورك دي بتخليهم ينتشروا يعني وسائل تواصل
0: بيجننوا لا بيتجننوا اكتر لان هم بيعتمدوا على الطاقه الكهرومغناطيسيه اصلا وياخدوا بقى من افكارك ويغذوك بقى لو انت بتخاف مثلا من القطط ينونوا لك بتخاف من الكلب يهوهوا لك الناس بقى اللي هي عندها شفافيه
1: عجبني يعني فلسفتك في فكره الجن يعني انت يعني واخدها في حته تانية خالص يعني احيانا تكون كوميديه احيانا تكون مبسطه جدا بس هي وجهه نظر
0: ما انا اقول لك بس العالم الاخر بسيط احنا اللي صعب احنا بقينا صعب قوي احنا بقينا يعني حياتنا بقت صعبه وبنصعبها على نفسنا دايما ولكن هم ما عندهمش بص احنا عندنا مشكله احنا عندنا ممكن ما نوفيش بالعهد هو لازم يوفي بالعهد مجبر على كده لو ما توفاش بالعهد بقى يطرد يبقى من المطاريد ودول اللي بيشتغلوا في السحر عشان ما سمعش كلام ابوه ما سمعش كلام اخته ما سمعش كلام امه يطرد فياخدوا بقى جن السحر بقى ياخدوه يعلموه يشتغل في الموضوع ده فاضي مش لاقي حاجه يعملها صايع ولذلك اللي هم بيبقوا مثل شغالين في السحر اللي احنا بنقول عليه الشيطان طبعا هو اول ما بيشتغل في السحر ده بيبقى شيطان راح جند نفسه كده في فرقه صايع عشان يزور المنطقه دي اضرب هنا وز ضايق هنا كعب اللي مشي هتقول لي ايه ده يا عادي كده هقول لك لا ده صايع يروح حاطط رجليه وتروح انت خبطه يقول لك اي انت ضربتني طب خد دب الدب بتاعته دي بقى اللي هي الطاقه كهرباء اعتبر ان هي كهرباء اعلى من الاثنين ونص فولت اللي انت بتحرك بيهم دراعك دي اسمها ايه كهرباء هو بقى يروح مديك ايه في المنطقه العصبيه دي كهرباء تلاقي نفسك اتولعت طب انت اتوضيت صليت خلاص خلصت حاجات بسيطه يعني انا بقول لك ان العالم ده والله ابسط منه ما فيش احنا اللي مصعبينها قوي ولا يتخاف منه احنا الحياه بسيطه واحنا اللي بنصعبها احنا مثلا الجمعيه طبعا البعض هيقول لك ايه طبعا هم بيحبوا يسمعوا استاذ احمد يونس ايه الجمعيه دي بتاعت جنوه خالص لا هو احنا بنلم محصله احداث حصلت لنا وبنحكيها ما زي ما في احداث حلوه كتيره
1: اي حد في اي حاجه في الدنيا اكيد ليه احتكاك وهيحكيه بس
0: يعني
1: حضرتك انا جيت لك ليه علشان انت
0: انت قلت لي شويه قصص حلوه
1: تبحرت في شويه حاجات كده وحكيتها لي
0: ايجابيه وشويه قصص شديده على
1: هي بس كلها شديده لحد دلوقتي
0: لا في بقى اللي اشد من كده
1: طيب يلا بينا قول لي اذان وصلاه
0: بص يا سيدي صل على النبي
1: اللهم صل وسلم وبارك
0: على سيدنا القصه دي بسيطه قوي احنا جالنا شويه بواريك
1: تمام
0: بواريك خبرها
1: علشان الاطفال سرطان.
0: انا كنت على هذه النية وهذه العقيدة هاخدهم اشوف البنات او الستات او اي حد
1: تتظبط على
0: تتظبط. وكنت مبسوط جدا ان انا بحب الحافز
1: وحاجة مش متداولة
0: بالظبط تبقى دايما متفرد انت. جميلة قوي. خدت الحاجة بقى وابتدينا بقى نشوفها ونظبطها ونسرح وبتاع ومش عارف ايه. عاوز بالله من قولنا وكان برضو حظي ان انا لقيت باروكة جواها مشط.
1: جواها مشط ازاي؟
0: مشط باروكة زي ما دخل فيها مشط واقف اكن كان حد بيسرح ووقف.
1: اه ماشي
0: تمام. سألت الباروكة دي بتاعت مين؟ يعني مين اللي باعت الحاجات دي يا جماعة؟ دي كان انا مش
1: طبعا يعني صفقة جامعة بعضها شخص واحد.
0: اه صفقة مش شخص واحد. انا قلت ده ممكن يكون مثلا حد خلص تصوير في التلفزيون يعني ممكن حاجه
1: غير الستايلست الجو ده بقى.
0: تمام. قالوا لي لا ده كان في ناس كده عندهم ظروف تبرع جه من تبرع لهاتا دي بقى ايه. عاوز اقول لحضرتك ايه ان الشعر يعني كل الشعر انا شايفه هو شعر صناعي. ده بقى كان شعرها كانه حقيقي من نوعيه الشعر اكنه حي. اخدت المشط مش عاوز اقول لك انا كل ما اشد المشط هو مش عاوز يخرج من مكانه. كل ما عاوز يعني اشد المشط انا اخدت بقى المشط غصب ويعني ايه يعني لا لا والله ما قطعته الناس اخدت المشط بس شكله كان شيك قوي يعني مش غالي بس شيك.
1: المشط نفسه حلو.
0: في رسومات كده عامله زي ما يكون زي سن الفيل او حاجه اللي هو العاج. بالظبط كده. ورحت واخده معايا حد يعني انبسط ممكن احط مثلا 20 جنيه حق المشط
1: كان اشتريته
0: بالظبط. بس طبعا عشان انا مش هسرح بيه ان انا ما عنديش شعر اصلا. بس هو شكله زي انتيكه
1: كده.
0: انا احب الم الانتيكات بصراحه يعني. وده حظي لان انا بقع في الانتيكات الحاجات اللي فيها غريبه. انا بقالي 22 سنه
1: بال انا قلقان من اللي جاي مش عارف انت هتقول لي ايه.
0: انا نمت وما كانت نومه يعني انا ما نمتش ونمت كل ما نام
1: بين ده
0: تطلع بقى حته بت زي القمر جميله جدا. الوش وش قمر والظهر بقى عالم تاني خالص. تحس كده ان هو في الثقب الاسود وعينين بتنور جوه ثقب اسود يعني حاجه بتشفطك لجوه
1: يعني. هي وشها حلو وظهر يعني
0: هي بتلف كده كان واحده بتلف تشوف وشها جميل وتبقى منبهر الله حلوه. ولما تيجي بظهرها بقى خد عندك ان انت تحس انك بتتشد لجوه. اصحى من النوم مفيش نوم بقى النهارده. قعدت لهم بقى لقيت مره اتنين تلاته قلت بس هو في حاجه بقى. وطبعا مخي اشتغل على طول هات المشط يا ابني.
1: ليه ربطت ان المشط وصل؟
0: هقول لك عشان نتعلم مع بعضينا يعني عشان برضو المشاهدين يتعلموا. انت قايس نفسك عرفت مين ضايقك ومين قال لك كلمه حلوه ومين قال لك بتاع يعني شفت الاستابيليتي بتاعت حالتك النفسيه. فلما تخش عليك حاجه جديده تكتشفها بسهوله. فانت قاعد كويس زي الفل وفجاه لقيت نفسك اتضايقت.
1: مش معقول هقول ايه اللي جد ان انا لقيت مشط يعني مش معقول. اكيد يومك حافل باحداث كتيره يعني.
0: مش مشط كتير بقى ما عشان
1: احداث كتير
0: ده اللي دخل بيتي
1: مش
0: بقى.
1: مش لازم يكون المشط هو اللي
0: ما انا عندي
1: تجربه. انا عايز دليل ملموس انت ما كنتش في الدور. ايه الحاجه اللي ربطت لك؟
0: حتى سسبنس.
1: طيب ماشي انا بقى هو اللي مش عايز اقول.
0: مره تانية قلت لهم انا قاعد بقى ورحت والله انا ماسك لكم السبحه ما اتوبتش ولا دمعت عشان احس ان انا فكيت. حاسس الموضوع قافش قوي. طب همسك القران. اول ما قلت امسك القران يا معلم رحت نايم.
1: ممكن
0: هو ده الدواء. انا ساعات واحد مثلا صديق ليا من اللي بعمل لهم لايف كوتش اتصل بيا كابتن مدحت انا مش عارف انام اقول له اقرا سوره البقره. يقول لي بجد؟ قلت له ايوه. قال لي اقرا سوره البقره عشان ربنا يرزقك. يقول لي طيب. قبله كمان يومين ثلاثه يقول لي نمت. قلت له نمت ايه؟ ما قريتش سوره البقره؟ يقول لي لا ما انا لما جيت اقراها نمت. ما هو الشيطان عرف انك هتقرا البقره.
1: اللي قال لك في حاجه فيها منك صلي عشان هو مش هيسيبك تكمل الصلاه.
0: هيفكرك على طول يقول انت لسه هتصلي لنا بقى.
1: لا لا تلاقيها احسن.
0: يعني هو بيلاقي في نيه سليمه يعني. فانا لما نمت صحيت تاني بعديها بشويه. المهم انا لقيت البنت دي في المنام اللي هي اللي ورا ده الاسود ده هو الشعر اللي مش موجود عندها. ودي كانت باروكه بتتلبس لوحدها كانت ماتت نتيجة ظروف معينه. فطبعا الموضوع ما كانش جيد لان المشط ده بتاعها والشعر ده هي كانت بتلبسه من ضمن المقتنيات بتاعتها. فانا كده خدت حاجه من الاثر بتاعتها دون انتباه ودون وعي. فما كانش فيها نوم لمده 3 ايام يا حاج.
1: وعالجته بانك ايه؟ خلصت بقى من المشط؟
0: لا لا لا ما خلصتش، خدت المشط وخدت الباروكه كده وصلى على النبي كده ورحت دفنهم. ان هي كانت متوفيه، هي كان كل ما انام اشوفها بتحفر وتدفن الايه الباروكه. اما بعد ما انا عرفت يعني لما انا قلت ده بقى المشط، هو الحاجه الوحيده اللي دخلت بيتنا ده المشط، يبقى ده هو ده بقى. تعالى لي يا عم الحاج. اول ما مسكته وفضلت قاعد بقى كده برضو، عارف انت كانك بتصحى قوي قوي يعني بتفوق بزياده. قلت بس كده كده بقى الدنيا ايه لذيذه. نمت بشوفتها هي شخصيا، وده بين النوم والصحيان يعني مش نوم عميق يعني. هي بتحفر وبتدفن الباروكه، بس هي رحت متكل على الله ورحت دفن الباروكه بالمشط في نفس المكان اللي انا لقيته فيه، لفيتها كده واتكلت على الله. مع انه مش بتاعها يعني، هو مش شعرها الازهار، بس هي متعلقه بيه، روحها متعلقه بيه.
1: طيب احنا عادي يعني حاجات اهالينا اللي توفوا عادي يعني العادي ان هو لما بناخد مقتنيات او حاجات تخص اهلنا اللي توفاهم الله، لا الباروكه بتصحى ولا الدولاب بيفتح ولا السرير بيزيق ليه دول؟ ليه فئه دي؟ هل كل دول مصابين بذهان يعني وهلاوس بصريه، ولا دول عندهم حاجه مش موجوده عند باقي الناس؟
0: كل ميت بيبقى ليه حاجه رابطه بالدنيا، او حاجتين او ثلاثه، مرتبط بابنه فتلاقيه يزور ابنه، ولو ما لقاش ابنه يزور ابنه حفيده
1: ابنه
0: مرتبط بالسبحه بتاعته فيجي يدور على السبحه بتاعته. فممكن انت تاخد السبحه تتبرع بيها للجامع، يروح للجامع هو رايح على القصر لانه متعلق بيها، كان بيسبح بيها كتير فيروح لها. فزمان احنا كنا بنحافظ على حاجه الحاجه المقربه لاهالينا، دلوقتي بقينا كلها بتتبرع بيها، ما بنسيبش الحته الا بعض الناس. بعض الناس يقول لك دي بابا كان بيحبها.
1: هل مستوى استقبال الفرد لمثل هذه الرسائل بيختلف من واحد للتاني؟
0: اكيد طبعا.
1: يعني في واحد ممكن يكون الرساله دي بتجيله بس هو مصمت
0: مش فاضي، بيلعب ببجي، بيلعب نت، بيتفرج على افلام، بيتفرج على مسلسلات.
1: حقيقه دي بقى دي شفافيه ولا دي ايه بقى؟ اللي هو يستقبل ده يعني حضرتك استقبلته وانا لا، ايه الفرق بيني وبينك؟
0: حضرتك مشغول وربنا جعلني سبب ان انا اوصل لك الرساله. حضرتك مشغول في الدنيا، ما الضغوط عندك كثيره قوي، ما انت ممكن تكون مضغوط، مش لازم تكون شرير، عندك طاقات ضغط عليك. فاي واحد يقول لك ايه خلي بالك من كذا كذا، خلي بالك من كذا كذا، هيجي لك في المنام انت مش سامع عشان مش فاضي، ده انت نايم مضغوط اصلا، ومديرك وصاحبك وزميلك وخطيبتك ومراتك عاملين لك ضغط. هتستقبل واحد ميت جاي بيقول لك والنبي خلي بالك من ازازه الريحه بتاعتي؟ هو يا عيني متعلق بازازه الريحه بتاعته، هو متعلق بالسبحه، متعلق بالمصحف، فبيجي فرحان قوي. ليه؟ عشان هو قاعد جنب المصحف، عشان هو دخل عند ربنا يقول له ده المصحف بتاعي، المصحف اللي انا كنت بقرا فيه يا ربنا، دي سبحتي اللي انا كنت بصبح لك بيها يا رب. هو عاوز اي حاجه يخش، هو شاف بقى حاجه احنا مش شايفينها، فيروح يقول لهم على فكره ده انا ابني بيقرا قران ليا. فيلاقي بقى ملاك داخل له بقى، وده تمثيل يعني للمشهد اللي احنا بنتعلمه من الدين، ان الملاك جاي بيقول له على فكره ابنك قرا لك سوره الملك، انت بتحب سوره الرحمن، ده ملاك سوره الرحمن مع الدين. وعلى هذه الامثله من النفحات واللطائف.
1: عملت حلقه وانت ساعدتني فيها وما ننساهاش، مش هعيد تفاصيلها لان الناس شفتها، بس اكيد انت عندك تفاصيل تاني لحالات مماثله، النبش في المقابر والحاجات الغريبه اللي بتتلاقى في المقابر. انا عمري ما هنسى كابتن مدحت وداني مكان لقينا مدفون جنب القبر قلل بتاعه الشرب، والقلل مكتوب عليها طلاسم وتعويذ، ولدرجه ان هو كان مصدوم لانه ما كانش موديني لكده. كنا رايحين نعمل لقاء مع عامل مقابر، والدنيا تطورت الاحداث، فجاه لقينا بنطلع من تحت الارض حاجات مخيفه، الحلقة موجودة تقدروا حضراتكم تشوفوها. انت شفت ايه تاني؟ لان يومها انا مش ناسي قلت لي ايه، لا ما تتخضش، النفوس السودة ما عندهاش سقف في الشر.
0: بص هو العالم ده اللي هو الجانب اللي انت بتتكلم فيه ده اعتبر اسوأ بقى، الجانب المظلم، ان المقابر بتستخدم دايما في الحاجات اللي فيها اذى، لان هي عارفين ان هي منطقه برزخ ومنطقة تفصل ما بين العالمين، العالم اللي الناس اللي عايشة والعالم الناس اللي ميتة. فدايما بيلجأوا لتخزين أعمالهم الشريرة قريبة من ده. ليه؟ لأن الجن الشرير اللي هو الشياطين والمرتزقة والصياع الجن بيبقوا عايشين في الأماكن دي لأنها بعيدة عن البشر شوية يعني نسبيا، فبيبقى سهل عليهم يرموا الحاجة ديت، وسهل ان الجن الصايع ياخد الحاجة ويأذي بها الناس.
1: بقيت ايه؟
0: حاجات كتير بس عادي يعني
1: احنا بندردش.
0: خلي بس مش تفتح. نقول الحاجات البسيطة. بص، هو الموضوع موضوع مش موضوع انا لقيت شخصيا، هو احنا كنا دايما لما بنيجي بنوزع او احنا ماشيين في التوزيع زي ما حضرتك قلت كده، هو كل الناس عندها شفافيه، في ناس عندها شفافيه بس مش فاضيه، وفي ناس عندها شفافيه ومقصره فيهم، وفي ناس بقى مراش غير الشفافيه زي انا كده بقى. احب دايما ايه حاجات البسيطه والتفاصيل دي احب ادقق فيها قوي، لانها بتبني جوايا طاقه نورانيه. دايما بشوف الايجابي في السلبي، يعني ايه السلبي اشوف ايه الايجابي اللي فيه.
1: لقيت ايه كفايه مقدمات.
0: هو بص، لقينا متعلقات ميت طلع من القبر بتاعه، يعني ممكن يكون حاجة كانت مرتبطة بالميت أو حد دفنها مع الميت ودي اتطردت،
1: القبر لفظها مثلا يعني.
0: هو ما فيش حل غير كده، دي ما بتتواجدش إلا تحت.
1: ايه المتعلقات دي ليها عبارة عن
0: ممكن نقول انها قطعة قماش زايدة عن اللفه اللي بتلف بيها
1: الكفن.
0: بس هي مش نفس خامه الكفن، هي حاجه كده شكلها يعني اكن حد فرتكها، اكن ده حد فعارف لما يكون حته قماشه الفرانك كده
1: مهترئه.
0: ايوه هي دي بقى المهترئه دي. مهترئه وشكلها سيء وريحتها وحشه جدا، فاعتقد ان اللي في القبر رموها عشان خاطر هي بتضرهم اكتر ما تنفع.
1: اللي في القبر رموها؟
0: طبعا.
1: انت ليه بتتكلم عنهم انهم عايشين؟
0: هم عايشين يعني، هم لو مش عايشين هم سامعيننا عادي يعني، ايه المشكلة؟
1: لقيتوها وبعدين؟
0: مفيش، احنا طبعا ده البروتوكول بتاعنا، الحاجة الغريبة مية وملح ونص ساعة ساعتين ثلاثة كده ويرمي على طول، بس انت بتحس ان انت خففت الضغط بتاع الاذى.
1: ليه ما افترضتش ان حد كان بينبش في القبر وهو بينبش شال حاجة رماها؟
0: انا ما شفتش بعيني المجرده، انا ليه ان انا حاسس بطاقه سلبيه من الحاجه دي ورايح جاي بقى عليها. انا مش عارف ليه رايح جاي، انا اروح اوزع وارجع.
1: عارف ليه شداك؟
0: في حاجه مش هي شخصيا، المربع ده شددني اروح وارجع تاني، اروح نوزع مثلا 50 وجبه واروح راجع الاقي نفسي في حته وهي باينه كده شكلها على على على قمه على قمه الحوش يعني، لان في كان عندنا حواش مش مبني ليها سور، مبني ليها في الارض يعني. الفترة فاتت كان في برضو نوع من عشوائية في الدفن، يروح حفر حفرة ورامي حتة الميت وماشي، فمجرد ما دفنه انت ما تعرفش تشيله. فكنت لما اهزة انا اسف بتضطر، وانت شفت الكلام ده على مدار السنين اللي فاتت، كنا الساعة 12 ولا واحدة نروح نوزع السحور هنا في الامام الشافعي وبنعدي علي المقابر، صح ولا لا؟ فيعني دي برضو كانت علامة واضحة قوي، فطبعا خدناها وتصرفنا فيها. طبعا الكلام ده انا ما بتحكيش مع الناس. ليه؟ لان عامه الناس ما لهمش في الكلام ده، بس بما ان البرنامج بتاع ده بيتقصى بعض الحاجات اللي في الفوائد اللي في القصص، فايده مهمه قوي ان ثلاث ارباع اللي بيتفرجوا عليك هم مش هيروحوا المقابر، بس خدوا الموعظه ان يخلي بالهم هم بيحضروا نفسهم لارسال ما تبقى وما تبقى من اثر اهاليهم واجدادهم الى الاماكن تليق الى ناس تليق بيهم، وهم برضو بعتوا الحياه، ويخلي بالهم من نفسهم لان ممكن يكونوا مأذين وهم مش عارفين. ناس كتيره بيبقوا مصدر اذى الناس وهم مش عارفين. ربنا طبعا بيجعلنا سبب، ومش انا لوحدي. العالم ده عالم مرعب، والارواح احيانا بتبقى ماشيه حوالينا واحنا مش شايفين. ان انت ممكن تبقى بتدي وجبه لواحد وكمان شويه انت ما تلاقوش لا هو ولا الشارع، يعني هو خارج لك من الشارع ورحت انت مدي له وجبه وبتلف وترجع ما تلاقوش.
1: حصل
0: كذا مره. انا طبعا مش ناس اقول لك ده ما قاعد بقى للعفاريت، لا انا مش قاعد للعفاريت، هي 22 سنه اضرب بقى في كل سنه يطلع لك 12.
2: هل انت في توزيع وجبات رمضان او غير رمضان وزعت وجبات؟
0: لا ده ده ده حاجه من كام سنه. واعتقد احنا حكينا القصه انا وانت في نادره من النوادر يعني. انا قاعد في الكاميرا شايف ناس جايين في
2: الجمعيه
0: على باب الجمعيه وانا بوزع سحور. كان سحور انا متذكر يعني. وطلعت اديتهم تقريبا 3 وجبات او حاجه زي كده لو انا متذكر صح ومشوا. وبعد ما دخلت الشاشه قدامي انا ما لقيتش حد في الحاره يعني. مفترض المسافه ما بلف كده عيني هتجيبهم وهم ماشيين. مفيش حد. خرجت بقى ببص بره ما لقيتش حد. رحت داخل جوه قلت بقى
2: بس بحكم الفتره اكيد انت تعرف وشوش الناس كلها.
0: في اوقات ما ببصش فعلا يعني. في اوقات بص في ناس بديهم انا باصص كده وفي ناس تلاقيني هم داخلين ابقى باصص لهم كده ومركز واخد قبل كده.
2: ما هو ده اللي انا بقوله ان انت يعني بتتقصى ان حد مثلا ساعات بيقف فيه طبعا يعني. مش هضحك على نفسي انا عايز اخد مره واثنين وثلاثه.
0: ما لا ما اعرفش انا ما بصيتش والله. انا ما بصيت عملت كده اهو ورحت لف في رجلي بعمل كده ببص في الكاميرا مفيش. فعقبال بقى لما يجي المهندس ويفتح الكاميرا ويرجع ما كنتش انا عندي خبره في القصه دي. فما لقيتش يعني. ببص بره في الشارع ما فيش. وكان الساعه 1:30 2 وما شاء الله ما فيش اكتر واحد منا بيجي متاخر في التوزيع بتاع السحور.
2: ايوه
0: مروقني يعني.
2: الميتين بينادوا
0: عليك. خلصين الساعه 3:30
2: يعني. الميتين بينادوا عليك. سيبك بس مخلصين.
0: اه والله موزعين.
2: اه هو السؤال اللي انا سمعته.
0: ما اعرفش اهرب منه.
2: الميتين بينادوا عليك.
0: بينادوا عليك انا
2: لا لا لا. في اصوات بينادوا على مدحت.
0: انا كنت لا مدحت لا ما حدش بيقول مدحت. زار هم مش عارفين غير كلمه الكابتن يعني.
2: ده بينادوك باللقب. ده حاجه عظمه.
0: اصل مدحت إيه ده حصل؟ اصلا لو حد قال لي مدحت في الشارع ممكن ما ابصش.
2: خلاص انت اتعودت على ان الاسم
0: ده اللقب تقريبا ده. يعني
2: حد نادى فعلا وسمعت حد بينادي؟
0: لا يعني كتير قوي. لان انا وانا قاعد على منصه الجمعيه بلاقي ناس يا كابتن افضل.
2: انا مش بتكلم عن الناس.
0: انا بقول له اتفضل بقى.
2: انت بتقول اتفضل وانت ماشي بتوزع.
0: انا هجاوب في بالك الكلام.
2: نادح عليك. انت فاهم سؤالي والله.
0: طب انا بقول لك اهو. انا بقى على ناصيه الجمعيه وانا قاعد في ناس معديه على الناصيه. يا كابتن اتفضل عامل كده وانا ماشي بقى بوزع. يا كابتن اقول له اتفضل. هي نفس الجمله دي نفس الرياكشن.
2: ما بتخافش؟
0: ايه ده؟
2: ما بتخافش؟
0: لما خلاص اخاف من مين؟ ما هو هيروح فين؟
2: اول مره حصل معاك موقف في المقابر فاكره؟ كان حاجه اللي هو ايه يا جدعان؟
0: لا هو بص اول موقف كان احسن موقف. هو كان درس. اول موقف انا كنت زعلان مع والدي الله يرحمه. كنت زعلان جدا وموقف كان شديد يعني. فانا اول مره كنت ازعل منه. انا ما بزعلش من والدي بس اول مره كنت ازعل منه. كنت انا عندي الشيخ بتاعي بيعلمني يعني وكده. فقعدت اصلي ونمت. وحلمت في الرؤية واضحة ان انا ببوس ايد سيدنا ادم ثم بوست ايد سيدنا عيسى عليه السلام ثم بوست ايد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقيت بقى السماء منورة وبتاع مش عارف ايه. وشوية صحيت من النوم ما بقتش عارف انام لان المشهد كان تقيل. مشيت في المقابر. مشيت في المقابر.
2: صحيت اتمشيت
0: في انا كنت متعلم الصلاه على النبي يعني. فكنت بصلي على النبي فضلت ماشي في كنت لسه قاعد في الامام وانا كنت لسه صغير. انا سبت الامام وسافرت. انا سايب الامام تقريبا وانا عندي 15 سنه.
2: تمام.
0: وقعدت فتره طويله في المعادي وسفر وبتاع وبعد كده رحت راجع تاني. الفتره دي بقى لما مشيت وانا زعلان من ابويا مشيت في المقابر. انا كنت سامع كلام كتير يعني اكن بص هو الجو اللي هو بتاع الناس الساعه 2 بالليل ده استحاله اصلا ان في حد. قليل بالذات من تتكلم كم. انا عندي الحمد لله 51 سنه يعني.
2: بتتكلم في مقابر هو انت ماشي في وسط البلد ما طبيعي لازم تبقى الدنيا هو انت سامع
0: الدوشه دي الناس بقى ماشيه بتتكلم
2: وانت سامع الدوشه دي وعادي.
0: انا كنت مشدوه متاخد
2: من الرؤيه.
0: متاخد من الرؤيه. واول ما استوعبت انا فين بصراحه كانت اجري.
2: ده انا قومت.
0: انا جريت دلوقتي. كانت اول مره انا جريت. ان انا حسيت ان في حد ورايا يعني. كان اول مره حد ورايا. يا راجل ايه ده انا قاعد في المقابر. انا ايه اللي جابني في المنطقه دي
2: يعني؟ انت عايز تفهمني ان انت حتى لما تمشيت انت ما كنتش مدرك ان انت مشيت في المقابر. انت ماشي وخلاص وفوق لقيت نفسك في المقابر.
0: بص هو في حاجه جميله في المقابر دي والله. في بالذات هنا في الامام الشافعي تحس كده بهدوء ما فيهمش ناس شريرين كتير. المقابر اللي فيها ناس شريرين تحس برضو انك مش عارف تقرب من المنطقه دي. فتحس في ناس كتير جدا لما تتخانق بتنزل تمشي في المقابر دي. دي ثقافه.
2: انا اصلا بتهدى وبرتاح لما اقعد قدام تربه ابويا وامي. عارف انا ببقى دايما عشان هم مش هنا في القاهره فانا بسافر لهم، فببقى عارف اللي هو ايه، انا عايز اروح يلا زياده، انا عايز اروح، انا برتاح لما اقعد هناك عندهم.
0: هي دي النقطه. كانت بدايه انا اول مره اتخضيت، انا كنت في النص. يعني انا مش عند بيتنا قلت انزل اتمشى، لا ده كان تنين ثلاثه وبتاع. وبعد كده طبعا الشيخ قال لي ده انت عشان كنت زعلان مع والدك، وكل دول كانوا من غير اباء. يعني سيدنا ادم ما فيش اب، وسيدنا عيسى ما فيش اب، فده كان موقف. سيدنا محمد برضه اتولد ما فيش اب،
2: فانت زي طبطب عليك.
0: يعني وانا كمان يعني انا حبيت ابوي اكتر بعديها، لان هم شوف انبياء وما كانش عندهم وانا عندي. ف ممكن انا مع التشبيه طبعا هم مكانتهم اعظم، بس انا حبيت ابوي اكتر. وكان دايما اشوفه وانا صغير، ما كانش في لا جمعيه ولا في دماغه ولا اي حاجه، اشوفه بقى في مشاهد شبه المواقف اللي انا بعيشها بوزع. صدقني اقسم بالله ممكن الناس ما تصدقنيش، بس انا عارف عشان عشرتنا، مش هكذب عليك، انا كنت في المنام بشوف الشارع ده انا بوزع فيه، وبعدين بكام سنه امشي في نفس الشارع. بس كان في واحده ست قاعده في الشارع ده وانا ماشي، انا فاكر الرؤيه ان انا عدي اوزع 50 وجبه في الحته دي. انا وزعت 50 وجبه واللي موجودين 49 واللي في المنام كانوا 50. فاشوف الست دي كانت قاعده على الباب وفي منشه معاها ولابسه الجلابيه، وابويا كان واقف جنبها. فعارف انت اللي هو ايه، هي علامات واشارات. في ناس ما بتهتمش بيها، بس لو اهتموا بيها في حاجات هتبقى حلوه في حياتنا في وسط الضغوط والمشاكل دي. ممكن يكون ابوه بيبعت له رساله، عمته خالته بتسلم عليه. اللي بيخلي الميت تيجي من مكان بعيد ويسلم على واحد مش عارفه، لان هو ربنا بعته رساله،
2: خد الاسم
0: بالظبط، ده جاي من عند ربنا. واجمل بقى حاجه ممكن عشان نقول بقى حاجه ايجابيه، ودي حاجه لسه حاصله قريب، يعني اعتقد دي هتبقى احلى حاجه نختم بيها بامر الله. يعني وان من حوالي شهرين اتصل عليا ابن عمي وعايش في المانيا، قال لي باباك جه في المنام وقال لي تصدق.
2: بيطلب منه هو ولا بيطلب
0: منه؟ انا افتكرت قلت له طب خلاص انا هتصدق. كان في وقفه عرفه. فقال لي لا، ده بيقول لي انا تصدق. قلت له طب خلاص تحت امرك. قال لي بص هبعت لك 2000 جنيه مع وليد اللي هو ابن عمي الثاني،
2: وزعهم.
0: هو ما فيش نص ساعه لقيته قدامي، اتفضل خدتهم. كنت نازل على المطبخ، السيدات عندي في الجمعيه طخ طخ طخ طخ، وخلاص عملت اللي عليا وخلاص. بعدها بكام يوم كده لقيته بيتصل بيا بيقول لي ايه، تصدق ابوك جه
2: تاني.
0: قلت له بيعمل ايه؟ هو مش لا انت ولا ايه؟ انت ما جاليش انا يعني ليه؟ طب اي حاجه يعني. قال لي لا ده جه وقال لي الصدقه بتاعتك وصلت. قلت له ايه؟ قلت له لا احنا بنقول له ابي علاء يعني. قلت له الصدقه وصلت؟ انت عارف ده الموضوع ده مش يخصك بس، ده يخصنا كمان ويخص الناس اللي انا اديتهم. انا انت لسه قايل لي وانا نزلت اديت الناس دي، وانت ما شفتش انا اديت لمين؟ انا مدي لعشرين واحده ست وبنت والبنات اللي عندي. هو في ايه لما يجيله ميت ويقول له الصدقه وصلت، وده قاعد في المانيا ويقول له الصدقه وصلت،
2: ويختاره هو تحديدا،
0: ويختاره هو
2: سبحان الله. يعني هو اللي محتاج الصدقه،
0: هو اللي محتاج الصدقة. يعني هو جاي ينقذه من حاجه الله اعلم انا ما اعرفهاش، ويقول له تصدق، ثم يقول له صدقتك وصلت. وكل ده فوق مش عندنا احنا. وانا بالنسبه لي بقى انا اللي في النص، المحطه اللي في النص اللي خدت الامانه وزعتها، معنى كده انها اتقبلت. يعني معنى كده انا ما اتصرفتش في اتجاه مش كويس.
2: إيه اقصد ايه؟ الوسيط صحيح
0: الحمد لله. وانا هنا مش بقول انا عملت حاجه كويسه عشان مدحت، انا بقول ان احنا متراقبين قوي، بس من ربنا طبعا. احنا متراقبين قوي، وكل مسلك طيب ليه اثر. بدليل بقول لك نتورك دي ملهاش دعوه بالنت، ملهاش دعوه حاجه. يعني واحد نزل قال له تصدق، فانا تصدقت، وجرح قال له ده تصدق مين ايه ده في ايه، وصدقتك اتقبلت. كلام يعني اعتقد جزء كبير من متابعينك هيبقوا فاهميننا قوي، بالذات ان انت بتبث فيهم انا واثق ان هم فاهمين انت بتدور على ايه، ان هم يشوفوا الجوانب الخفيه فينا احنا قبل ما تكون في الجن والعفاريت. وانا انا بتعلم كده منك عامه، انا بتعلم منك ان انت جوه كل قصه رعب في هدف عاوز توصله، ان كان على لسان انس او على لسان جن، وده اللي انا بعمله اوريدي يمكن في حدودي
2: كل
0: في مجتمعي.
2: اللي عنده هدف من وجوده بيحاول يعمل ده في مهنته
0: بالظبط،
2: ان هو ما يعيشهاش كده يعني. دايما الواحد اقول ايه، الواحد يسلم الاقدار كده ويفضل مسلم كده، بس يوصل رسائل على قد ما. مش عايزين اللقاء ده ينتهي من غير ما نكون كلنا مستفيدين. احنا خدنا كميه معلومات وطاقه جميله جدا من كابتن مدحت، بس الراجل ده يعني زي ما يقولوا كده شايل على ظهره اسر كتيره جدا وناس كتيره، هو متكفل بيهم اطعام، ملابس، دخول مدارس، حاجات كتيره جدا في الجمعيه، جمعيه العالم بيتي. انا عايز كلنا نقف وقفه رجاله كده، وهو هيقول لنا الرقم للتواصل، وكل واحد فينا لو ساهم باقل حاجه هنزق زقه حلوه معاه، ويبقى على الاقل ردنا له الجميل على اللي هو قدمه لنا النهارده، ودي تبقى شكرا اللي احنا بنقولها. اللي عايز يعمل حاجه النهارده كده وكلنا نطلع طلعه حلوه كده نعمل ايه؟ ايوه شمر.
0: صل على النبي.
2: اللهم صل.
0: اولا شكرا، انا مبسوط جدا انا كنت مع حضرتك. ثانيا جمعيه العالم بيتي الخيريه موجوده في الامام الشافعي على رقم 0-100-51-66-242، وهكررها زي ما استاذ احمد دايما.
2: ده رقم الموبايل الخاص بالجمعيه.
0: الخاص بالجمعيه.
2: قولوا لي تاني.
0: 0-100-51-66-242. شرفونا في اي وقت. 80% تيجوا بنفسكم توزعوا الحاجه. انا بحب كده. خلينا
2: كل ظروفه مش سامحه وواثق وحابب ان حضرتك تمام
0: عنه. يبعت الحاجه في اوبر عادي.
2: تمام. قصدي في تليح كلام.
0: ايوه.
2: كابتن انت نورتني، ومعلش سخرتك، وانا عارف انت جاي من سفر
0: خالص
2: بس والله. يعني سبحان الله اللقاء كان متفقين على حاجه وخرجنا منه بحاجه عظيمه جدا.
0: اكيد اسره احمد يونس على مستوى الدول العربيه مش مصر بس، انا ما سافرت في اكتر مكان وشافوا الصور وصورك معايا وكده، بيقول اصل احمد يونس مش محتاج علامه، مش عشان الرعب بس، هو دايما يقول ايه بتاع الرعب فزع
2: ما ده دي انا بحبها.
0: ايوه تميز غير عادي.
2: شكر جدا وربنا يجازيك كل خير على الكلام الحلو.

ويلا بينا نبدأ الجزء الجديد من تجارب حقيقية. هنعرض مجموعة من التجارب اللي حصلت لناس زيك وزيي، ممكن تكون حصلت ليك أو حصلت ليا. بس خلينا نقول إن الجن موجود حوالينا والتواصل معاه أو تسخيره بيتم في المعتاد عن طريق استخدام الطلاسم والتعاويذ. ومن زمان قوي في سحرة قدروا يتواصلوا مع الجن، بل يسلطوهم على الناس ويسخروهم. وبالمناسبة معظم السحر حاليا بيقال انه في الاصل جاي من ايام هاروت وماروت اللي علموا الناس السحر في مملكة بابل، لكن بمرور الزمن اتنقلت معرفة السحر والطلاسم من جيل للتاني وتم تحريفها، وحاليا الموجود من الطلاسم الاصلية قليل جدا، ما بيرفوش من البشر غير عدد قليل. مش لازم يكونوا سحر على فكرة، بس في ناس بيلاقوا كتب عندهم قديمة فبيعرفوه، في ناس حد بينقل لهم المعلومة فبيعرفوه، بس تاني معظم الطلاسم اللي بنسمعها مش مؤثرة بالشكل اللي انت تقلق منه، ومعظمها تحريف لطلاسم أصلية. عشان كده بنقول ابعدوا عن اي حد بيقول انا بسخر الجن، لانه بنسبة كبيرة هو كذاب ودجال ونصاب، حتى لو هو ساحر بجد. احنا عارفين ان اللجوء لمثل هؤلاء هو ذنب كبير وضرره اكبر بكتير من نفعه. الاديان السماوية حذرتنا من التعامل واللجوء للمنجمين وللناس اللي بيقولوا ان هما بيقروا المستقبل والطالع وعارفين اللي جاي، وكل حاجة من هذا الكلام هو مجرد دجل. ناس بتشاركنا في تجربتها وبتقول مساء الخير يا يونس، عايز اقول ان انا عندي اكتر من تجربة، بس خليني احكي لك بسرعة عن موقف مستحيل ابدا انساه. الموقف ده متعلق بحالات الغرق اللي انتشرت في الفترة الاخيرة، ويمكن اخر حاجة حصلت قبل ما ابعت لحضرتك تجربتي هو غرق 6 بني آدمين في يوم واحد. والله كانوا في اكتر من مكان الحقيقة، لدرجة ان الشواطئ رفعت الاعلام ومنعت حد ينزل المية. وخليني احكي لك عن تجربتي انا. انا في مرة كنت في المصيف وكان معايا ابني ولسه صغير، وفي يوم وانا على البحر حسيت ان اليوم ده مش طبيعي، والله العظيم حسيت كده. عايز اقول لك ان عمري في حياتي ما شفت البحر بالطريقة دي، كان زي الوحش زي الغول. في اليوم ده انا كنت حاسة ان البحر عارف زي ما يكون بيعوي، عارف صوت الموج والبحر تحسه انه بيزقر، عارف اللي هو عايز فريسة باي شكل. والله العظيم انا بشوف البحر كده يا يونس، غول بيدور على فريسة. لحد ما جه مجموعة من الشباب، ولد في ثانوية عامة ومجموعة من صحابه، ونزلوا البحر 10 دقايق وسمعنا الصراخ والولد غرق. طلعوه من المية وهو خلاص منتهي، المنظر كان صعب حبيبي، وهم شايلينه بالمنظر ده. تصدق بالله يا يونس البحر بعدها هدي، والموج بقى هادي وطبيعي جدا، والصوت اللي كنت سمعاه اللي بقولك زي العويل او انه بيعوي او الزئير ده، الصوت ده سكت تماما. انا لحد اللحظة دي مش قادر انسى يومها الموضوع ده، كأن البحر كان عايز روح او حد، عايز قربان ضحية. انا عارف ان انا بقول كلام مبالغ فيه، او انا مش قصدي بقى القرامين والكلام ده، بس المنظر كان فعلا كأن فيه غول عايز ياكل حد، وخصوصا انه هدي بعد ما خد اللي هو عاوزه. انا مش ناسيه يا يونس، ومش ناسيه الموقف ده. صديقتنا قالت تشبيه يا جماعه بجد كل التحيه ليه، البحر عامل زي الوحش فعلا، ما بيهداش غير لما يخلص على حد واثنين وثلاثه. ارجوكم ارجوكم ارجوكم ارجوكم الموضوع ده ما فيهوش، اصلا انا بعرف اعوم وما بعرفش اعوم. انا بجد خلوا بالكم من نفسكم وولادكم واخواتكم وانتوا. البحر مش مش مش بسين ولا حمام سباحه ولا حاجه ان انا هقف في حته ماليش طول فيها يلحقوني بسرعه، لا، وخصوصا الشواطئ اللي عليها كلام كتير جدا، العجمي، شاطئ النخيل، الحاجات اللي هي دايما بنسمع كل المصايب بتحصل فيها. ولسه من ايام انتوا سامعين، ولسه من ايام في ولد زي الفل الله يرحمه، منقذ شاب كان ناس بتغرق، انقذ مجموعة ومات، فوجبت لي الدعوة ان ربنا يرحمه.
الغريق شهيد ان شاء الله دايما، بس انا برجوكوا يعني تخلوا بالكوا، يعني لقيت البحر هايج والدنيا عاليه قوي، استنى يعني من خاف سلم يا اخي. مكملين تجارب حقيقيه والعهدة على الراوي. وصاحبه التجربه بتقول: مساء الفل يا يونس، عندي تجربه كنت متردده ابعتها بس اخيرا قررت ابعتها واحاول اني اختصرها لان فيها تفاصيل كتيره، بس بارجوك تصدقني، ولو مش هيصدقوني اللي بيتابعوك بلاش يتريقوا عليا عشان انا بشوف ساعات تريقه من الناس على اللي بيتقال. التجربه بدات لما شفت الاول مره في حياتي واحد مقتول. يومها كنت خارجه من البيت ولقيت الدنيا مقلوبه في الشارع اللي احنا ساكنين فيه والاسعاف موجود، ولما بصيت لقيتهم شايلين شخص واخد سكينة في بطنه تقريبا بسبب خناقة، وطبعا كان موجود اسعاف وشرطة، ودي كانت اول مرة في حياتي اشوف قتيل على ارض الواقع. بسبب اللي شفته انا فضلت طول اليوم مش قادرة اكل ولا اشرب، وفضلت افكر في القتيل لدرجة اني تخيلت بيه وانا واقفة في المطبخ. ولما دخلت انام سمعت اصوات غريبة جدا جاية من الشارع تحت شباك قطي، ما بقتش قادرة اميز هي دي اصوات ايه بالظبط، بني ادمين ولا حيوانات ولا ايه. حرفيا مش عارف انام ومعرفتش انام خالص بعدها بسبب اللي سمعته. ولما اخيرا هنام حلمت بالقتيل، حلمت بيه عمال يجري والدم نازل من صدره وعمال يصرخ صرخات بجد يعني منتهى الفزعة، صوت صرخاته مرعب قوي لدرجة ان صحيت من النوم والله العظيم على صوت الصويت ده. بعدها بيوم كنت راجع من الشغل بالليل وبالصدفة لمحت واحد ماشي قدامي وداخل معايا نفس الشارع وكان سابقني بكام خطوة. مبدئيا كده كان شكله عادي جدا، ما فيهوش اي حاجة غريبة او مريبة او حتى تميزه. دخلت انا وهو الشارع ده، انا مشيت على الرصيف وهو ماشي في نص الشارع. المهم عيني غمضتها اللحظة ولما فتحت ما لقيتش ليه اثر، اختفى. افتكرته دخل اي بيت وحاولت اقنع نفسي بكده رغم ان الموضوع ما خدش جزء من الثانيه. قلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقلت اروح احسن، وطول ما انا ماشيه رجليا منمله وتقيله ومش قادره امشي، وبقيت اقنع نفسي ان الراجل اللي شفته دخل اي بيت. الناس بعد كده بقت تقول ان عفريت الراجل القتيل والقرين بتاعه بيظهر بالليل، لكن الامانه انا ما شفتش حاجه وما فيش غير الموقف اللي حكيت لك عليه واللي يمكن يطلع اصلا مجرد وهم او حد عادي كان ماشي قدامي، بس انا من تركيزي ومن كتر ما انا واخده بالي وقلقانه وخايفه اتخيلت بكل ده. بس كل الناس يا يونس كتير جدا قالوا ان هما بيشوفوا العفريت، هما ما بيقولوش قرين ولا حاجه بس بيقولوا بنشوف عفريت الراجل كتير اللي اتقتل، واللي شافوه اكتر واكتر واكتر واكتر كانوا اطفال، لدرجه ان الموضوع الناس كلها بدات تتكلم فيه. وبقوا الناس يعملوا ايه؟ بقوا عملوا جابوا سماعات، السماعات دي بيجيبوها في رمضان يشغلوا فيها ايه بقى التواشيح بقى والحاجات دي، قاموا مشغلينها في الايام العادية ومشغلين فيها قرآن ليل ونهار. وقاموا جابوا شيخ قرا قرآن على مية وقاموا مزودين المية وبقوا يرشوها، والموضوع خد وقت وهدي الأمانة. لسه مكملين تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. سعد بيشاركنا وبيقول لنا: أنا من زمان كنت فاكر إن الحكايات عن الشقق المسكونة كلام خيال علمي وكلام سهرات وتسلية وخلاص، لحد ما حصل لي موقف خلاني أهرب من شقة مصيف قبل الفجر وأنا حافي. الموضوع بدأ لما أنا وواحد صاحبي أجرنا شقة يومين في راس البر، والشقة كانت حلوة قوي، بس من أول ما دخلناها وأنا حسيت بضيقة في صدري غريبة جدا، قلبي مقفول، عتبتها تقيلة، قلبي مقبوض، حاسس ان الشقة دي عتبتها مش حلوة، والله العظيم مترتبة ونظيفة وكل حاجة زي الفل بس انا قافل. صاحبها سلمنا المفتاح ومشي. اول ليلة الدنيا تمام، الناس مجهدة وتعبانة بس انا قلبي مقبوض. اتعشينا بر ورجعنا متأخر، نمت في اوضة وصاحبي في اوضة تانية، وبعد شوية صحيت على صوت درج بيتفتح وبيترزع بقفلته جامد. قمت متضايق وقلت اكيد صاحبي بيدور على حاجه، بس لما خرجت لقيته قاعد على الكنبه في الصاله ووشه اصفر.
قلت له في ايه؟ قال لي انا سمعت حد بيفتح كذا درج في الاوضه اللي انا فيها. افتكرتك صاحي، دخلت ابص لقيتك ناي، حاولت اصحيك ما صحيتش، خفت وطلعت قعدت في الصاله وشغلت القران. لما قال لي الكلام ده حاولت اطمنه واخدته ودخلنا الاوضه، فلقينا فعلا درج الكومودينو مفتوح على اخره. قلت له ادي انت بيتهيألك على فكره. وقفلنا الدرج، قلت له اكيد كان مفتوح وعدينا الموضوع، بس انا بيني وبينكو انا نفسي سمعت الصوت. بعدها بقينا نسمع اصوات مختلفه في الشقه، مره صوت ميه بتنقط من الحمام، ولما ندخل نلاقي الحنفيات ناشفه مش مقفوله، ناشفه، ومره نسمع صوت حاجه بتقع في المطبخ نروح ما نلاقيش اي حاجه، ومره نسمع ابواب بتتقفل، ومره ومره وهكذا. توتر تعب برضه ما اعرفش. في يوم على الفجر نمت شويه وصحيت على احساس برد جامد في رجلي بس سقعانه قوي. لما فتحت عينيا لقيت باب الاوضه مفتوح مع اني قافله، رفعت براسي وبصيت ناحيه الباب لقيته مفتوح. في اللحظه دي وانا مركز حاجه سودة عدت بسرعه في الطرقه. هو في حاجات بتحصل هنا على فكره. مش شخص واضح خالص، مجرد خيال عدى بسرعة. قمت اجري على الصالة لقيت صاحبي وشه اصفر نفس الشكل تاني، نفس الرعب تاني. قال لي انا شفت باب البلكونة دلوقتي بيتفتح لوحده. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا قاعد الباب اتفتح لوحده. قلت له بقول لك ايه، قضيها زي ما قضيها للصبح وهنمشي خلاص كفاية. قبل الفجر بنص ساعة هم عارفوا ان احنا هنمشي، هيسيبونا نمشي كده من غير ما يسلموا علينا في عز السكون، ونسمع لك صوت سرير بيتسحب في الاوضه المقفوله اللي احنا ما بندخلهاش، شقه 3 اوض، اخترنا اوضتين وخلاص. وقفنا نبص لبعض احنا الاثنين، ما تخيلوها معايا يا جماعه، شقه انتوا قاعدين فيها شقه مصيف، خدتوا اوضتين كل واحد فيكم اوضه، والاوضه الثالثه خلاص مش مقفوله بقى، مش ممنوع خلاص، الاوضه الثالثه انتوا قفلتوها ومش هتقعدوا فيها. فبالليل لقيتوا فيها الصوت سرير بيتجر، فضلنا متخدشبين احنا الاثنين مش قادرين نتحرك. قمنا داخلين احنا الاثنين، كل واحد لم هدومه، وكنا مشغلين التليفونات الاثنين على القران والشاشه اللي بره في الصاله، وخدنا بعضنا ومشينا، لا استنينا صبح ولا غيره، لان خلاص. وما تقولوليش الصوت كان جاي من الصوت كان جاي من الاوضه الثالثه. ونزلنا وتوكلنا على الله. تجارب حقيقيه. ومرام بتقول لنا مساء الخير يا يونس، هحكي لك حكاية غريبة شوية بس يعني تقدر تقول عليها على عهدتي زي ما انت بتقول. اكتر تجربة خوفتني في حياتي بصراحة هي مش مع عفاريت ولا جن، ولكن كانت مع ناس عايشين جنبنا. كنا مأجرين شقة في العمارة صغيرة في شارع جانبي، بس من اول يوم لاحظت ان الشقة اللي جنبنا مقفولة طول النهار، بس بالليل فيها ناس، فيها حركة، نقل، جر، فتح، دواليب وهكذا. خدنا الموضوع في الاول عادي، لحد ما في يوم انا خرجت بالليل اطلع الزباله على السلم، وساعتها شفت باب الشقه مفتوح سنه صغيره، ومن الفتحه ظاهر راجل كبير في السن بصلي بسرعه وقام رزع الباب في وشي. تماله ده، هو حد داس له على انا في ايه؟ شكله عادي خالص، بس نظراته ليا كانت حاده جدا وكلها قله ذوق، ويعني عارف اللي هو يعني كان ممكن يعمل حاجة تبص بطريقة أحسن من كده شوية. دخلت أنا كمان. بعدها بساعات بدأنا نسمع خبط على الحيطان اللي بين الشقتين، زي ما يكون في حد بيعمل زي إشارة. وقتها أبويا قال ربنا يشفيهم، بكرة الصبح ليها كلام تاني.
امي قالت له الناس اللي في الشقه اللي جنبنا دي ناس غريبه، طول النهار ساكتين وبالليل يعني الصحه بتدب فيهم. ولقيت امي بتقول انها كذا مره طلعت ولقيت الباب متوارب وحد واقف وقام رزع الباب في وشها. الله، ده اسلوب متبع مع الكل بقى. ابويا لا قال ولا اتكلم، سكت. في يوم كنت راجع من بره، اول ما طلعت قصاد باب الشقه لقيت ست واقفه قدام باب شقتنا. اول ما شافتني خدت بعضها ومشيت ناحيه باب الشقه اللي جنبنا وزقت الباب ودخلت وقفلت من غير حتى ما تبص لي. وكانت اول مره اشوف حد بقى بيدخل بقى الشقه، وكان في ايدها مفتاح. والله انا مش ببالغ، هو انا حسيته مفتاح شقتنا. فتحت الباب بسرعه، قلت اطمن لتكون حراميه. لقيت كل حاجه مكانها، بس درج التسريحه كان مفتوح شويه وشنطه ماما متحركه من مكانها. بالمناسبه البيت ما كانش فيه حد وقتها. استنيت لما رجعوا حكيت لهم. ابويا الاول اتوتر، وفي نفس الليله صحينا على صوت خربشه برضو على باب الشقه. قمت انا الوحيده اللي صحيت بسرعه، قمت بصيت من العين السحريه لقيت حد واقف قريب جدا من الباب لدرجه اني ما شفتش منه غير جزء من كتفه. فضل واقف شويه وانا فضلت متجمده بقى، انا مش هصحي حد، انا هشوف بقى ده ايه. بعدين واحده ظهرت جت عنده واتحركوا الاتنين ناحيه ايه، ناحيه باب الشقه. تاني يوم الصبح فتحنا الباب لقينا عند العتبه ورقه متطبقه ومن جوه فاضيه ومن بره مكتوب عليها رقم شقتنا بقلم احمر. لا، في حاجه غريبه بقى، مش هينفع نسكت اكتر من كده. ابويا راح للبواب وقال له بص انا كذا مره عايز اتكلم، بس يعني ايه، بلغ الناس اللي فوق دول لو ما تلموش انا هدخل اكسر عليهم الباب وانزل طحن فيهم. البواب قال له ده ناس في حالها ولا ليهم علاقه بحد، وانتوا اول مره الناس تشتكي منهم، دول بيسافروا معظم شهور السنه وبيجوا مره يقعدوا لهم شهر ولا حاجه ويمشوا. اما ابويا قال له يعني لما جم قبل كده ما عملوش حاجات من اللي انا بحكيها لك؟ قال له هو كان في ناس سكنوا قبلكوا اتكلموا عن ان هما بيعملوا حاجات مريبه كده وسكتوا وما قالوش حاجه تاني، لان هما بيقعدوا القعده البسيطه اللي بيقعدوها ويمشوا. ابويا قال له تمام، كلم ابويا بقى صاحب

انا ما عنديش يا يونس دليل ملموس ان دول حاجة من والعياذ بالله عفاريت. انت رأيك ايه؟ انا رأيي انها اسرة مختلة عقليا او عندهم حاجة مشكلة يعني نفسية ما او كانوا بي بي بي يعني بيستظرفوا فيهم شباب وبيستظرفوا بيحاول يعني يضايقكم يغلس. والله اعلم والله اعلم. يعني انتوا اكتبوا في التعليقات يا جماعة رأيكم ايه. انا شايف ان الموضوع ملوش علاقة بالعالم الاخر. انا شايف ان هو يعني مقلب بيتعمل بس مقلب بايخ قوي من جيرانكم. لكن هي اللي دخلت الشقة ولا جات عندكم ولا حاجة. هي الواحد يعيني من كتر تركيزه والإيحاء هتقولي ده انا شفت وشفت وشفت. والله اعلم. يا رحمة زيك. رحمة من محافظة طلبت ما نقولش اسمها. تقول انا متابعك من زمان وكنت انا وزمايلي بنتكلم عليك كل ما نتجمع كل واحد يحكي حاجة من اللي فاكرها على لسانك. يعني الخلاصة من غير ما اطول عليك انا كنت شغالة في مستشفى. شغلي كان في ريسبشن وكنت في حالي جدا. وفي اول شهر ليا بدأت اتعرف على زميل من التمريض والتاني والتالت العلاقات طيبة يعني والدكاترة وبقى عندي سلسلة من الصداقات. المستشفى دي زمان كانت مستوصف وبعدها اتهد واتعمل مكانه مستشفى خاص. انا بحكم شغلي كنت بقعد على الكمبيوتر من اول الشفت لحد اخره وما كنتش بتحرك كتير في المكان. وفي يوم نزلت شفت بالليل من 3 العصر ل 11 بالليل. لما الساعة قربت على 10 المستشفى بتهدى والحركة بتخف وساعتها قلت اتمشى شوية كده واتحرك بدل القعدة الطويلة وخصوصا ان عمري ما استكشفت المكان ده بصراحة كما ينبغي يعني. ورحت ناحية مبنى جانبي كان ورا المكان اللي انا فيه والمكان ده ما كانش فيه حد موجود بس عربية اسعاف وكانت دايما مركونة هناك. ورا العربية في سور وفي السور باب. والله يا يونس وانا واقفة هناك حسيت بحاجة غريبة جدا. حسيت كأني في حاجة بتشدني لجوه بشكل مش مفهوم واحساس داخلي غصب عني بيقول لي ادخلي مش هيحصل لك حاجة. انا فضولية استسلمت للإحساس ده وفتحت الباب. وأول ما دخلت لقيت خزانات وقدامي مساحة واسعة قوي أكبر بكتير من اللي أنا كنت متخيلها. عارف لما تبقى راسم صورة أنت تفتح حاجة وتلاقي مكان صغير تفاجئ إنه كبير جدا. والأرض مليانة خردة وحاجات قديمة سراير مستشفى بايظة متكهنة أجهزة ضغط بايظة كلها متكسرة كراسي بأي حاجات واضح إنها من أيام المستوصف القديم. عارف بقى إيه المقبرة بتاعت الحاجات الأجهزة القديمة. حاجات المستشفيات يونس في حد ذاتها مقبضة بتاعت المرض والعياذ بالله يعني أو يبعد عن السامعين الموت وخلافه. فتخيل لما تلاقيها متجمعة وقديمة أصلا ده شكلها فيلم رعب. وقفت بص وانا مستغربة هما ليه مش مستغلين المكان ده طالما واسع كده وليه سابوا الحاجة كده لما اتكهنت كده كانت اتباعت ولا اتعمل لها ريسايكل ولا اي حاجة ليه سايبين المكان بالشكل ده. لمحت حاجة على الارض حد نايم. في الحقيقة حاولت اقنع نفسي ان لا ايه اللي انا شايفه ممكن كرتونة مثلا شوال مرمي خصوصا نظري ضعيف والنضارة كنت سايبها على الكاونتر. فضلت مركزة قوي اكيد بيتهيألي في عز تركيزي في حاجة اتنطرت في وشي معرفش ايه بس طبعا لك ان تتخيل انت واقف بتركز على حاجة في الارض وهو بتقوم حاجة دبة في وشك. انا وقعت على الارض ورقعت بالصوت الحياني زي ما بيقولوا صرخت وطلعت اجري من المكان وانا بجد في حاله ما تتوصفش. قابلت عم ماهر سواق الاسعاف اللي اول ما شافني بالحاله دي انا لبست فيه اصلا وقفني وهداني وخدني قال لي طب اقعدي في العربيه اقعدي في العربيه. قعدت في عربيه الاسعاف بس مش المركونه اياها. جاب لي ميه سالني فيه ايه. فضلت ابص على باب السور وعيط واقول له في حد جوه وفي حاجه نطت عليا وعلى وشي جوه. لقيت الراجل بيقول لي خدني

حتة تانية خالص. هو انت ايه يا بنتي اللي دخلك هناك؟ وبعدين انت عرفتي تفتحي الباب ازاي؟ ده المكان ده ممنوع حد يدخله. قلت له ليه؟ قال لي من غير ليه ما تدخليش المكان ده تاني مهما حصل، وبالذات بالليل يا بنتي، ولو عايزة كلام حد أدبوكي لا بالليل ولا بالنهار حتى. ليه يا عم ماهر؟ يهديك يرضيك. مفيش، انا اصلا كنت منهارة فما عنديش استعداد افضل اناهد واتكلم واعيد في السؤال، فسكت. فضلت قاعدة ساكتة شوية وخلصت ورديتي وروحت البيت. اقسم لك ان انا من وقتها وانا مش طبيعية، طول الليل بحلم بكوابيس رهيبة، مرة اشوف الحاجة اللي هجمت عليا وخنقتني، ومرة اشوفها بتحرقني، ومرة بتشدني معاها على المقابر، لدرجة ان صحيت اكتر من مرة مرعوبة وما بقتش بنام تقريبا. وشفتها مرة وكأني ببص على الموضوع من زاوية بعيدة، وكانت عبارة عن خفاش هو اللي طار ولبس في وشي. المكان لسه مقفول في المستشفى، واللي شغالين في المستشفى يا يونس دلوقتي لو سامعينك حد منهم بيتفرج هيبقى عارف كويس انا اقصد مستشفى ايه، لانها معروفة جدا. ما عنديش تفسير، هل المكان مسكون ولا حاجة تانية؟ ما هو ممكن يكون حاجة تانية يا يونس، بس انا مش هينفع اقول، لاني ما عنديش دليل على اي نشاط مريب بيمارس في الجزء التاني من المستشفى، واعتقد ان انت والمتابعين فهموا اقصد ايه. تجارب حقيقية، والعهدة دوما على الراوي. رمزي بيحكي وبيقول انا ما كنتش بصدق بسهولة في حكايات المس الشيطاني وجلسات بقى تخريج الجن والحاجات والكلام ده، لحد ما حضرت موقف غير فكرتي بالكامل. انت عارف يا صديقي، انت اللي انت بتقوله ده كل الناس دايما وهي بتبعت لي تقول لي الكلام ده، وده انا بعتبره شيء طبيعي. الحاجات الغيبية والحاجات المحجوبة عنا والحاجات اللي هي فوق مستوى ادراكنا المادي، اول حاجة ليها دايما بتكون الرفض، لحد ما نشوف ونعيش تجربة منهم بيتحول هذا الرفض لاقتناع وايمان كامل بوجود هذا العالم. الجن موجود، انا ما اقدرش انكر، مين فينا يقدر ينكر؟ ذكر في القرآن، يعني مين فينا يقدر ينكر؟ لكن انا كنت دايما ولا زلت بقول ان احيانا ممكن ما يكونش جن، احيانا يكون في نوع من الهلاوس السمعية والبصرية والتخيلات وبعض المشاكل النفسية ممكن تؤثر فتخلينا نفتكر ان في جن. نرجع لتجربة صديقنا، بيقول اللي حصل ان قريبة ليا، هي بنت هادية وطبيعية وعقلة، فجأة بدأت تتغير في اخر كام اسبوع بشكل يخوف. قفلت على نفسها وبطلت تاكل وبقت تصرخ طول الليل وبتتكلم كلام متقطع بصوت مختلف، والله العظيم بصوت مش صوتها. اهلها ودوها لدكاترة وقالوا عندها توتر واكتئاب واضطرابات نوم، بس اهلها كانوا مقتنعين ان في حاجة مش طبيعية، خصوصا انها بقت تنهار لما تسمع صوت الأذان. مجرد ما الأذان يأذن انهيار تام. عارف عملت ايه؟ راحت الصيدلية واشترت السدادات اللي بتتحط في الودان، وبقت قبل ميعاد الأذان متبرمجة تحط السدادات دي في ودانها عشان ما تسمعش الأذان، وتشغل اي حاجة وتعلي الصوت عشان تضمن ان الصوت ما يوصلهاش خالص. موضوع تطور انها بدأت تجرح نفسها. اهلها جابوا بقى حد معالج، وانا حضرت في اليوم ده عشان لو حصل ان هما محتاجين حد يساعد. هما طلبوا مني وانا وافقت، لان بصراحة الكل في العيلة يعني بيعتبرني قريب من ربنا. لما روحت كانت قاعدة على الارض وساندة ظهرها على الحيطة وشها مرهق قوي وعنيها مبرقة قوي قوي قوي، وبدأت الجلسة. كانت ساكتة خالص، لكن بعد شوية من القراءة اسمها بدأ يتشد وتخشب ونفسها بقى سريع. في الأول قلت لنفسي ده تأثير نفسي أو انهيار عصبي، وده وارد، بس اللي كان صعب أتجاهله إن التغيير بيحصل واحدة واحدة وبشكل متسلسل ومنظم. عارف إيه؟
كأن شخصيتها بتمشي وبيجي مكانها شخصية تانية تحل محلها. بعد نص ساعة تقريبا كانت واحدة تانية، البنت الضعيفة اللي نعرفها، بقت بتقاوم 4 أشخاص مرة واحدة وقوتها أكتر منهم. قوة مش منطقية والله العظيم، مش طبيعية. كانت بتقوم وتخبط راسها في الحيط وتضرب وترفس، بقولك 4 مش قادرين عليها، عرق مش طبيعي، عرقانة عرق رهيب، صوتها خشن جدا. ده بعض الكلمات اللي كانت بتقولها ورا بعض، مش فاهم بتقول ايه، عشوائية وانهيار كامل بقت فيه. والمعالج مكمل الجلسة. حصل اللي عمري ما هنساه أثناء الجلسة، بصت لي بصة حادة مفزعة، مع ان انا كنت اكترهم بعد، وبصت لي البصة دي وفضلت مركزة معايا شوية. والله العظيم انا شفت من خلال عينيها واحدة تانية، حسيت ان في واحدة تانية جواها هي اللي بتبص لي. ومع القرآن اللي كان المعالج بيقوله، ومع استمرار الرقية و و و بدأ صوتها يرجع لصوتها الطبيعي، وبدأت تبكي بقى بكاء متواصل. الجلسة كملت وفضلت شغالة حبة حلوين يعني، لحد ما هديت ونامت، والمعالج قال هي هتنام كتير سيبوها. وقالها أهلها قالوا إن دي أول مرة تنام النوم ده من أيام. بعد كام يوم عرفنا انها اتحسنت الحمد لله، وبقت اهدى، كلامها عادي. سؤالي، هل فعلا ده مس؟ انا ما عنديش يونس دليل قاطع، ممكن جدا انهيار عصبي وخوف وإيحاءات وهلاوس من اللي حواليها، وممكن يكون حاجة تانية، بس انا يونس بأيد الحاجة التانية، لان الجلسة هي اللي جابت نتيجة، وبأكد لأن أنا اللي شفتها وبصت لي وعيني كانت في عينها بني أدمة تانية خالص، تحول 180 درجة من شخص لشخص تاني. وصديقتنا بتقول تجربتي طويلة بس هحاول اختصرها. والله انا عندي 32 سنة، متجوزة وعندي طفلة عندها 3 سنين ونص. ظروف شغل جوزي بتستدعي اغلب الوقت انه يبات برا البيت، بس المرعب بقى ان انا كل يوم بسمع ناس بتجري حواليا انا وبنتي واحنا نايمين، بيبقى كل همي بس بنتي، ما ببقاش قادر اتحرك، وافضل محوط عليها بدراعاتي لحد ما اقدر اقوم، واقوم من النوم مفزوعة، اعلي صوت الراديو على القرآن، هو اصلا ببقى معلياه، لكن وقت ما بسمع صوت الناس دي، صوت الراديو والقرآن بيتلاشى، بيبقى بعيد جدا. فمرة كنت نايمة لوحدي وكانت بنتي عند ماما وجوزي كالعادة مش موجود، صحيت من النوم أشرب وقلت أرجع تاني أكمل نوم. عادة أنا في الصيف بسيب شباك أوضة النوم مفتوح، أو بيبقى مواربة الشيش كده والأوضة مش ضلمة. انا بوضح لك بس اني ما كنتش بيتهيأ لي او في خيالات ضلمة. رجعت انام على السرير، قلقت بعد شوية وحسيت ان جسمي مشلول وان في حد بيزقني من ظهري، وبعدها حسيت اني ما بقيتش لوحدي، بقيت حاسة ان في حد حواليا وعمال يخنق فيا. فضلت احاول احرك نفسي لحد ما اخيرا قدرت اتحرك وخرجت من الاوضه. من بعد اليوم ده وانا بيحصل لي حاجات اغرب، وبشوف حاجات مش مفهومة. بدأت ادور في الموضوع ده، لقيت الناس بتتكلم عن حاجة اسمها الجاثوم، كانت اول مرة في حياتي اسمع عنه بصراحة. بيقولوا انه جن بيظهر للبني ادم وقت النوم، فدورت دورت دورت لحد ما اتكعبلت في حاجة تخصك انت، بعرفش انا ما سمعتهاش ازاي لاني متابعة ليك على طول، وسمعت كلامك عن الجاثوم والتجارب اللي الناس حاجتها لك، كانت عامل انت حلقة كاملة عن تجارب الناس مع الجاثوم. الحلقة دي كانت عظيمة جدا وتقريبا لخصت كل اللي انا بمر بيه. شهر كامل
بعد انتظامي في ذكر وصلاه وحاجات كتيره ما ظهرش. وبعدها بدا يظهر اسبوع او اسبوع لا، مره في الشهر. انا بقيت من كتر خوفي بقيت اقلل نومي، كنت قربت على الجنون، وبدات اتصرف واعمل حاجات غريبه واعمل حاجات وانساها. قله النوم بتوصل للانهيار العصبي يا جماعه، قله النوم خلتني افقد تركيزي وابقى عصبيه، وخصوصا ان كل مره يظهر لي كان بيتعبني جسمانيا. جوزي خدني لحد من المشايخ علشان يعالجني، ووصف له تركيبه عباره عن مزيج من العطور والزيوت ادهن بيها جسمي قبل ما انام. عملت اللي قال عليه لكن من غير فايده ولا حاجه. بقيت اخد ادويه علشان اعرف انام. بعد ما كان بيظهر لي كل شهر مره، رجع يظهر لي بعد المشوار اللي روحته مع جوزي ده تاني كتير. رجعت ركزت في الاذكار تاني، وركزت في الصلاه تاني، وتقال لي نامي على وضوء، بقيت عامل كده. وتقال لي حاجه تانيه بقى ملهاش علاقه بده كله خالص، اتقال لي ما تاكليش اكل تقيل قبل ما تنامي. وانا فعلا انا كنت بفضل طول اليوم بقى الشغل للبيت وهو مش موجود، فكنت تقريبا باكل قبل ما انام اي حاجه، باكل اي حاجه. الواحد ده لما بتبقى يونس منا لوحدها واولادها مش موجودين او جوزها مش موجود، بتعمل اي اكل. كل ده مع بعضه كده خلى الموضوع يهدى. صديقتي الجثوم، كل اللي حضرتك قلتيه صح، وكل الحلول اللي انت عملتيها صح، سواء من الحفاظ على الصلاة، الذكر، الأدعية، وسواء بقى الجزء بتاع الأكل قبل ما ننام، ده سبب رئيسي جدا جدا في ان يحصل شلل النوم. والهبة، هبة بتقول الحكاية بدأت معايا من زمان. كنا ساكنين في مكان وبعد كده نقلنا مكان تاني، ومن أول ما سكننا في الشقة الجديدة بدأت أحس بحاجات غريبة، لكن عمري ما حطيت الموضوع في دماغي. الموضوع زاد من أول ما اتخطبت. في البداية الأمور كانت ماشية عادي جدا، لكن بعد الخطوبة مباشرة حصل حاجة، بس ما تتريقوش عليا. الأمل، جالي عدوى، شعرت ملا حشرات بطريقة مش طبيعية. عمري في حياتي ده، أنا حتى وأنا في المدرسة ما كانش عندي الحاجات دي. واخد علاجات ويروح ويرجع. أقسم بالله يا يونس الموضوع منتهى القرف، لدرجة أن أنا جه في وقت في بالي أن أنا قلت هحلق شعري زيرو. بقيت وانا نايم احس ان في حد بيضغط على دماغي وظهري، وانا من عادتي بنام وحط على نفوخي كده مخده، فكنت احس ان في حد بيضغط على المخده دي. كنت ابقى متكتفه ومش قادره اتحرك، وكان بيجيلي احلام كتير ان في حاجه كبسه على نفسي وبتضغط على ظهري. كنت اقرا صور من القران مش حافظاها، ألاقيني بقراها بطلاقة. وفي يوم كنت نايمة وصحيت لقيت الغطا بيتشال من عليا، صحيت وهو بيتسحب من عليا، مجرد ما صحيت زي وقف مكانه، ما عرفش. فضل الموضوع يتكرر معايا كتير. وفي يوم كنت نايمة وقفل على نفسي الباب من جوه، وأهلي قاعدين برا في الصالة، النور قطع. قمت من مكاني، وقفت عند الباب، بفتح باب الأوضة ما بيفتحش، كأنهم قافلين عليا من بره، او الاكرة المقبض الباب علق باظ. فخبطت، لقيتهم بيقولوا من بره افتحي من عندك، انت اللي قافله الباب من جوه. ما اعرفش بقى، بدا يجي لي حاله اشبه بالانهيار. انا محبوسه في اوضه ضلمه، واهلي بره مش عارفين يفتحوا لي، وانا مش عارف اخرج لهم. فبدات اصوت، بدات ازعق، وبدات اخبط على الباب زي المجنونه. وفي عز ما انا بخبط حسيت بحاجه مسكتني من رقبتي من ورايا، هتك بقى يا سويت بقى فوق ما تتخيل. وفضلت اقول لهم في حد معايا في الاوضه، في حد معايا في الاوضه، في حد معايا في الاوضه. زقوا الباب زقتين ثلاثه، الباب اتفتح.
اخويا بيقول لي بعد ما انا خرجت اجري بقى وهديت، بيقول لي وانتي بتتكلمي والله كان في صوت حد بيتكلم معاكي. وقلت لابوكي وام، قلت لهم في فعلا صوت حد في الاوضه، اسمعوا وهي بتتكلم. وعدت الايام واتجوزت وسكنت في منطقه جديده تقريبا ما كانش فيها ناس كتير، عادي في البدايات يعني. جوزي في مره نزل الشغل، ومن غير دخول في تفاصيل انا كنت تعبانه جدا في اول الجواز. اول ما جوزي نزل حسيت بنفس الحاجات اللي كانت بتحصل لكن بشكل اقوى. ابقى صاحيه ومفتحه عيني وحاسه ان في حاجه بتضغط على جسمي ومش قادره اتحرك. ابقى نايمه واحس ان في حاجه بتمسكني من رجليا. بعدها حصلت ظروف اضطريت اسيب البيت، وبابا قال لي تعالي اسكني في الشقه بتاعتنا اللي انا كنت مع شقه ابويا وامي. يعني شقه ابويا وامي دي بابا راح سكن في مكان تاني، نقلوا وسابوها. عارف لما تحس ان في شقه بتناديلك؟ رجعت الشقه والحاجات فضلت تحصل وتعودت على الوضع وما بقتش بخاف. لكن المشكلة ان الموضوع اتقلب لحاجة تانية، بقيت احس بالحاجة قبل ما تحصل. يعني ابويا كان في المستشفى وحلمت بيه جاي بيجري وبنت صغيرة بتجري وراه، والبنت اختفت وهو كمان اختفى. صحيت على رن التليفون، ابويا مات. ومرة تانية شفت خالتي الصغيرة نايمة في مكانه متغطية بملاية بيضة مع انها كانت صحتها زي الفل. قمت من النوم قلت لجوزي خالتي هتموت، وماتت الله يرحمها. وفي مرة تالتة وانا ما كنتش نايمة كنت قاعدة في جنينة وغمضت عيني لحظة صغيرة جدا، وسمعت حد بيهمس في ودني وبيقول لي اخت جوزك ولدت وجابت ولد. هي ساكنة بعيد جدا عني وما كانش في بينا ود بصراحة، يعني علاقة مش قوية. كلمت جوزي وهو في الشغل وقلت له كلم اهلك اختك ولدت. قال لي جرى ايه يا ست الشيخة؟ قلت له والله بس اعمل اللي بقولك عليه. قال لي وفي حد نزل حاجة على الفيسبوك؟ قلت له ولا فيسبوك ولا بتاع، انا حاسة بكده. قفل معايا المكالمة، وبعدين رجع اتصل عليا وقال لي ايه ده، انا كلمتهم وقالوا لي انها ولدت. قسما بالله ونس كل كلمة قلتها هنا حقيقية وما فيهاش اي زيادة، لدرجة ان انا بقيت اشوف حاجات وقتهم خالص علشان بتبقى حاجات مش كويسة. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 230,000 مشترك، انضم للجروب حالا. ولو انت فيه بص بس على العدد اللي في الجروب، اتأكد انك في الجروب الصح. صاحب التجربة بيقول هحكي لك اغرب واكتر قصة مرعبة حقيقية ممكن تسمعها في حياتك، واقسم لك ان كل حرف هقوله حصل بالظبط. من حوالي 10 سنين كنت بشتغل في السياحة، وكانت اقامتي دايما في الفنادق اللي كنت بشتغل فيها. كنت شغال في حاجة معروفة باسم الانيميشن، اللي بيروح بقى يونس الغردقة والحاجات دي هيعرفوه، شرم اللي هو فريق الترفيه داخل الفندق، خصوصا في المدن الساحلية يعني. وفي مرة من المرات كنت شغال في فندق مفعش اقول اسمه عشان المشاكل، وفي الليلة دي كنت سهران برا الفندق مع اصحابي، والساعة عدت 12 بعد نصف الليل. لكن قبل ما اكمل لازم اوضح لك حاجة عشان تفاصيل الحكاية تبقى مفهومة. انا كانت اقامتي داخل الفندق لكن في مبنى موجود في الباك اريا الخاصة بالفندق، يعني بعيد عن اوض النزلاء طبعا، مبنى خاص بالموظفين. المبنى مكون من 3 ادوار، والغريب ان مفيش اي دور ساكن غير الدور الاخير، وفي 4 اوض خاصة بتيم الانيميشن واوضتين تانيين لبعض موظفي الفندق. المهم وانا سهران مع مديري ومعانا بعض الاصدقاء والنزلاء، واحد من اصحابي المقربين وكان شغال ويتر في الفندق طلب مني اروح ابات عنده الليلة دي وننزل بدري الصبح البحر، بما ان انا هو كنا اجازة تاني يوم. وافقت وطلبت منه يرجعني الفندق بالموتوسيكل بتاعه عشان اجيب شورت وفلوس وحاجات من الاوضة. لكن مش حاجة بتمشي على هوانا. وصلنا الفندق وهو استناني برا وانا دخلت.
اول ما دخلت لقيت الكهرباء قطعه، في اضاءه خفيفه في اللوبي بتاع عند الريسبشن، والمولدات بالعافيه مشغله اوض النزلاء فقط. عديت من الريسبشن ونزلت سلم بيوصل للمنطقه الخلفيه اللي كنت شرحتها لك. المرعب بقى ان من اول ما دخلت المكان وحسيت احساس كده، احساس مش مطمن، مش عارف اوصفه غير اني قلقان مش مطمن. الفندق كله ساكت بطريقه مش مريحه، ومع اني بطبعي عمري ما كنت بخاف من الضلمه ولا من الاماكن الهاديه، لكن الليله دي كان فيه احساس مقبض جوايا وكاني اول مره ادخل المكان ده. طلعت السلم وانا مشغل كشاف الموبايل لحد ما وصلت عند الاوضه بتاعتي، ومديري كان هو وزميلي في الاوضه. المكان كله ما كانش بيدل ان في حد موجود. الكهرباء في المكان ده كانت فاصله تماما، وكنا في عز الصيف في شهر 8 والجو كان حر جدا وصهد جدا بشكل لا يطاق. لكن اول ما وقفت قدام باب الاوضه فاكر كويس جدا ان حسيت مره واحده بهواء سائع جدا كاننا في الشتاء بالظبط. فرق درجه الحراره مش طبيعي. وقفت لحظه ابص حواليا واعرف مصدر البرد والموجة البرد اللي خبطت فيا دي، مفيش. فتحت الأوضة ودخلت وحطيت الموبايل على ترابيزة في نص الأوضة علشان الكشاف ينور أكبر مساحة. وبعدين بدأت ألم الحاجات اللي محتاجها، وبعدين افتكرت أني لازم أخد شحن الموبايل من الفيشة اللي كانت بين السريرين. بمد إيدي أخد الشاحن، عارف احساس ان في جسم نايم في الارض. انا الاوضه ما فيهاش حد. الجسم طري دافي، الدم نشف في عروقي. جريت مسكت الموبايل بسرعه وصلت الكشاف ناحيه السرير. مفيش حاجة، مفيش أي حاجة. مشيت بالكشاف وقربته من المكان اللي مديت إيدي عشان أشيل الفيشة بتاعت التشارجر بتاع الموبايل، مفيش. أقسم بالله أنا إيدي جت على حد أو جسم بني آدم، جلد بني آدم أو حيوان، حاجة وحجم كبير، مش حاجة، مش فار يعني. وإحساس الجلد غير إحساس شعر القطط أو أي حاجة داخلة للأوضة يعني. خرجت بسرعة من الأوضة من غير ما أبص ورايا. نزلت غرقان من العرق والتوتر وجسمي متلج. سألت الناس اللي في الريسبشن هو في حاجة غلط، حد لاحظ حاجة؟ طبعا كله بيقول يعني ايه لاحظنا حاجة؟ لا طبعا، مفيش حد شاف حاجة ولا حد حس بحاجة. فضلت طول الطريق وصاحبي معايا عمال يتكلم وانا ساكت وما بردش، مفيش، ما بنطقش. اقسم لك ان اوضتي كان فيها حاجه نايمه، وملمس الجلد بتاعه انا فاكره لحد دلوقتي. مش مساله ان الخوف يصور لي حاجه خالص، ومحدش يقول لي ده كان حد ومستخبي في الاوضه، يعني مش خالص، ما عندناش حد يستخبى اصلا. ده لو بيعمل لا مؤاخذه ايه، ما حدش بيستخبى من التاني. القصه دي حقيقيه يا يونس، وعندي تكمله للي حصل بعد كده، لان الموضوع للاسف ما انتهاش عند النقطه دي. نفسي افهم حاجات كتير ما حدش بيجاوبني عليها لحد دلوقتي. صديقي كمل وبعت لنا واحنا هنسمع. والشيء بالشيء يذكر، عايز احكي لكم على واحد صاحبي صديق ليا مسؤول عن احد الفنادق اللي هي في الغردقة، وحكالي حاجة هترد على جملة دايما بنقولها. في جملة بتقولك ايه، هو ليه محدش غير العرب اللي بيحس بالجن، محدش غير العرب وهم اللي بيشوفوا العفاريت، ما شفناش حد بره في بلاد بره بيحس بالحاجات دي. او القصة اللي صديقي حكاها لي عن بنت من فريق الانيميشن كانت من روسيا وشافت عفريت.
لو انتوا عايزين احكي لها احكيها، اكتبوا لي في التعليقات احكيها واحكيها في الحلقة الجاية، لانها قصة طويلة عن البنت الروسية اللي شافت عفريت في فندق في الغردقة. وتعالوا نروح لندى اللي بتقول لنا ازيك يا يونس، اخبارك ايه؟ انا بسمع حضرتك من زمان، من قبل الجواز، وما كنتش اعرف حضرتك انك مكمل، فرجعت سمعتك تاني وهكذا. هحكي لك على حاجة حصلت معايا من بداية ان انا كنت مخطوبة لشخص في 2020، وكان ايامها ممنوع البناء، قرار البناء ده واقف، فما عرفش يبني شقته، وكان لازم نتجوز خلال السنة دي على اساس الاتفاق بين الكبار. حماية الله رحمه اشترى بيت في مكان مبني من كذا سنة. المهم الموضوع بدأ من اول ما دخلنا البيت ده، خناقات كبيرة من اول اسبوع، بس كله كان بيقول لنا عادي الجواز اوله كده والتروس لسه ما ركبتش على بعضها. على طول متضايقة وزعلانة، وهو شرحه ما كنتش طايقة البيت، وبما مبسوطة وانا ماشية منه خارجة لأي سبب، ان شاء الله نازلة الشارع وراجعة، مبقاش عايز ارجع له. اول ما اخرج من البيت احس ان مفيش اي مشكلة بيني وبينه خالص، وابقى بحبه جدا. يا ستار يا رب اول ما يتفتح باب الشقة وارجع ابقى نفسي ازقه من البلكونة يقع منها يموت، والله العظيم مش ببالغ. مشاكل في البيت رهيبة، يخرج من البيت يبعت لي وهو برا على الواتساب احلى رسائل في الدنيا، يرجع البيت اعوذ بالله لا طايقني ولا طايقاه. اللي يقولك حسد، واللي يقولك ارقوا نفسكوا، ويقولك شغلوا سورة البقرة. كنت بعمل كل ده، وشغالي بخور وبلاش وقت المغرب، وشغالي مش واعمل كل ده، والموضوع عمال يزيد يزيد يزيد. فمرة صحيت بالليل عشان اروح الحمام، المفروض اني بسيب النور مفتوح، ساعتها لقيته مقفول. نسيت عادي، ولعت النور ودخلت وما حطيتش في دماغي، وطلعت وقفلت الباب. ولسه بمشي سمعت صوت زي ما يكون حد قفل زرار النور، التك تك بتاعت قفله النور، وفعلا النور اتطفى ورايا. جمدت قلبي ورحت فتحته ورجعت اوضتي، ما طفاش. تاني موقف، في مرة جيت جبت إذاعة القرآن الكريم على الراديو، أنام أصحى لقي الراديو محول لقناة أغاني، ومش راديو بقى اللي هي المحطات اللي الرقمية دي، لا ده بقرة، يعني لازم عشان يحول البقرة حد يمسكها يلفها يعني. أروح أظبط الراديو تاني، طول ما أنا قاعدة قدامه تمام، ادخل انام ولا ادخل الحمام ولا اقفل على نفسي، اطلع الاقيه محول جايب اذاعات غريبه من اوروبا ولا ما اعرفش ايه، المهم القران يتقفل. الموقف الثالث مع جوزي، كنت بنام باوضه الاطفال مع ابني وهو صغير، وكنت في الوقت ده نايمه وانا قافله باب الاوضه عليا. جوزي جه من الشغل، وعلى حسب اللي قاله انه كان واقف في الاوضه، وان انا اختلقت خناقة كالعادة وزعقت له جامد وكلمته بطريقة وحشة جدا وشتمته وسبته ومشيت. الوقت ده كله انا كنت نايمة مع ابني في الأوضة على فكرة، وحسب كلامه برضو قمت واتخنقت وعملت كل ده، وبعد كده رجعت كملت نوم مع ابني. انا مش فاكرة اقسم بالله ان انا عملت اي حاجة من اللي بيقولها، لدرجة قلت له انت كذاب انت بتأفلم. بس اللي بيني وبينك يا يونس، انا حاسه ان انا مش طبيعيه. انا اللي اقترحت على جوزي وقلت له هات لنا حد يحصن البيت ولا يرقي البيت ولا هات حد يقرا في البيت، انا انا انا انا انا, أنا نفسيا مضغوطه. كلم واحد صاحبه ودله على شيخ كويس معالج، وقال له انه ممكن يجي ويشوف ايه اللي ممكن يتعمل. وفعلا الشيخ جه، واول ما دخل البيت حس ان في حاجه مش طبيعيه، وقال له انه هيرقيني. قلت له اشمعنى انا يعني، ما يرقيك انت. المهم قال لي ماشي مفيش مشكله. الشيخ قرا عليا، جوزي بيقول لي ان انا كنت بتنفض وبتشنج وعمال ادمع ونزل دموع من عينيا وهو بيقرا عليا. بيقول لي اللي كان ملحوظ قوي ان صوابع رجلي عماله تتحرك بتوتر وبعصبيه غريبه، وكانت صوابع بتتشنج صوابع رجليا. ونمت
بيقول لي في عز الجلسة دي نمتي. المهم ان انا لما صحيت كنت عارف اللي هو تحس ان انت كنت في معركة او بتجري او بتتخانق. حس التعب في جسمي كله، جسمي كله مكسر ووجعني. الشيخ كتب لي حاجة زي ايه، زي نظام امشي عليه كده، ما بين حاجات ادهنة على جسمي، ما بين آيات معينة اقولها، ما بين اذكار معينة، وممنوع بقى طلب منها، ممنوع بقى المراية تفضل مكشوفة، ممنوع يكون في صور، ممنوع يكون في تماثيل، ممنوع يكون في دباديب. ومن وجهة نظره انا ماليش دعوة يا يونس، بيقول الحاجات دي مداخل للجن. جوزي قال لي احنا هنجيب حد تاني. ليه يا عم؟ قال لي هنجيب حد تاني. التاني ده حسيته مخيف، وقعد قال لي ده انت عليكي عشيرة من الجن ومش جن واحد. اول ما بدأ يقول الكلام ده حسيته انه نصاب. قلت له تمام، رجعنا كملنا مع الاولاني والموضوع خف شوية، بس موجودين وكرهيتي للبيت ما بتتغيرش. بنحاول نتأقلم او نخليهم هم يتأقلموا على وجودنا بقى ولا حاجة. بحاول اسيطر على النار اللي بتشعل المرة واحدة بيني وبينه، لدرجة ان احنا اتفقنا ان لما يبتدي الموضوع يحصل بالشكل ده هو ينزل في اسرع وقت يخرج. ولعلمك الموضوع ده فرق جدا، كان ينزل يخرج كنت اقوم ماسكه التليفون ودب دب واتساب بقى، رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل، افضل بقى ايه اللي هو ايه بكمل وصلة الرتح بقى، او اكلمه واديه خناقة. فبقى يعمل ايه؟ يقول لي انا هنزل والتليفون اهو سايبهولك، ابعتي بقى وقري رسائلك مع نفسك. بيتبع نفس السياسة معايا لحد دلوقتي. طبعا وقتها ببقى هتجنن وعايزة اعمل مصيبة، بس جالي احساس كده اللي هو ايه، هو ساب لك التليفون انت بتبعتي لمين؟ الموضوع نفسيا بقى يهدى اكتر يا يونس. مساء الفل من جديد وتجارب حقيقية. ولو عندك تجربة عايز تقولها لنا من تجارب حضرتك، ياريت ياريت ياريت تدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، في فوق 230 ألف مشترك، واكتب تجربتك في البوست الخاص بالتجارب. هناء بتقول أنا عمري ما كنت بخاف من العرايس، بالعكس بحبها جدا، وشايف أن موضوع العرايس ممسوسة وملبوسة والكلام الفاضي ده فعلا كلام فاضي. خطيبي جاب لي في المولد الاخير، مولد النبوي الاخير، عروسة وفرحت بيها قوي، كبيرة وملفوفة بورق كده جميل وشكلها قديم شوية عن العرايس اللي بتتباع دلوقتي. قال لي ان اشتراها من راجل كبير بيبيع حاجات قديمة في السيدة زينب، عروسة حلاوة من بتوع زمان. اخدتها وحطيتها فوق الكومودينو جنب السرير وكنت شايفاها حاجة لطيفة ومختلفة. اول ليلة عدت عادي، صحيت قبل الفجر على احساس ان في حد واقف جنب السرير في الأوضة. فتحنا عينيا بسرعة، ما شفتش غير نور القمر داخل من الشباك، بس عيني راحت على طول للعروسة في مكانها بس ملفوفة. احساس، ويمكن انا بيتهيألي. كبرت دماغي وكملت نوم. تاني يوم الصبح وانا بروق الأوضة اكتشفت ان العروسة لا، مكانها متغير. لا انا مش مجنونة، مكانها متغير، انا حطها عدل دلوقتي مايله. بعدها بدات احلم، ببنت صغيره واقفه في مكان زحمه، وبعدها الناس تختفي من حواليها وتفضل هي بصالي، وبحس في اللحظه دي برعب شديد. وكل مره اصحى من النوم الاقي نفسي ببص تلقائي ناحيه الكومودينو وناحيه العروسه. بدات الاحظ حاجات اغرب، دواليب بتتفتح وتتقفل وانا نايمه ومتأكدة ان ما كانتش على الوضع ده. صحيت في يوم على صوت انفجار، المراية اتدبت، المراية اللي في التسريحة اتدبت في الارض، اتفشفشت، ولقيت العروسة وقع من على الكومودينو جنب الكومودينو على الارض. اصل المراية لما وقعت عملت زلزال تقريبا يا يونس والله اعلم، خلت العروسة هي كمان وقعت من على الكومود.